لم يقدم ولا يأخر كلام الله ملامه وغيره مش أكتر.

0: ملعون ابوك يا فقر حاوبني للاندال، زليت عزيزي النفس عشان عديم المال.
1: يصوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل، حلين فيديو.
0: ملعون ابوك يا فقر حاوبني.

انا ولعبت يا زي اي كملوها انتم انا ولعبت يا زي

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامه،
10: كنت بحاله ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: منظم
14: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
16: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
17: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
18: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
19: אראלה, את צוחקת?
18: לא.
19: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
18: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
17: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על המהונדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: صباح الخير من مجد الشمس.
20: صباح الخير للبعن الخضراء.
21: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
22: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
23: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات، وإلى العناوين. بعد تحذيرات نتنياهو من إمكانية اندلاع حرب قبل الانتخابات، المعارضة الإسرائيلية تشكك بروايته، ولبيد يتهمه باستخدام التهديدات الأمنية كذريعة سياسية. عشية جلسات النظر في شطب المرشحين والأحزاب العربية في المحكمة العليا، رئيس التجمع سامي أبو شحادي يؤكد إصراره على الاستمرار في خوض الانتخابات. زفاف شعبي في قرية الإفريديس احتفالا بعرس الشاب موسى حصادي الذي اعتقلته الشرطة في يوم زفافه وأفرجت عنه بعد أمر من المحكمة وبعد انتهاء حفل الزفاف. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار ونحن أمام ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات، ونبدأ طبعا مع الجولة الإخبارية الصباحية ومع هذه التطورات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمر بوضع سيء للغاية وإن الحرب ستنتهي قريبا جدا، مضيفا أن طهران ستستسلم في نهاية المطاف. قال ترامب إن الولايات المتحدة سهلت خلال اليومين الماضيين مرور كميات من النفط عبر مضيق هرمز، ووصفها بأنها الأكبر على الإطلاق. إلى هذه التطورات كذلك الآن، حيث عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لبيد الليلة الماضية جلسة إحاطة أمنية، وقال مكتب نتنياهو إنها تناولت تحذيرات من هجمات محتملة على إسرائيل في جبهات مختلفة قبيل الانتخابات. في المقابل قال رئيس المعارضة يائير لبيد إن المعلومات التي عرضت عليه لا تبرر التحذيرات التي أطلقها نتنياهو، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، واتهم لبيد نتنياهو باستخدام الملف الأمني في الحملة الانتخابية.
1: אני לא אפר כמובן את חסיון העדכון הביטחוני, אבל כן צריך לומר, איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום עזרה. 28 יום לפני הבחירות פתאום הוא עסוק בהפחדות. בלי להיכנס לפרטים, צה"ל, שב"כ, המשטרה ערוכים לבחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. לפני חצי שנה הרמטכ"ל אמר שהוא מרים 10 דגלים אדומים על מחסור בלוחמים ושחיקה בצה"ל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותן. דרשתי מראש הממשלה פגישה מרובעת עם ראש השב"כ, שלפי החוק אחראי להגנת הדמוקרטיה, ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, כדי לוודא שכולנו מעודכנים ומתואמים לקראת הבחירות.
0: تبقى في التطورات الانتخابية، وبالأمس طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، طالبت المحكمة العليا بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، وذلك بدعوى تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل، الأمر الذي نفاه أبو شحادي. وكانت لجنة الانتخابات قد أقرت شطب رئيس التجمع، إلا أن القرار لن يصبح نافذا إلا بعد المصادقة عليه من المحكمة العليا التي ستنظر في القضية يوم غد الخميس بهيئة موسعة. في تسجيل مصور قال أبو شحادي إن التجمع لن ينسحب من الانتخابات وسيستمر في متابعة الملف أمام المحكمة العليا.
2: إحنا بهاي المعركة مش ممكن أصلاً إنه نسمع أصوات إنه في ناس بتقول لازم نتراجع أو لازم نستسلم. قدام مين بدنا نستسلم؟ إحنا قدام بن غفير بدنا نستسلم؟ إحنا في هاي المعركة بدنا نمشي للآخر، سنستمر في نضالنا من أجل إنه نحافظ على حقنا في اختيار قيادتنا. السنوات الأخيرة قدر العنصر بن غفير إنه يسيطر على الشرطة.

0: وبعض الوزارات وأماكن اتخاذ قرار مهم في إسرائيل. السؤال إذا قدر يسيطر كمان على قضاة المحكمة العليا. هذا الامتحان هو للمحكمة العليا يوم الخميس. إحنا شرعيتنا بنستمدها من أهلنا وناسنا ومحبتهم لإلنا، مش من بن غفير وأشكاله. عشان هيك يوم الخميس إحنا منروح على المحكمة رافعين راسنا فخورين جاهزين لشطب العنصرية والعنصرية.
1: العودة إلى الأخبار الإقليمية وهذه المواجهة طبعا الدولية بين واشنطن وطهران والعقابات والعقوبات الأمريكية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران. في هذا السياق فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد وكيانات قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية، وجاء ذلك بهدف الحد من قدرة إيران على إعادة بناء برامجها التسليحية. في سياق آخر، كانت قد أعلنت وزارة النقل العراقية حصول الخطوط الجوية العراقية على استثناء خاص لاستئناف رحلاتها إلى إيران خلال شهر أكتوبر، وذلك انطلاقا من مطار النجف. من جانبه قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني محسن رضائي إن شروط طهران لإنهاء الحرب أبلغت إلى الولايات المتحدة، وأكد أن بلاده ستواصل مواجهة واشنطن. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع الشعب الإيراني بالحرب أو بالوسائل العسكرية، مؤكدا أن طهران ستعمل على مواجهة ما وصفه بمخططات خصومها ومعالجة أزماتها الداخلية. في ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، وإن الدوحة تنقل الرسائل بين الجانبين في محاولة لبناء أرضية مشتركة. في المقابل، موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصادر مطلعة أن الوساطة القطرية حرزت تقدما محدودا في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما. ووفق المصادر، تسعى الدوحة إلى معالجة مطالب طهران برفع العقوبات والحصار البحري مقابل مرونة إيرانية في الملف النووي. في التطورات الإقليمية وفي أعقاب هذا اللقاء السري الذي كان قد أعلن عنه بين نتنياهو ومحمد بن زايد، نفت السعودية رسميا تقارير كانت قد نشرت وأفادت بلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلين سعوديين خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي رفيع المستوى نفيه التام للتقارير التي تحدثت عن لقاء لنتنياهو بممثلين عن دول في المنطقة ومن بينها السعودية. إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اغتيال عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحماس، وذلك في غارة على مدينة غزة فيما كانت قد أكدت حماس كذلك اغتياله. بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، كانت قد أوقفت أو رفضت بريطانيا أكثر من 80 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، من بينها معدات يمكن استخدامها في قطاع غزة، وذلك رفضا لاستمرار الخطوات والانتهاكات الإسرائيلية على حد تعبيرها. أبقى مع ردود الفعل الدولية على هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث فشل مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد طالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير عن حقوق الإنسان بشأن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك التحقيق في مقتل مواطنين أمريكيين فلسطينيين في الضفة. وصوت 51 عضوا ضد مشروع القانون مقابل 47 كانوا قد أيدوه، فيما كان السيناتور جون فيرتمان الديمقراطي الوحيد الذي عارضه من أعضاء الحزب الديمقراطي. على الرغم من فشل مشروع القرار، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أدانت ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية، وقالت إنها تؤيد فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. تزامن الإعلان الأمريكي مع اعتداء مجموعة من الحاردين فجر أمس الأول على مقدسيين أثناء

0: تواجدهم أو توجههم إلى أعمالهم في منطقة باب العمود. في حديث لراديو الناس قال المعتدى عليه الحاج أبو فؤاد الزير إن الاعتداء وقع بصورة مفاجئة ودون أسباب، وأنه أصيب بكسور في منطقة الصدر.
1: والله كنت طالع الصبح على الشغل عند الساعة تقريبا 5:30 باب العمود، كان في مستوطنين ففجأة هجموا علي وصاروا يضربوا فيه، فحاولت قديش هقدر اني ابعد عنهم واهرب على قد ما بقدر على قد ما تمكنت. يعني انا في صدري اكلت هواء قوية، انكسر عندي كسر في الريشة في صدري وجسمي تعرفي تردد ضعف. حصلت للمركز وعملوا لي صور وفحوصات وهذا، وطلع عندي انه في ريشة مكسورة في صدري الشقة اليمين، واخذت في التقرير وتوجهت للشرطة في البريد قدام شكوى هذا، وما بعرف شو راح يكون الإجراءات.
0: في ختام جولتنا الإخبارية، ترتفع أسعار الوقود في البلاد ارتفاع اعتبارا من منتصف الليلة القادمة الأول من تشرين الأول ب52 أجورا للتر، ليصل سعر لتر البنزين من طراز 95 أكتان بالخدمة الذاتية إلى 8.27 أجورا مقابل السعر الحالي وهو 7.75. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من استمرار خفض ضريبة المحروقات الذي دفع به وزير المالية بتسريل سموتريتش، ولربما أيضا سيحاول التدخل من جديد لخفض أسعار الوقود قبيل الانتخابات. كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: هذا النهار مع محمد مجادلي.

بعد تحذيرات نتنياهو من إمكانية اندلاع حرب قبيل الانتخابات، المعارضة الإسرائيلية تشكك بروايته، ولابيد يتهمه باستخدام التهديدات الأمنية كذريعة سياسية. عشية جلسات النظر في شطب المرشحين والأحزاب العربية في المحكمة العليا، رئيس التجمع سامي أبو شحادي يؤكد إصراره على الاستمرار في خوض الانتخابات. زفاف شعبي في قرية الإفراديس احتفالا بعرس الشاب موسى حصدي الذي اعتقلته الشرطة في يوم زفافه وأفرجت عنه بأمر من المحكمة بعد انتهاء حفل الزفاف.

0: نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس وهذه الصورة التي تصدرها إلى صفحتها الأولى. طبعا منزل العائلة الفلسطينية عائلة الطباسي والتي وهذا المنزل إلى جانب منزل آخر، وطبعا المنازل التي كانت قد أضرمت بها النيران من قبل المستوطنين في قرية جلود في الضفة الغربية. طبعا هذا جاء بعد أن عادت هذه العائلات إلى بيوتها وبعد أن هجرت منها قسرا بسبب عنف المستوطنين وإرهابهم في كل هذه الفترة الماضية. إلى جانب هذه الصورة هذا العنوان هنا من صحيفة هآرتس: 100 من المستوطنين كانوا قد أحرقوا بيوت عائلة فلسطينية بعد أن حاولت العودة إلى هذه المنازل. وطبعا هذه التطورات أثارت ضجة كبيرة وواسعة وغضب أيضا دولي وكذلك إدانات إسرائيلية. يجب أن نقول على الرغم من أن يعني هذا جاء لافتا إلى حد ما، كنا قد تحدثنا بالأمس مع محمود الطباسي وهو صاحب المنازل التي تعرضت للإحراق، ووصف لنا ما كانت قد عاشته العائلة في هذه اللحظات العصيبة.
1: وصلوا فوق 150 مستوطن، حركوا السيارة، ساعتها الجيش بطل يقدر يسيطر على الوضع، فكام اندالنا وركبنا في جيمس، فنقلونا على الجيب مسطح على كسرة لأنه فيش مجال يجيبنا على البلد لأنه الطريق كانت مسكرة بحجار من قبل المستوطنين. بلشوا يحرقوا في الدور، ما وصلنا البلد هان إلا الدور كلهن التنتين مولعات وحرقوهن حرق كامل. أصلا كانوا مدمرين البيوت، البلاط مكسرينه، كل إشي مخربينه، حتى الجدران المقطعة بين الغرف هادمينها. بيوت كبار يعني كل بيت حوالي 200 متر، خلينا نقول كإشي أولي كل بيت بده بتوقع فوق 200-300 ألف شيكل تصليح. الأرض حوالي 26 دنم مزروعة بزيتون، 350 شجرة زيتون، كل راح في عنب، تين، في أنا كنت زارع ميرامية وزعتر لأني أصلاً جريح انتفاضة فاعتمدت على الزراعة كرزق كمعاش يعني، هسه لا ضل زراعة ولا ضل إشي.
0: يتحدثون عن الإرهاب، هذا هو الإرهاب بعينه، إرهاب المستوطنين الذي يواجهه الفلسطينيون يوميا. هؤلاء الذين عادوا إلى بيوتهم بأمر من قرار المحكمة الإسرائيلية واجهوا إضرام النيران وكذلك إحراق هذه المنازل والاعتداء عليها بالكامل. هذا إذن ما تركز عليه هنا صحيفة هآرتس هذا الصباح في صفحتها الأولى. إلى جانب هذا العنوان كذلك العنوان في رأس الصفحة والمقال التحليلي الذي يكتبه عاموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس، يكتب بأن نتنياهو يؤجج حالة الهلع في المواطن أو لدى المواطنين الإسرائيليين، وكذلك أيضا يعني لربما يساهم في تأجيج هذه الفوضى في الضفة الغربية وكل ذلك قبيل الانتخابات. طبعا عاموس هرئيل يتطرق هنا إلى تصريحات نتنياهو المصورة بالأمس والتي كان قد أدلى بها أمام الكاميرات، وطبعا من خلفه طائرة عسكرية حربية، وكان قد حذر من أن هناك لربما مؤشرات تظهر بأن طبعا أعداء إسرائيل كما وصفهم يخططون لمهاجمة إسرائيل قبيل الانتخابات. هذا التصريح أدى إلى ضجة كبيرة جدا، وكذلك أيضا إلى تصريحات مقابلة. كادي أيزنكوت وهو لربما المرشح الأبرز أمام نتنياهو كان قد طالب نتنياهو فعليا بإبلاغ رئيس المعارضة أو بإحاطته الأمنية وفق القانون الإسرائيلي، طبعا لأن نتنياهو ملزم في حال وجود تهديدات أمنية كبيرة كهذه بأن يطلع رئيس المعارضة عليها، وهذا ما حدث فعليا. لبيد كان قد التقى نتنياهو بالأمس في الليلة الماضية، طبعا أصدر تصريحا وشكك في رواية نتنياهو، قال بأن يعني كل القواعد

تقرير من قبل صحيفة هآرتس. نحن نقترب إلى هذا العيد، عيد سمحات تورا وفق التقويم العبري، هو طبعا العيد الذي كانت قد وقعت فيه هجمات 7 أكتوبر. ولافت هنا بأن طبعا بالتزامن مع هذا العيد هناك غضب لدى عائلات المختطفين الإسرائيليين الذين طبعا كانوا قد خطفوا في أو طبعا أسروا في هجمات 7 أكتوبر، وكذلك أيضا لدى ضحايا الحرب هناك غضب من قبل العائلات، لأن هناك تخطيط الآن لإقامة أو لتنظيم حفل أو في احتفال غنائي كبير جدا في منطقة رعيم، في ذات المنطقة التي كانت قد نظمت فيها حفلة النوفا المعروفة، والتي كانت طبعا قد تعرضت لهجوم 7 أكتوبر. هناك انتقادات تريدها العائلات وتنتقد بشكل كبير جدا يعني كل ما يمكن القيام به من قبل هؤلاء المحتفلين. العائلات تقول بأن في هذا المكان يعني أبنائها كانوا قد قتلوا أو تعرضوا للأسر، ولذلك يعتبرون بأنه من غير المناسب أو الملائم بأن يتم تنظيم مثل هذا الحفل الغنائي في ذات الموقع في ذات الزمان في ذات المكان، طبعا في ظل استمرار العائلات كذلك بعدم الحصول على ردود وافية وشافية من قبل الحكومة الإسرائيلية بشأن الإخفاقات التي أدت إلى هجمات 7 أكتوبر.

وافية وشافية من قبل الحكومة الإسرائيلية بشأن الإخفاقات التي أدت إلى هجمات 7 أكتوبر. إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وكذلك أيضا هنا هذا العنوان اللافت المتعلق بالتطورات الأخيرة بين نتنياهو ولابيد، وطبعا الحديث عن يعني كما تنقل هنا الصحيفة التهديدات في فترة الحرب أو في وقت الانتخابات، عذرا تهديدات في الحرب في وقت الانتخابات، هذا هو العنوان. وطبعا العودة هنا من جديد على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان قد حذر من التهديدات الأمنية قبيل الحرب. في ذات الصفحة الأولى أيضا هنا في صحيفة إسرائيل هيوم تصريحات لافتة، لا أدري إلى أي مدى بالفعل هي صادقة، ولكن هذه التصريحات. وطبعا صورة هنا للبيت الذي تعرض للإحراق من قبل المستوطنين في قرية جالود، وإلى جانبه كذلك المركبة، وتصريحات من رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يقول بأن القانون يجب أن يطبق في يهودا وسامر على حد تعبيره، كما يطبق تحديدا في تل أبيب. يعني طبعا الجميع يفهم بأنه لو طبق هذا القانون لما بقي يعني أحد من هؤلاء المستوطنين الذين يدعمهم هو والذين يشاركون يوميا بهذه الاعتداءات على طبعا البيوت، بيوت الفلسطينيين العزل والمدنيين كما رأينا في قرية جالود، هذا بالإضافة طبعا إلى الدعم الذي يحظون به من قبل قادة المستوطنات ومن قبل يعني الكثير من القادة السياسيين على رأسهم سموتريتش وبينغفير، باستثناء لربما بعض الأصوات النادرة من المستوطنين التي بالفعل ترفض مثل هذه الاعتداءات. نعود الآن إلى صحيفة يدعوت أحرنوت، وهنا أيضا هذه الصورة المزدوجة نتنياهو ولابيد، وكذلك أيضا تحذيرات في فترة الانتخابات، هذا هو العنوان. وتطرق أيضا إلى هذا السجال تحذيرات نتنياهو ورد لابيد والتشكيك بروايته، وكذلك أيضا صحيفة يدعوت أحرنوت هنا تفرد أو تخصص يعني جزءا كبيرا بما يتعلق بهجمات الضفة الغربية، وتحديدا أيضا يعني هذا المقال الذي تورده هنا للمحلل ميخائيل ملشتين، طبعا الخبير في الشؤون العربية، من كان ضابطا رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي سابقا، والذي يكتب هنا بعنوان بسيط ولكنه يظهر فحوى هذا المقال: يجب على الإسرائيليين أن يستيقظوا، أن ينظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، إلى كل هذه الاعتداءات التي يعني لا تحظى باهتمام كبير جدا، ولكن أيضا إلى كل هذا الواقع العصيب جدا الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية. العنوان الذي تورده هنا صحيفة يدعوت أحرنوت كذلك هي الأخرى، وعلى خلفية هذه الصورة للمركبة المحترقة وللبيت الذي تعرض لأضرار كبيرة في قرية جلود، من الذي يسيطر على الميدان؟ طبعا الحديث هنا عن الضفة الغربية وهذه السيطرة المطلقة والمحكمة طبعا للمستوطنين على الفلسطينيين. نبقى مع صحيفة يدعوت أحرنوت، وتطرق آخر هنا لربما لهذه المظاهرة اللافتة والغريبة ولكنها تمر بصمت وبدون أي مشكلة كبيرة جدا. بالأمس الحريديم كانوا قد يعني نفذوا أو خططوا أو يعني أقاموا مسيرة استقبالية واحتفالية لبعض المتهربين من الخدمة العسكرية الذين كانوا قد اعتقلوا وتم إطلاق سراحهم. ما الذي تم رفعه بالشعارات؟ الجيش هو طبعا تساهل، هكذا كتب في هذه اللافتات، هو جيش العدو. أنا أريد أن أذكر فقط بأنه على تصريح مثل هذا هناك صحفيين اعتقلوا ودخلوا إلى السجن طبعا لأنهم من المواطنين العرب. هنا الحريديم اليهود طبعا يمكن أن يقولوا بأن الجيش هو جيش العدو وبدون ولا أي مشكلة، وطبعا يرحبون بأولئك الذين كانوا قد اعتقلوا بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية. كنا قد رأينا كذلك في عقاب طبعا هذه المسيرة الاحتفالية وكذلك هذه المسيرة التي يعني تعادي الجيش وتعلن رفض تجنيد الحريديم، كنا قد شهدنا يعني استنكارات وإدانات من يائير لابيد وكذلك أيضا من أيزنكوت، وحتى
يعني هذا عوفر فينتر رئيس حزب عمخاء إسرائيل هو كذلك أيضا استنكر مثل هذه المظاهرات ومثل

0: هذه التصريحات والشعارات التي رفعت من قبل الحاردين. في نهاية جولتنا الإخبارية لربما نقف أيضا مع هذه المعطيات المقلقة، مقلقة جدا، والتي نرى بأنها تتصاعد. في عام 2025، هذا تقرير تلخيصي هنا، يظهر بأن يعني هذه السنة كانت سنة دامية جدا على الشوارع، ولكن تحديدا لمن يقودون الدراجات النارية. 106 لقوا مصرعهم على الشوارع بسبب الدراجات النارية. وطبعا تظهر هنا صحيفة إسرائيل هيوم، أو تعرض فعليا هذه المعطيات، من الذين يعني كانوا قد قتلوا وفق تقسيم المدن أو البلدات في إسرائيل. في رأس القائمة مدينة جفعتايم في منطقة المركز، ثم رمات جان، تل أبيب، نيبرك، حلون والقدس. البلدات العربية طبعا لا تظهر هنا، ولكن لربما لأن يعني هذه القائمة تتطرق إلى مواقع الحوادث وليس إلى موقع أو لربما البلدات التي جاءوا منها الضحايا أو كذلك المصابين، ولكن نحن نرى بشكل لافت وكبير جدا بأن هناك عدد كبير من الضحايا، وتحديدا في هذا العام، من الذين يعني يقتلون بسبب هذه الحوادث من المجتمع العربي. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: الله صباحك الخير يا محمد، أنت وكل المستمعين.
0: يعني صباح كما العادة مليء بالتطورات السياسية، أبرز لربما ما جاء في الصحف هذا الصباح، هذا التطرق اللافت والكبير والاهتمام الكبير يمكن أن نقول أولا بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ولكن إلى جانب ذلك كذلك تحذيرات نتنياهو المشكوك بأمرها من اندلاع حرب قبيل الانتخابات.
1: تماما تماما محمد، وهناك همزة وصل أيضا تربط بينهما وهي ليست خفية، والحديث طبعا عن هذه الفزاعة الأخيرة المناوبة لنتنياهو قبل اجتماع أمني متأخر تالي الليل كما يقال، يكون نتنياهو مقاله من أن هناك مؤشرات على محاولة أعدائنا مهاجمتنا عشية الانتخابات. طبعا المكان ليس صدفة ولا الزمن صدفة، بل اختراع عمدا. المكان داخل قاعدة عسكرية في تل نوف، ومن خلفه طائرة عسكرية حتى يشير إلى القوة وهالة العظمة، وخاصة أنه طالما كان يفاخر بأنه تشرتشر الإسرائيلي ويريد أن يكون الإسرائيليين لا تخافوا أنا صاحب هذه المسؤولية، أنا المدافع الأول والأخير عنكم. طبعا تل نوف لمن يتساءل قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب رحوفوت اللي كانت مرة زرنوكا، وتقوم على أيضا مطار عسكري من فترة الانتداب البريطاني، الاستعمار البريطاني قبل 48 في بلدة عاكر الفلسطينية، حتى كان يسمى مطار عاكر العسكري. طبعا الزمان ليس صدفة محمد، قبل الانتخابات لا يمكن أن تأتي أي، إذا الدنيا بتشتت معناته في شيء وراء الموضوع، في انتخابات.
0: والمكان ليس صدفة أيضا وديع، يعني تحديدا قاعدة تل نوف العسكرية الجوية لها أبعاد استراتيجية وعسكرية أخرى، ليس فقط بأنها تحوي مطارات أو طائرات عسكرية يعني وحربية.
1: صحيح، تل نوف يعني هو در التاج سلاح الجو الإسرائيلي، وقبل الانتخابات بقليل هذا التصريح. الهدف والغايات غير المعلنة طبعا أنه في حالة أمن والآخرة، لكن الأطماع والأهداف الغايات غير المعلنة. أنا بعتقد أنه نحن أمام حركة جديدة محمد لمواصلة محاولات إنتاج أجواء أمنية متوترة، حالة طوارئ. ربما هذا يعتقد نتنياهو أنه يصب الماء على طحونة نتنياهو الإدعائية الانتخابية، وللتذكير هذا يعني تقليد موجود في إسرائيل، الأجواء الأمنية المتوترة طالما خدمت اليمين كما حصل في الثمانينيات إلى مجدال غلطان ذاكرتي لا تخوني، في 88 أو 84 كانت المنافسة محددة بين شمير وبين بيرس، وكان حدث أمني، قتلت سيدة إسرائيلية مستوطنة مع أولادها وانقلبت موازين الانتخابات. دائما أجواء اليمين، أجواء التوتر تخدم اليمين، تخدم الكامبين، لأنه هذه الإطلالة اللي لنتنياهو بالأمس تقول إسرائيل في خطر، أنتم في خطر، هناك أعداء وليس عدو واحد في الخارج، وما إلكوا غير الله وأنا وسارة نتنياهو. هذه فزاعة، الفزاعة اللي لمن لا يعلم هي الدمية أو المجسم يصنع عادة من شكل من القش من الثياب القديمة ينصب في المزارع
0: عشان نهرب بالعصافير.
1: احنا بنسميها شرشوح، ما بعرف شو بتسموها.
0: نقولها فزاعة بلا شرشوح بتسموها. هو لأنه بيكون أواعي مشرشحة.

0: هذا الفزاعة.
1: فأنا ثانيا استخدم هذه الفزاعة كما كان يستخدم منذ عقود فزاعة إيران أيضا لترهيب الإسرائيليين، وكلهم ديروا بالكم في خوف، فيش حدا مع عصا أغلى من عصاتي، فيش مع أطول من بندقيتي، أنا الحامي ما تروح لحدا ثاني. وكمان تغيير الأجندة محمد، تخيل أنه أنا وياك بنحكي افتح ريشة بيت، افتح القناة 12، افتح وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن هذا الموضوع وليس عن 7 أكتوبر، صرف أنظار الإسرائيليين، لأن المعركة تحتدم يوما بعد يوم على المعركة على الرواية في إسرائيل، لأنها تتكاتب مع الموقف أو مع السلوك الانتخابي لدى صاحب الاقتراع الإسرائيلي، اللي هو خلينا نقول عنه لم يكرر بعد المتردد. الهدف الثاني محمد إنه في هناك يعني رغبة بتطبيع فكرة إلغاء الانتخابات باسم الأمن، وهذا ربما يتكاتب أيضا كله مع الحديث اللي كنا فيه من يومين حول زيارته السرية لأبوظبي، وقلنا إنه هي لم تكن فقط من أجل إيران إنما أيضا لاعتبارات وحسابات سياسية، لأنه نتنياهو باختصار كان نتنياهو يخلط الحسابات والاعتبارات، يخلط الرز والقمح والسكر كالعادي، والهدف واضح. المؤسسة العسكرية الأمنية نفت يعني في كثير اليوم من المعلومات بشكل غير رسمي بالأساس، منها عام السهار ينقل على لسان عدد من القادة المؤسسة العسكرية والأمنية أنه فيش من أقدر حكي، وأنه على ما يبدو هناك خوف لدى الجيش من هذا الخلط بالحسابات. هل هناك حسابات انتخابية بالسطر الأخير خلف إتاحة الفوضى في الضفة الغربية أيضا كما قلت أنت محمد، الإرهاب اليهودي؟ طبعا يعني هذا ما يجري في الضفة الغربية أيضا ليس صدفة وليس بمعزل عن الانتخابات الإسرائيلية، وإن كان طبعا هناك اعتبارات أيديولوجية اللي يعني شئت أم أبيت في نظرنا للخلف، تستطيع أن تقول في السنوات الأربع الأخيرة حكومة نتنياهو تبنت عملية نظرية الحسم، نظرية سموتريتش اللي كتبت على يده في 2017، وطبعا الاعتبارات الانتخابية موجودة كما كنا إنتاج توترات أمنية، وهذا ربما بجيبنا لجلود ما يجري محمد في جلود أمر يعني رغم كل اللي شفناه في السنوات الأخيرة أمر مدهش، هجوم على بيوت الفلسطينيين، سلب ونهب واعتداء على أرواح المدنيين، محاولة إعادة فلسطينيين لبيتهم اللي المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت بإعادتهم لهناك منذ أكثر من أسبوعين.
0: وهذا لربما يعني مصدر المفارقة وديع، إنه المحكمة العليا الإسرائيلية تأمر بإعادة مواطنين فلسطينيين إلى بيوتهم، ومن يقوم بمهاجمة هؤلاء المستوطنين والجيش لا يستطيع حماية العائلة الفلسطينية.
1: وبنفس نشرة الأخبار تسمع إنه الجيش الإسرائيلي يغتال قيادي حمساوي داخل غرفة محددة في عمارة متداعية في قطاع غزة. ذات الجيش اللي يستطيع أن يفعل كل شيء من إيران إلى لبنان، كنا قبل يومين في ذكرى اغتيال حسن نصر الله، هذا الجيش الذي يستطيع أن ويقول بحق إيده طويلة اليد الطولة ويستطيع أن يفعل الكثير بسبب مقدراته الأمنية والعلمية وإلى آخره، لا يستطيع أنه يحارب ثلة من المستوطنين كما يقول هو نفسه ثلة. تخيل محمد كمالي لتساؤلك أيضا اللي كنت فيه قبل ما طلعني على الهواء، انه لو كان الهجوم في جلود على مستوطنة او على قرية يهودية لكانت القيامة طبعا قامت ولم تقل. تخيل لو انه وزير او نائب عربي في الكنيسة يقول ما قاله سموتريتش وبن غفير او ان يصمت على مثل هذه يعني الجرائم. قارن بين ما كتبه سامو بشحادي وبين ما قاله بن غفير وسموتريتش ايضا في هذا الموضوع. يعني اذا بترجع لورا في الذاكرة الكلمة محمد إلها مفعول خطير، لما قبل 3 سنين في حوارة كتب مش بس حكى سموتريتش وأباح أعطى فتوى للهجوم على حوارة على مسلسل تركيا يتوقف الآن في هذه الحلقة في جلود. لو كانت إسرائيل باختصار معنية أنه يتوقف هذا النزيف لتوقف، لا بظل سلب ولا نهب ولا حرب ولا اعتداء على أرواح الناس. والشرطة المدججة أيضا بهذا العدد وهذه العتاد أيضا لم تعتقل شخص واحد مبارح رغم الهجوم
0: 150. يعني تخيل أنت تخيل في 150 شخص، يعني مستحيل 150 اختفوا تبخروا، يعني كيف مش ممكن تعتقل أي شخص؟ يعني مش منطقي
1: طبعا. وفي صوت وصورة وفي فيديوهات، وفي الأمر ينسحب أيضا على ما جرى في باب العمود في القدس، الاعتداء على المسن الفلسطيني وعلى المدنيين الفلسطينيين بدون أي سبب، طالع من الحرم القدسي الشريف، طالع من السوق الزلمه، وكذلك الامر هناك لا يعتقل المعتدون. وبيانات الاستنكار طبعا كالعاده جوكه الاستنكار زي زر بتدعس عليها هيك بتنطق زي ماكينه الاسبريسو، فور الاعتداء على الفلسطينيين تطلع بيانات الثرثره الاسرائيليين، نندد ونستنكر. رئيس الدوله وصمت عار، نتنياهو بقول حفنه متطرفين كوميت.
0: عمليات شفت انت حكى عنهم بالامم المتحده في خطابه طبعا. صحيح. انه يعني هذول يعني بيعملوا بسموها بتعرفي بيقطعوا شجر زيتون، بيحرقوا شويه نار، بتدفعوا عليهم يعني. انه شباب بتعرف يعني انه خاطر يقول مخيم صيفي يعني بتعرف. يعني احنا ضدهم بس انه
1: جهال عندنا جهال زي الجهال اللي عندكم يعني، بس احنا دولة قانون وكذا. بيحكي هذا الكلام وبعد بساعتين يتكرر الهجوم من جديد. هذه عمليه تبييض كان فيها نتنياهو لصفحه المستوطنين. ايزن كنت بقول ارهاب، لافت محمد والاخطر انه في هناك صمت اسرائيلي شعبي او يكتفي بضريبه شفويه، كذب مفضوح حيال ما يجري. لانه تخيل انت في مجتمع في دوله في ملايين الاسرائيليين وهذا يحدث باسمهم، وهذا الكذب المفضوح يذكر بمقال وبذلك انه جلال الدين الرومي اللي اتصل بذكرى اليوم ذكرى ميلاده مواليد 1207، اذا لم يكن في القلب صدق فالكلمات كلها غبار. وهذا في واقع الحال في إسرائيل حيال ما يجري حيال الفلسطينيين والاعتداء عليهم. طبعا في أصوات قليلة منها أعلام مثلا أرس اللي مكرس افتتاحيتها اليوم اللي بتقول بشكل حاد وشجاع جيش المستوطنين لم يعد جيش الدفاع الإسرائيلي إنما بات جيش الدفاع أو جيش المستوطنين. تفاهة جنال لإسرائيل استبدل بتفاهة متنحلين لإسرائيل. وللأسف محمد هذا التشجيع يستمده المستوطنون أيضا ليس فقط من حكومة إسرائيل ومن الرأي العام الإسرائيلي الساكت، إنما أيضا من ثرثرة المجتمع الدولي، أقوال بالأفعال. هولندا شوية تحركت هيك، بعض الأمور دخلت دائرة الأفعال. والعرب ما شاء الله عنهم مشون، كما قال أحمد الزعتر في قصيدة محمود: أنا أحمد العربي فليأتي الحصار، جسدي هو الأسوار فليأتي الحصار، أنا حدود النار فليأتي الحصار. محمود اللي صرخ أيضا في مديح الظليل العالي: يا وحدنا. هذا هو حال الفلسطينيين للأسف منذ عقود. العرب لم يعد هؤلاء الناس أشقاء، بل أحيانا يصمتون ويتعاونون مع من هم يعتدون على هؤلاء الأشقاء للأسف الشديد. ويمكن حتى تكون يكون المخفي أعظم كما حصل في السنوات الأخيرة.
0: طيب يعني سنتابع سنرى لوين تروح كل الأمور يا وديع، والانتخابات على الأبواب لعله خير. أزميل وديع عوادي، يسعد صباحك. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات: تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة: نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات

0: تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: إذن هذه الأصوات من قرية الفرديس بالأمس، حفل الزفاف الشعبي الذي أقامته البلدة، وذلك بعد أيام من اعتقال الشاب موسى حصادي ووالده، وذلك خلال حفل الزفاف الذي كان قد عقد في حينها. ولكن الأهالي في قرية الفرديس أصروا على إعادة تنظيم هذا الاحتفال، هذا الزفاف، وطبعا المئات شاركوا في خطوة عبروا من خلالها لدعمهم للعائلة وإصرارهم على مواجهة محاولات إفساد فرحتهم. طبعا الشرطة كانت قد تذرعت بذرائع عديدة في حينها، وقامت باعتقال طبعا العريس ووالده، وفقط بعد ذلك بأمر من المحكمة تم الإفراج عنهما، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي سبب لهذا الاعتقال سوى التنكيل بهم والتنغيص عليهم كما العادة، كما تقوم كالعادة شرطة بنغفير. ينضم إلينا بداية المحامي محمد مواسي الذي كان قد ترافع عن العائلة، طبعا حضر بالأمس كذلك حفل الزفاف، ونريد أن نسأله أيضا ما المتوقع على الجانب القضائي في الفترة المقبلة. صباح الخير سيد محمد.
1: صباح الورد. أهلا سيد محمد، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني أولا بدي أسألك عن الأجواء اللي كانت مبارح، رأينا يعني حالة من الفرح والمشاركة الشعبية وحفل الزفاف، دعنا نقول البديل، لأنه حفل الزفاف الأول كان قد اعتقل الأب وابنه في يوم الزفاف، وتم طبعا الإفراج عنهما فقط بعد ذلك. شو اللي صار مبارح؟ شرح لنا مين اللي بادر يعني لهذا العرس ولا تنظيمه.
1: يا محمد، في العرس في يوم الاعتقال كان المفروض انه يتم حفله الزفاف الرئاسيه في قاعه ميسرين في عراره، ولكن للاسف الشديد 3 أو 4 ساعات قبل الحفله الرئيسيه تم اعتقال العريس والدكتور موسى حصري وابوه والدي جي اللي كان ايضا في حمام العريس، فلم يتسنى القيام بحفل الزفاف كما يجب، وقم بشكل ناقص جدا، بشكل كئيب وحزين، وما كانت علامات الفرحة اللي لازم تكون يوم زفاف عريسه. فبمبادرة من مجموعة شبان أقرباء العريس أصدقائه تقرر أنه يقيموا حفل بديلي على أساس يضعوا نوع من الفرحة في قلوب العرسان بعد الحادث الأليم اللي صار. وإكثر امبارح في قاعة الماسة في الرقعة كان حفل بديل، كان في حضور غفير جداً ومميز جدا في الضيوف اللي كانوا، شخصيات من خارج القرية داخل القرية، عدد كبير من الناس حضر الحفلة، والحفلة كانت ممتازة جدا رغم صعوبة شوية الطقس، إلا أنه تحت في مقاطع تحت المطار،
0: يعني واضح بالفعل من الفيديوهات أنه على الرغم من يعني أحوال الطقس والأمطار، ولكن الاحتفالات يعني مستمرة والأمطار لم تمنع الفرحة.
1: صح، كان في مقطع صغير هيك كان فيه تساقط أمطار، ولكن الحمد لله كله تم على خير، وكانت فرحة عن جد مميزة لسبب انعقادها من جديد، وبسبب كمان تميزت بحضور جدا يعني نوعي.
0: طب للي ما تابع سيد محمد، يعني نريد أن نذكر بالموضوع، ما حدث هو أن الشرطة كانت قد اعتقلت يعني مثل ما ذكرت أنت العريس ووالده، وكذلك أيضا يعني من تواجد هناك في الحفلة الدي جي يعني كما ذكرت، ورفضت حتى الإطلاق السراح على الرغم من توفير كل الأدلة، وفقط بعد الذهاب إلى المحكمة وإصرار الشرطة تم الإفراج عنهما، والمحكمة وبخت الشرطة على تصرفاتها، صحيح؟
1: نعم، اللي كان هو يوم الجمعة السابق كان بساعة العصر حمام العريس

0: او زيانة العرض في بلاد تانية بيقولوا لها فجأة بتفوت افراد الشرطة تقتحم الحفل الحمام وعلى رأس قائد محطة الشرطة في زخر يعقوب وبادعاء انه كان في اطلاق نار وتجاوزات قانونية. تم اعتقال والد العريس والعريس والدي جي. طبعا حاولنا بشتى الطرق وبشتى الضغوطات انه نطلق سراح قبل حفلة العرس، ولكن للأسف الشديد محاولاتنا كلها تبات بالفشل. وثاني يوم بعد خروج السبت متسعي شباب توجهنا للسلطة قدمت طلب لتمديد الاعتقال.
1: بس علشان نوضح سيد محمد، يعني فعليا العريس كان في محطة الشرطة في الاعتقال والعروس تنتظر يعني في قاعة الأفراح بوجود المئات من الحضور من المعازيم، وكلهم كانوا يستنوا إطلاق سراحه ولم يحدث، تم تمديد الاعتقال.
0: صحيح. فعمليا في قاعة الأفراح كان كل شيء جاهز وحاضر، مع ضيوف وصلوا، الأكل على الطاولات، المصورين، حتى المطرب كان موجود وفرقة الموسيقية، ولكن للأسف الشديد نجم هذه الليلة اللي هو العريس مش موجود ولا أبوه. فكانت مضبوط صدمة كبيرة، حتى الحضور يعني ما كان هذا العرس، يعني ما كان فيه أجواء الفرح ولا كان فيه أجواء يعني ما حدا عرف يرقص مثل العادي ولا حدا عرف يتجاوب مع جو العرس مثل العادي بسبب اعتقال العريس وأبوه. فكانت الحفلة امبارح هي عمليا بديلة. وفي يوم السبت ثاني يوم بعد خروج السبت تم إحالتهم للمحكمة لتمديد اعتقالهم حسب طلب الشرطة، إلا أن محكمة الصلح بحيفة بعد البت والنظر في الملف التحقيق واستجواب الأطراف عمليا تقر أنه لا فيش هناك ولا أي دليل، فيش هناك اللي بيسموه الشك المعقول، الحشد السبير مش موجود بتاتا، وانه الاعتقال هذا كان عمليا تعسفي، وبتطلق سراح دون قيد او شرط. طبعا الشرطه بتطلب تجميد تنفيذ القرار لغرض تقديم استئناف المحكمه المركزيه بحيفا.
1: يعني الشرطه وكانها يعني وكانها ماسكه اكبر رئيس عصابه اجرام
0: 100%. الشرطه يعني لم توفر اي اجراء.
1: طيب انت محامي العائلة الآن، بما أنه يعني كل هذا حدث والشرطة ناغصت على العائلة والمحكمة قررت إطلاق سراح العريس ووالده،
0: محكمتين ثاني يوم في الاستئناف كمان،
1: المحكمتين
0: حتى قرار محكمة الاستئناف فيه نقد لاذع على الشرطة ولتصرف الشرطة.
1: طيب الآن هل هناك تخطيط لربما من قبل العائلة يعني برفع دعوة على الشرطة؟ ما الإجراءات القانونية المتوقعة؟ احنا طبعا سنتحدث الآن إلى والد العريس، بس نسألك من الجانب القانوني.
0: طبعا الجانب القانوني التوصية هي للعائلة، والعائلة على طبعا أنا على قناعة أنه هذا الموضوع مش لازم يمر مر الكرام. في قرار مبدئي إلى تقديم دعوة قضائية تعويضية هائلة، طبعا بمبالغ هائلة، ضد الشرطة وضد محطة زيشون يعقوب على هذا الاعتقال التعسفي الذي لا أساس له. وطبعا الإشي بأخذ قوة أكثر بعد قرار هيئة محكمة الصلح، وكمان محكمة المحكمة المركزية بحيفا في قرار الاستئناف اللي كان مفصل وفي طياته يحمل نقد لاذع جدا على تصرف الشرطة. فأقل شيء حتى تكبح جماح الشرطة والشرطة ما تتمادى في عرس ثاني، لأنه هذا مش العرس الأول في البلسرديس اللي الشرطة بتيجي وبتخربه بهذا الشكل،
1: ولا الأول ولا الأخير حتى في المجتمع العربي. كنا قد رأينا أيضا في أم الفحم وفي النقب،
0: معاوية ومعاوية والنقب عند أخوتنا في بلاد ثانية. طيب. أنا حسب رأيي عدم تقديم إجراء صارم بعت الشرطة الحق ما تتمادى كمان مرة وكمان مرة، وإحنا اللي كبح جماحها واللي عدم تماديها في عرس آخر لازم يكون رد بشكل صارم عن طريق تقديم دعوة قضائية اللي تكون على مستوى الحدث.
1: وضحت الفكرة. سنتابع معكم كل هذه التطورات. نريد أن نشكرك المحامي محمد مواسي، طبعا من كان قد ترافع عن العريس ووالده، وكذلك شارك بالأمس في حفل الزفاف الذي أقيم في الإفراديس. شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: إذن كما ذكرنا هذه أصوات الفرح التي كانت بالأمس في قرية الفرديس احتفالا بزفاف الشاب موسى حصادي الذي كان قد اعتقل هو ووالده بشكل تعسفي من قبل الشرطة في يوم زفافه. ينضم إلينا الآن السيد نعمان حصادي والد العريس. أولا صباح الخير وألف مبارك سيد نعمان، الحمد لله على سلامتكم أيضا يعني بعد هذا الاعتقال.
1: صباح الخير أخي محمد، يسلم أخوش.
0: يعني إذا نسألك كيف كانت الأجواء مبارح على الرغم من أنه الفرحة أجت متأخرة، ولكن في نهاية المطاف أقيم هذا الفرح والشرطة لم تنجح بتنغيص فرحكم.
1: الحمد لله رب العالمين، فرح كان كبير وكل المعازيم اهتموا من جميع أنحاء البلاد والكل شارك، الأهل البلد شاركت كلها، كان فرح كبير وأظن شفته على خطة ثاني الغفور الواسع اللي كانت.
0: وطبعا كان واضح بالفعل انه يعني الناس اجت وتضامنت، وهذا العرس طبعا اجى مكان العرس اللي على الاقل لم تتمكنوا من المشاركه فيه. كيف كانت هيك الاجواء في العائله تحديدا، انه يعني العرس الاول او الفرح الاول ما تم في موعده كما يجب؟
1: الشيء مش زي اول فرحه، ما الحمد لله رب العالمين الكل أعطى إنه يغطي الفصل اللي كانت وأعطونا قوة يعني إنه الشركة بالفرح زي ما عاملينه من أول لحظة، وكان الحمد لله كل شهر في هذا الشيء وأعطانا القوة وأعطانا الفرحة، هاي رجعت الفرحة لابتسامتنا الحمد لله رب العالمين.
0: طبعا نبارك لكم من جديد. سيد نعمان، سألت قبل قليل المحامي محمد مواسي اللي ترافع عنكم، هناك تخطيط الآن يعني بما أنه أنتوا طبعا تم إطلاق سراحكم والفرحة وحدثت والعرس وانتهى وصار من خلفنا الآن وطبعا تم كل شيء على خير، بتخططوا تقدموا شكوى ضد الشرطة تلاحقوهم قضائيا بسبب هذا الاعتقال التعصفي بسبب كل ما قاموا يعني به بهذه الطريقة العنصرية؟ من الواضح طبعا بأنها عنصرية.
1: إن شاء الله رب العالمين احنا مستمرين، احنا قلنا هذا الإشي من أول واحنا مستمرين فيه، اللي ما يتكررش على عرس ثانية ولا يتمادوا على ناس زي هيك زي ما عملوا معنا، خلونا ونزعوا فرحتنا. مشان هيك لازم نوقف نعمل لهم حد ويكون الاشي واضح لكل العرب اسرائيل كله. هذا الاشي
0: شعرتوا سيد نعمان بالفعل بالإهانة؟ يعني شعرتوا انه في قصد من اعتقالكم، مش بس لانه يعني اجاهم بلاغ او شكوى، انما الاشي مقصود لانكم مواطنين عرب، لانه من قرية الفرديس؟
1: أول شيء الشكوى اللي أجتهم شكوى ما فيش منها شيء من الصح يعني، والشيء اعتدوا علينا يعني ظلما وعدوانا على هذا الشيء، ما فيش فيها الشغلة إنه بني آدم لازم يكون إحنا بنساوي على الرأس بنساوي، وهاي الطخ والزبكيم هاي مالناش فيه كلها طهارة يا عمي. احنا ماشيين بدنا نقدم الدعوة القضائية على الهيان اللي سببونا مشان ما يتقررش بنا بأي عرس ثاني في أي منطقة في البلاد، لا بملفحم ولا بمعاوية ولا بالمقب ولا بباكا ولا بالشمال، وإن شاء الله يكون هذا آخر عرس اللي كان فيه إهانة لأهل العرس.
0: أتمنى ذلك، ونحن طبعا نشد على أيديكم، وبدنا نبارك لك من جديد إلك ولموسى ابنك ولكل عائلة حصادية ولكل أهل الفرديس، وطبعا من جديد بنقول لك الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمكم وشكرا لكم، وقفتوا معنا في الوقت هاي، شكرا لكم.
0: تحياتي، يسعد صباحكم.
1: أهلا فيكم.
0: إذن هذا نعمان حصادي والد العريس موسى حصادي، الشاب الذي كان قد اعتقل هو ووالده في يوم زفافه بالأمس. قرية الفرديس تضامنت معهما وأقامت هذه الفرحة وحفل الزفاف هذا رغما عن كل يعني أولئك الذين حاولوا أن ينغصوا هذه الفرحة وأن يعتقلوا العريس ووالده في يوم الزفاف. هذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيداً.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
2: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: مهم يكون تطبيق مريح
8: وبالعربي
9: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
8: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

بعد تحذيرة نتنياهو من إمكانية اندلاع حرب قبل الانتخابات، المعارضة الإسرائيلية تشكك بروايته، ولابيد يتهمه باستخدام التهديدات الأمنية كذريعة سياسية. عشية جلسات النظر في شطب المرشحين والأحزاب العربية في المحكمة العليا، رئيس التجمع سامي أبو شحادي يؤكد إصراره على الاستمرار في خوض الانتخابات. وزفاف شعبي في قرية الفريديس احتفالا بعرس الشاب موسى حصادية الذي اعتقلته الشرطة في يوم زفافه وأفرجت عنه بأمر من المحكمة بعد انتهاء حفل الزفاف. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار راديو الناس في ساعتنا الثانية. نبدأ من هذه القضية التي سنتابعها طيلة هذا اليوم وكذلك غدا، ومن شأنها أن تكون من أبرز القضايا التي سترافقنا في هذه الانتخابات، ما يتعلق طبعا بشطب القوائم العربية وكذلك أيضا المرشحين. في خطوة بالأمس كانت قد لاقت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية وكذلك أيضا الحقوقية، طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، طالبت المحكمة العليا بالمصادقة على قرار شطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي ومنعه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. جاء ذلك بالتزامن مع بعض الدعوات الحقوقية وكذلك لبعض المحامين والمختصين في شؤون القانونية الذين اقترحوا على التجمع

0: يعني حظوظ سامي أبو شحادي ليست مرتفعة، ليست كبيرة جدا أمام المحكمة العليا، ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع هذا بتجرد قانوني لا يجب أن يكون أو لا يوجد فعليا أي مسببات أو مسوغات قانونية حقيقية تؤدي لإدانة سامي أبو شحادي وكذلك أيضا لشطبه من الترشح. إلى فاصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس، ابقوا معنا.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذة.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: يشبي وعدي أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.
0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس إلى هذه القضية الآن. قضية لافتة غريبة جدا، ولذلك لربما تستحق أن نسلط عليه الضوء هذا النهار. بعد أكثر من 3 سنوات على بدء الحرب على قطاع غزة، لا تزال عائلة بياري من يافا تنتظر أي خبر عن ابنها محمود البياري الذي انقطعت أثاره بعد نحو 2 شهر من اندلاع الحرب، وذلك بعد أن كان قد دخل إلى قطاع غزة لزيارة أقاربه في خان يونس. طبعا كان قد دخل للقطاع قبل نحو 2 أسبوع من بدء الحرب، وثم بدأت الحرب وانقطعت الاتصالات معه. العائلة الآن ما زالت تحاول البحث عن طبعا ابنها والوصول إليه أو الوصول عن أي معلومات في هذا الجانب. نريد أن نتحدث في هذا الصباح عن هذه القضية وكذلك عن تفاصيل البحث المستمرة مع سعيد البياري، وهو ابن السيد محمود البياري. مرحبا بك، صباح الخير سيد سعيد.
6: صباح الخير أستاذ محمد.
0: يعني بداية حابب أن تشرح لنا ولكل من يستمع إلينا القصة. نتحدث عن أمر يعني منذ بداية الحرب فعليا، والدك دخل إلى قطاع غزة لزيارة أقاربكم هناك، ما الذي حدث؟

0: بعد ذلك
1: أبوي فات زيارة لعائلته بغزة بالضبط تقريبا أسبوع ونص أسبوعين قبل الحرب. زي ما كتير عالم تاخد تصريح ولوفات العالم تاخد تصريح بالسنة عشان تفوت زيارة لغزة، هذا أكيد قبل الحرب مش بالوضع اللي احنا فيه هسا.
0: طبعا
1: والغريب كان فيها إنه الكل رجع الحمد لله إلا أبوي، اختفى كل الأثار له ولليوم مش عارفين إيش صار معه.
0: وكان تواصل بعد اندلاع الحرب يعني 7-8-10 بعد ذلك كان هناك تواصل؟
1: عند تقريبا أول 12-9-12 كان في اتصال، بعدها وصلنا خبر انه الموقع اللي كان فيه انكسر والدولة عنده خبر بدل اشي، ومن ساعتها بعد 12 صار بالموضوع ولا عرفنا كان هو عايش ولا ميت.
0: ما كان فعليا يعني بعدها اي معلومات وصلتكم او شيء من هذا النوع او حتى تواصل مع الاقارب اللي كان عندهم او في زيارة عندهم؟
1: طبعا يوم تعرف انت محمد ان باول الحرب الكل تشرد وكل واحد موقع تاني، اللي راح لاتجاه البحر اللي راح لاتجاه رفح. فانا لقيت انه المناسب بالعليل انه يكون خبر وعلم بالدول، مع انه الاشي اللي كان يكون طبيعي ان هم يعرفوا هذا الاشي انه هو هناك، لانه اول ما بتفوت الحاجز وبتاخد تصريح بتسلم هويتك بالمدخل، فهمت علي؟ فقلت هل ما فيها روح اتوجه لمحطة الشرطة واعلن عليه كانعدار، انه احنا وصلنا اكم من يوم مش متواصلين معه وصار 1-2-3 وهذا اللي سويناه.
0: وفعليا شو كان التجاوب او شو كان رد الفعل؟
1: التجاوب كان تقريبا يوم بعد يوم بعد يومين اتصلوا من المخابرات على اساس انه بدهم يرجعوه، انه عندهم مخيبوت كان بيقولوها مسؤوليه انه يرجعوه كمواطن. وهذا قلت لهم ايش ما لازم انا اديكم معلومات انه هو وين كان وين، هذا عندي كل العنوان بديكم اياه عشان نعمل مستحيل الرجع. فكان لي امل انه عن جد كان لهم نيه انه يرجعوه، هذا الامل الاول اللي اخذته. لأنه ارتسمت صورة بالأول هم بدهم يعملوا جهدهم إنهم يرجعوه وعندهم مخيبوت وهيك، بس للأسف كان لهم تخطيطات تانية مع الوقت.
0: كيف يعني؟
1: مرت سنة ومقابلات وهينا لقينا هيك وهيك ويشد الوضع، وبالسنة هاي زي ما تقول لما أنت بتكون فائد أبوك والمحل التجاري طبعا واقع والعيلة زي ما تقول بفترة حزن، فبتندهش على الأشياء اللي هي بيوم عادي بتنده عليها. فبعد سنة من اللي صار يعني سنة معهم، وبعد سنة أنا فهمت إيش اللي مرأته، إنه كانوا يشدوا يرخوا معاي بإنه مرة يقترحوا علي أشياء إنه اللي تساعدني باليوم يوم، يعني مثلا مندبر لك شغلة ضفوية، مع إنه بالفترة هذيك ما كانش فوتوا شغلة ضفوية مع تصريح ولا إشي.
0: يعني شعرت إنه كان محاولة لاستدراجك يعني سعيد؟
1: شعرت انه كان محاولة يشد بالحبلة ويرخوه، يعني مثلا يقولوا لي بنأديك ومنسوي لك، يعني كان مرة خدت مخالفة بيقولوا لي مش لازم تقدم اشي احنا بنلغلك اياه، بقول لهم لا لا انا بس بدي تساعدوني موضوع ابوي.
0: مقابل ايش يعني كان الهدف؟
1: ما عرفت، ما حبيتش اعرف كمان، انه كل هدفي كان ابوي. يعني اقول لك الصراحة تعرف الواحد بوضع انه هو حاسس بشعور انه هو ضايع وهيك، ف يعني هوش ايش بده ياخذ بالحياة وهيك، بده بس لأبو يرجع، ما فيش إله هدف هنا مصاري ولا نجاح ولا إشي. فبعد وفعليا كان آخر لقاء. نعم.
0: يعني وانت آخر مرة كنت على تواصل مع السلطات للبحث أو لتقديم أجوبة؟
1: آخر مرة كان تقدر تقول سنة بعد 17 تقريبا آخر سنة 24 هيك شيء. كان آخر لقاء يعني، وأنا قبل آخر لقاء كنت فاهم تدريجيا، لأنه تعرف مش كل واحد الولد بعرف ولا مرة أشياء وبيفهم إيش اللي بيصير. يعني بتمناش ولا العدو ولا حدا بالحياة إنه يمرق اللي مرقته بالسنة هاي، لأنه كله بيشتغل على النفس، بيشتغلوا معك على النفس، إنه كانوا بدهم يستغلوا إنه أنا نفسيا كنت ضايع وإنه بدور على أبوي.
0: طب سعيد حاولت تتوجهوا لحدا من قطاع غزة، وزارة الصحة؟
1: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد،
0: تعالت
1: لكل المؤسسات هناك، وحتى أقسم بالله لما أعلنت القصة بعد سنة فكتير توجهوا علي من هناك قالوا لي إحنا نساعدك، وهذا كتير عالم يعني الرد كان كتير قوي وأخذوا مني كل المعلومات وفحصوا وهذا. بس من ساعة ما الرقم الخط الأصفر فالعمارة اللي كان فيها أبوي هي بعد الخط الأصفر.

0: يعني في داخل
1: وين في أي منطقة؟
0: بمنطقة قنيونس بعد الخط الأصفر. والعالم يعني تقريبا عشرات العالم اللي راح يفحصوا هذا ومن مؤسسات وبشر وكتير عالم كتر خيرهم يعني اللي راح يفحصوا. فكان في هناك زي معسكر عاملين بالمنطقة ديك.
1: والبناية اللي انتو يعني بتفكروا انه الوالد كان موجود فيها بعدها
0: البنايه
1: على حالها
0: كان موجود فيها ما هو جايك بالحكي. البنايه اللي انكسرت كان موجود فيها ابوي ضل مع واحد مسن هناك بجيل الثمانينات او ما فهمت. وقال ابوي قال له بطلع اجيب شغله من الطابق الثالث. فالبنايه انكسرت ولقوا جثه تبعت المسن بس ما لقوش الجثه تبعت ابوي. دول عنده علم بدل اشي وعارفه وبتعترضش انه انكسر في المنطقه دي يعني تعترف بدليش فاهم.
1: ولكن يعني
0: ايش دليل اللي صار معه بعدها؟
1: يعني هاي اخر معلومات وصلتكم عن الوالد؟ هاي تقريبا
0: اخر معلومات
1: هاي تقريبا قبل قديش وقت سعيد؟ يعني قبل سنه سنتين
0: زي ما قلت لك باخر شيء بسنه 2024. واليوم بتواصل معاه لمواد بس فيش طريق اللي تمر الخط الاصفر تقعد تدور هناك. يعني انا وصلت عند الحدود بدي افوت ادور بس عشان افرجيهم انه انا بدي افوت لحالي ادوني المجال افوت وبديش منكم معروف. لانه اخر مقابله كانت قالوا لي يا اما بتكون معنا بالمنظمه ويا اما انت خلي الملف على المكتبه والله بعلم امتى هذا. يا اما كان حتى 150 من الاسره اللي كانوا بغزه من الاسرائيليين فقالوا لي انت شايف كيف قديش وقت باخذ للاسره اللي هم يهود بنرجعهم. فما بالك ابوك بيقدر ياخذ سنين بيقدر ما يكمل.
1: يعني فعليا سعيد انت بتقول بشكل واضح المخابرات الإسرائيلية حاولت أنه تشغلك مقابل أنه تعطيك معلومات عن والدك أو أنه ترجع
0: حاولت أنه تشغلني حاولت تستفيد مني. والله الله عليهم إيش كان تخطيطه ما حبيتش أعرف. وأنا طلعت سلسلة على الإشي يعني وأعلنت كل التفاصيل وعندهم خاضب الخبر بهذا الإشي. ولحتى لما كنت بالكنيسة لما رأى القانون اللي بدعم العائلات المفروضين اللي هو مش بس قانون أبوه إلا 600 بني آدم المفروضين بالدولة اللي بقدوم حقوق إيش تسوي بوضع انه اذا في عندك حدا المفروض بالعيلة. اليوم ما كانش قانون هذا الاشي من ساعة ما تأسست الدولة. فايش اللي بيصير حتى هم راوا 100 سنة و200 سنة بيكمل يوصلك مكتوب ذاك انه ابوك مخبى بالغرفة يعني انه مفيش حدا عنده علم مفيش ولا مؤسسة عنده علم. فالقانون مرة بيزن بقوله كرار شنو والتاني وكله هذا ومرة زي ما لازم. بس ايش كل المؤسسات الله أعلم ممكن عشان عرفت القصة تبعتي عشان أنا حكيت بالكنيسة في القصة ولا حدا قدم القانون وعمل فيه إشي. حتى اللي صاحب الفضاء اللي قدم القانون استغرب ليش تعمله يعني فينا قانون إنساني فينا قانون إنساني اللي بيقدر يساعد العائلات.
1: طيب سعيد الآن يعني شو المتوقع شو يعني أنا إحنا طبعا لك وللمستمعين نقول توجهنا طبعا للشرطة لأنه هي المفروض في نهاية المطاف أن تكون مسؤولة عن الأحوال
0: ويفحصوا معنا خبر بدل إشي أكتر منك ما قالوا الكاش
1: صحيح
0: ومش بتوقع منهم إشي. ولو إنه وقال لك يا بصراحة إحنا وصلنا لوضع ما بنحضر أخبار وإحنا مش عايشين بوهم. قيمة العربي بالدولة هاي صارت أقل من قيمة اليهودي. يعني لو كان واحد يهودي كان من زمان جابوا. أنا معي خبر بدل إشي مش عايش بوهم إنه في حدا راح يرمح ويجيب لي أبوي وأنا بآمن بالقضاء والقدر. وإذا وصل وضع إنه أبوي لا سمح الله مات وشهيد وكل هذا فيش عندي مانع بدل إشي. إحنا بنعمل بدل إشي بس اللهم فيها ما نضلناش على هوا سنين ومدى الحياة ونعرفش تصير معاه ومنفعش واحد ضل على هواك. وقال لك الصراحة من ساعة ما القانون لسه ما توجهش أكتر لسه في عالم تدفع عليهم التأمين الوطني بتقول لي في عنده دين. شو في عنده دين ما وصل له 3 سنين مفقود وعندكم خبر بدل إشي.
1: يعني فعليا حتى التعامل بشكل يعني إنساني من قبل المؤسسات الدولية لم يحدث. طيب إحنا سعيد طبعا
0: لسه ما يحدث القانون مرة بس لسه لم يحدث. لا
1: يعني لابد من أن ننوه أيضا أنه توجهنا للشرطة. الشرطة قالت بأن الموضوع لدى في مسؤولية الجيش. توجهنا بالأمس في ساعة متأخرة للجيش الإسرائيلي مع يعني للسؤال عن هذا الموضوع وقالوا بأن القضية هي لدى يعني ما يسمى بالارتباط. صباح هذا اليوم على فكرة قبل شوي يعني قبل أن نتحدث معك عادوا للتواصل معنا في راديو الناس من قبل الجيش وطلبوا تفاصيل إضافية سنأخذها منك الآن يعني على تحت الهواء طبعا لكي نقدمها كذلك للمؤسسات الرسمية وللجيش لعل وعسى يكون هناك لربما أي يعني أي تواصل معك أو أي تطورات جديدة يعني قد تطمئنكم على الوالد. بدنا نشكرك، وإذا لديك كلمة أخرى أو يعني رسالة أو شيء أخير حاب تقوله يعني عبر هواء راديو الناس فالفرصة متاحة لك.
0: أول شيء بشكرك أستاذ محمد عن جد على اللقاء هذا، وبشكر كل واحد اللي دعم موضوع وكتير دعمه الحمد لله، وفي كتير عالم من كل أديان يعني أقول لك الصراحة توجد تساعد، من صحفي من بشر، بتضل قضية إنسانية. العيلة هنا قاعدة على الهواء وعن جد الواحد يعني بس بده يعرف إيش اللي صار إيش المصير، وزي ما تقول كمل حياته، كل ما الإشي ما فيش إله نتيجة ومش عارفين إيش اللي صار فيش مجال بالمرة تكمل حياتك عادي. يعني بنفرح من أفراح مناسبات بيجي أحفاد وهيك ولسه إحنا مش عارفين، يعني حتى إجا بنت وإحنا لسه مش عارفين إيش صار معاه، فهمت علي؟ فالحمد لله واحد بده يقول وان شاء الله خير وان شاء الله يجيب شيء يجيب نتيجه. واحد دائما بيتفائل خير، ولا مره فقدنا الأبل ولا مره قلنا خلص فيش اشتباه بالموضوع، دائما كل يوم تقريبا بفكر الموضوع، كل يوم بحارب على الموضوع، وكل مره بفكر على طريقه جديده اقدر اجيب فيه نتيجه، وان شاء الله رب العالمين اللي كاتب بده يصير بالاخر، هذا اللي بعمل فيه.
1: يعني نتمنى ان تصلكم اخبار طيبه ومطمئنه لك وللعائله جميعا. سعيد بياري ابن السيد محمود البياري المفقود من قطاع مفقود في قطاع غزه منذ بداية الحرب، ويعني لم تتوفر حتى هذه اللحظة معلومات عن وضعه. نريد أن نشكرك وطبعا سنتابع معكم هذه القضية. شكرا سعيد.
0: شكرا لك أستاذ محمد، سلام.
1: يعني شو الواحد يقول؟ طيب الكثير مما يقال بعد هذه المقابلة، ولكن الأمر الأهم هو أن نركز الآن يعني محاولة إنصاف هذه العائلة ومساعدتها، وكذلك أيضا لربما بعد ذلك نفحص القضايا الأخرى. مقلقة، يعني تصريحات مقلقة أن تستغل جهات في الأجهزة الأمنية يعني ضائقة هذا الشاب وعائلته لكي يتم ابتزازه بهذه الطريقة، يعني مؤسف جدا، مؤسف جدا. طيب فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
6: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
9: ديكولاين احسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد وقفنا مع يعني هذه القصة الغريبة. تصلني الآن يعني عشرات الرسائل منذ هذه المقابلة ومنذ إجراء هذه المقابلة، ولكن كما ذكرنا نحن سنتابع هذه القضية مع المؤسسات والسلطات الرسمية. القضية هي أن أحد أبناء مدينة يافا دخل إلى قطاع غزة لزيارة عائلته أسبوعين قبل الحرب، ومنذ ذلك الحين انقطعت يعني كل الاتصالات معه واختفت أثاره. وطبعا ابن هذا الرجل سعيد البياري الذي تحدثنا إليه قبل قليل كان قد توجه للسلطات الرسمية لمحاولة الحصول على يعني تفاصيل أو معلومات أو ما إلى ذلك، وفوجئ بأن جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عوضا عن مساعدته حاولت استغلال هذه الضائقة التي مر بها لتشغيله لربما أو الاستفاد منه كما يقول لنا في حديث راديو الناس. وهو طبعا انتقد ذلك، انتقد الجيش الإسرائيلي، انتقد الشرطة وكل من حاول التواصل معه لأنهم لم يساعدوه، بل على العكس يعني عمقوا من ألام هذه العائلة وجراحها التي ما زالت تبحث عن أي صلة أو لربما معلومة عن ابنها الذي اختفى في قطاع غزة. من غزة إلى الضفة الغربية الآن، أو لربما يمكن أن نقول نبقى في الشؤون الفلسطينية. موضوع الانتخابات الفلسطينية التي من المقرر أن تعقد في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بالأمس تطور لافت جدا، وهناك من يقول لربما يعني غير متوقع أصلا. النائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أعلن بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتفقتا على تشكيل ائتلاف انتخابي مع القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، وذلك للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة. نتحدث حول ذلك مع دكتور أحمد رفيق عوض المحلل السياسي ورئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. صباح الخير دكتور.
1: نور على ثالث محمد، أهلا بك.
0: يعني دعنا نبدأ من السؤال الأول، هل ستعقد بالفعل الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل؟
1: هناك إشارات متزايدة حول نية التأجيل أو إمكانية التأجيل، مش أقول نية، إمكانية التأجيل. هناك كما قلت إشارات متزايدة، إما بتصريحات من مسؤولين في السلطة وحركة فتح، أيضا من قبل حتى بيانات تصدر، وآخر بيان يعني أشار إلى فكرة أنه قد يكون يعني ستعقد هذه الانتخابات في حالة توفر البنية المناسبة والظروف المناسبة.
0: أيوة طيب، هاي بالضبط، لأنه هو دائما يتم تأجيل الانتخابات بذرائع من هذا النوع، ولذلك أريد أن أسألك ما هي البنية المناسبة التي يجب أن تتوفر لتشكيل أو إقامة هذه الانتخابات؟
1: حتى أكون معك صريح أستاذ محمد، البنية هي أنه الموافقات المختلفة على تشكيلة القوائم التي ستخوض هذه الانتخابات، هذا أولا. ثانيا الموافقة الإسرائيلية اللي بعدها مش واضحة حتى اللحظة، لأنه إسرائيل واضح أنها تريد أن تقدر المواقف وترى أنه هل هذه الانتخابات ستقود إلى مصالحها ولا ستكون ضد مصالحها. أيضا أمريكا لم تقل كلمتها الأخيرة. أيضا الجدل الفلسطيني لم يهدأ بعد، هناك كثير من التيارات، التعارضات، مش كل الشقاقات، ولكن وجهات النظر مختلفة يعني بشكل كبير جدا جدا. من ناحية أيضا على الأرض، هل يمكن إجراء انتخابات في غزة أو في القدس؟ هل ممكن يجري ذلك بشكل سهل أو صعب أو يعني مقايضات؟
0: يعني أنا لا أعلم أين أصعب أن تحدث الانتخابات، في غزة أو في القدس. في القدس لأن إسرائيل لن تقبل، في غزة لأن الأوضاع التي نراها كما هي عليها يعني
1: وقد تقبل. أمريكا تعتقد أنه مجلس السلام يرى في قطاع غزة إقليم آخر، وبالتالي في مشكلة يعني مشكلة كبيرة حقيقة. لذلك يعني هذه العقبات بشكل كبير جدا، إلى درجة أنه هناك شخصيات في السلطة وفي حتى بفتح تقول أنه تعالوا نأجل الانتخابات، ما نلغيهاش بس لكن نأجلها.

0: حتى يعني تتضح الأمور بشكل جيد.
1: وعليه الآن يعني إذا ما افترضنا جدلا بأن الانتخابات ستجري بموعدها أو ستؤجل وإن لم يكن يعني تأجيل بعيد أو كبير جدا، كيف يمكن أن نفهم هذا التحالف؟ يعني حماس والجهاد الإسلامي مع محمد دحلان، ما يسمى بالتيار الإصلاحي من في حركة فتح، يعني هل بالفعل ترى بأن هذا التحالف حقيقي وممكن أن يخرج إلى حيز التنفيذ؟
0: بدي أفترض إنه هذا الخبر يعني صحيح نهائي، وإذا كان ذلك كذلك أعتقد الأمور ليست كما تبدو. يعني هذا التحالف له ثمن كبير جدا، حتى يعني محمد دحلان ليس بالرجل الغر ولا الساذج، هذا رجل أمن إقليمي صار، بحيث إنه إذا بده يأخذ معاه يحمل معاه حماس وجهاد الإسلامي هذا له كلفة سياسية عالية، بمعنى عملية تطويع، بعملية تدجيم، بعملية تغيير حقيقي بشروط. يعني مش حماس تيجي بحمولتها السابقة كما لو أنه بعد 7 أكتوبر لم يحدث، أو أنه كان بعد كل 3 سنوات هذه لم تحدث، لا. محمد دحلان هل سيقود عملية كما قلت تطويع تدجيم؟ لا، الأمور مش كما تبدو. ولذلك أنا أعتقد، وهذا كنت أقوله الآن قبل قليل على راديو محلي عنا، أنه أعتقد أنه في كثير من اللي نسمعه الآن هو جزء من إشاعات، بالونات اختبار، جس نبض، حرق مواقف، حرق شخصيات، استباق مواقف، إحباط مواقف. يعني ما نسمعه الآن هو جزء من كل ذلك، وبالتالي لا، يعني حماس والجهاد ومحمد دحلان بيعرفوا أنه إذا دخلت حماس والجهاد الإسلامي ببنيتهم الحالية على الانتخابات، دغري سيقال أنه هذا مجلس تشريعي إرهابي ونرفضه ولا نريده. وإذا لم يدخل حماس والجهاد سيقول قائل أنه هذه الانتخابات لا تمثل الفلسطينيين. بالتالي إحنا نجري انتخابات تحت شرط قاسي جدا، تحت الاحتلال، تحت سقف واطئ جدا، وبالتالي حقيقة الأمور مش كما تبدو يعني على الإطلاق. ليس التحالفات طبيعية زي ما بيصير إسرائيل مثلا، اليمين بالتحالف مع اليسار، اليسار المتطرف مع اليمين، لا، هذا التحالفات في مجتمع ديناميكي بدون سقوف في إسرائيل، لكن احنا مجتمع مختلف كليا، احنا مجتمع تحت الاحتلال وتحت التمويل وتحبت المجهر، بالتالي تحالفاتنا يعني تأخذ الحسابات كلها الداخلية والخارجية.
1: طيب، وأنت تقول لربما الميل الآن أو الاتجاه يبدو أقرب إلى التأجيل منه إلى عقد الانتخابات في موقعها باقتضاب لو سمحت دكتور.
0: هذا يعني ربما يكون ذلك كذلك، لأنه زي ما قلت أنه هناك إشارات تتزايد على أنه قد يكون هناك تأجيل، ولكن بالمقابل باختصار شديد هناك أيضا من يقول لا، سيعملوا الانتخابات مهما كانت، لأنه نحن نريد أن ننتقل للمرحلة القادمة، والمرحلة القادمة تحتاج إلى وجوه جديدة، بدنا نعمل الانتخابات يعني نعمل الانتخابات. فبالتالي يعني لا، ما زال الجدل قائم.
1: وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد رفيق عوض، المحلل السياسي ورئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. شكرا لك.
2: شكرا.
3: אני לא אפר כמובן את חסיון העדכון הביטחוני, אבל כן צריך לומר, איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות.
1: إذن هذه تصريحات رئيس المعارضة يائير لابيد بعد لقائه والإحاطة الأمنية بالأمس برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان قد حذر بأن جهات معادية لإسرائيل لربما ستهاجم إسرائيل قبل الانتخابات. ينضم إلينا الآن الصحفي والمختص في الشؤون العسكرية أمير أورن. شلوم لخا، بوكر توف.
4: بوكر توف محمد.
1: ما تومر أويفي إسرائيل متكوننين لتكوف لفني הבחירות؟
4: אני בקושי שומע אותך, אני בתוך הבונקר, 10 קומות מתחת לאדמה, עם קסדה על הראש ומסכת גז. תודיע לי כשאני יכול לצאת.
1: בינתיים אפשר לצאת. אתה מפקפק במה שאומר ראש הממשלה שלנו.
4: חלילה, הוא תמיד אמר אמת, למה שעכשיו פתאום לא יאמר דבר כזה? תראה, צריך להבדיל בין המהות של ההתראה, תכף נדבר על מה קורה בתוכה, לבין השימוש בה. אז קודם כל, אם יש איזשהו נייר שיצא מ...

0: التحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج مجاي لوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال علي نصار، جواد العمري وعلا حسن. وكل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة. دقائق وتلتقون الزميلة عفاف شيني وغرفة الأخبار. إلى اللقاء.
1: تحلموا أرئيلا من مفعل הפיס تتصلكو؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למן הונדונה 18 עמם. אלמורהנת יוכל אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
4: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكان اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
15: يوم واحد حلو،
16: بس اليومين أحلى ونص.
15: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
16: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
15: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
16: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
15: التذاكر على موقع تذكرتي.
17: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
18: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائر لابيد الليلة الماضية جلسة إحاطة أمنية. قال مكتب نتنياهو أنها تناولت تحذيرات من هجمات محتملة على إسرائيل في جبهات مختلفة قبيل الانتخابات. في المقابل قال لابيد أن المعلومات التي عرضت عليه لا تبرر التحذيرات التي أطلقها نتنياهو، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، واتهم نتنياهو باستخدام الملف الأمني في الحملة الانتخابية.
1: אני לא אפר כמובן את חסיון העדכון הביטחוני, אבל כן צריך לומר, איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצהל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום עזרה. 28 יום לפני הבחירות פתאום הוא עסוק בהפחדות. בלי להיכנס לפרטים, צהל, שבק, המשטרה ערוכים לבחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. לפני חצי שנה הרמטכ"ל אמר שהוא מרים 10 דגלים אדומים על מחסור בלוחמים ושחיקה בצהל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצהל. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותן. דרשתי מראש הממשלה פגישה מרובעת עם ראש השבק, שלפי החוק אחראי להגנת הדמוקרטיה, ועם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, כדי לוודא שכולנו מעודכנים ומתואמים לקראת הבחירות.
0: طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميار أمس المحكمة العليا بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي بدعوى تأييده الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وهو ما ينفيه أبو شحادي. وكانت لجنة الانتخابات قد أقرت شطب أبو شحادي إلى أن القرار لا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة المحكمة العليا التي ستنظر في القضية يوم غد الخميس بهيئة موسعة. في تسجيل مصور قال أبو شحادي أن التجمع لن ينسحب وسيستمر في متابعة الملف أمام المحكمة العليا.
2: إحنا بهاي المعركة مش ممكن أصلاً أنه نسمع أصوات أنه في ناس بتقول لازم نتراجع أو لازم نستسلم. قدام مين بدنا نستسلم؟ إحنا قدام بن غفير بدنا نستسلم؟ إحنا في هاي المعركة بدنا نمشي للآخر، سنستمر في نضالنا من أجل أنه نحافظ على حقنا في اختيار قيادتنا. السنوات الأخيرة قدر العنصري بن غفير أنه يسيطر على الشرطة وبعض الوزارات وأماكن اتخاذ قرار مهم في إسرائيل. السؤال إذا قدر يسيطر كمان على قضاة المحكمة العليا. هذا الامتحان هو للمحكمة العليا يوم الخميس. إحنا شرعيتنا بنستمدها من أهلنا وناسنا ومحبتهم لإلنا، مش من بن غفير وأشكاله. عشان هيك يوم الخميس إحنا منروح على المحكمة رافعين راسنا، فخورين، جاهزين لشطب العنصرية والعنصرية.
0: حدد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ 6 أكتوبر موعدا لبحث التماس قدمه المستشار القضائي لحزب الليكود إيلان بومبخ ضد جهات تعمل على مساعدة إسرائيليين موجودين في الخارج على العودة إلى البلاد للمشاركة في التصويت في انتخابات الكنيست. بعد أيام من اعتقال الشاب موسى حصادي ووالده خلال حفل زفافه في الفريديس، عاد أهالي البلدة أمس تنظيم حفل الزفاف بمشاركة المئات تعبيرا عن تضامنهم مع العائلة. في حديث لراديو الناس قال والد العريس السيد نعمان حصادي أن العائلة تدرس التوجه بدعوى قضائية ضد الشرطة للتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها.
3: احنا قلنا هذا الاشي من اول واحنا مستمرين فيه، اللي ما يتكررش على العرض الثانية ولا يتمادوا على ناس زي هيك زي ما عملوا معنا، خالونا ونزعوا فرحتنا. مشان هيك لازم نوقف نعمل لهم حد. احنا ماشيين بدنا نقدم الدعوة القضائية على هان اللي سببونا، مشان ما يتكررش ولا بأي عرض ثاني في أي منطقة في البلاد، لا بالفحم ولا بمعاوي ولا بالمقب ولا بباكا ولا بالشمال. وإن شاء الله يكون هذا آخر عرس اللي كان فيه إهانة لأهل العرس. الشكوى اللي جاتهم شكوى ما فيش منها شيء من الصح يعني، والشيء اعتداء اعتدوا علينا يعني ظلما وعدوانا على هذا الشيء.
0: بعد أكثر من 3 سنوات على اندلاع الحرب على غزة، لا تزال عائلة بياري في يافا تنتظر أي معلومات عن مصير ابنها محمود بياري الذي انقطعت آثاره بعد نحو 2 شهر من بدء الحرب خلال زيارة لأقاربه في خان يونس بعدما كان قد دخل القطاع قبل نحو 2 أسبوع من اندلاعها. سعيد بياري نجل محمود تحدث لراديو الناس عن اختفاء والده والمصاعب التي تواجه العائلة في مساعيها لمعرفة مصيره.
4: أبوي فات زيارة لعائلته بغزة بالضبط تقريبا 2 أسبوع قبل الحرب. كتير عالم تاخد تسريح بالسنة عشان تفوت زيارة لغزة، أكيد قبل الحرب مش بالوضع اللي احنا فيه هسا. الغريب كان فيها انه الكل رجع الحمد لله إلا أبوي، اختفى كل الأثار له ولليوم مش عارفين ايش صار معه. لعين تقريبا 9-12 كان في اتصال، بعدها وصلنا خبر انه الموقع اللي كان فيه انكسر والدولة عنده خبر بهذا الشيء، ومن ساعتها بعد 12 ايش صار بالموضوع ولا عرفنا كان هو عايش ولا ميت. اخر مقابلة كانت قالوا لي يا اما بتكون معنا بالمنظمة ويا اما انت خلي الملف على المكتبة والله بيعلم امتى ده. قالت له تشغلني حالة تستفيد مني والله عليه مش كان تخطيطه، ما حبيتش اعرف مش متوقع منهم اشي. وقال لك يا بصراحة احنا وصلنا لوضع احنا مش عايشين بوهم، قيمة العربي بالدولة هاي صارت اقل من قيمة اليهودي. يعني لو كان واحد يهودي كان من زمان جب، وانا بعمل بالقضاء والقدر واذا وصل وضع انه ابوي لا سمح الله مات فيش عندي مانع بدل اشي، بس اللهم فيها من ضلناش على هوا سنين ومدى الحياة ونعرفش تصار معاه وما فيهاش واحد ضل على هواك. وقال لك الصراحة من ساعة ما الكانون لسه ما توجهش أكتر لسه في عالم تتسأل عليه من التأمين الوطني بتقول لي في عنده

0: دال، شو في عنده دال؟ ما وصل له 3 سنين مفروض وعندكم خبر بدل إشي.
1: نفت السعودية رسميا تقارير أفادت بعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لقاء مع ممثلين سعوديين خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي رفيع نفيه التقارير التي تحدثت عن لقاء نتنياهو ممثلين عن دول في المنطقة من بينها السعودية. فشل مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي طالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم تقرير عن حقوق الإنسان بشأن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك التحقيق في مقتل مواطنين أمريكيين فلسطينيين، فيما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية، وقالت إنها تؤيد فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمر بوضع سيء للغاية وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا، مضيفا أن طهران ستستسلم في نهاية المطاف. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن شروط طهران لإنهاء الحرب أبلغت إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستواصل مواجهة واشنطن. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الوساطة القطرية أحرزت تقدما محدودا في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما. صنفت سلطات ولاية فلوريدا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير وجماعة الإخوان المسلمين وأكثر من 90 منظمة أخرى كمنظمات إرهابية استنادا إلى قانون جديد في الولاية، ويتيح القرار اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المنظمات وحرمانها من تمويل حكومي، فيما استندت سلطات الولاية إلى اتهامات بوجود صلات بينها وبين حماس والجهاد الإسلامي. ترتفع أسعار الوقود في البلاد اعتبارا من منتصف الليلة المقبلة الأول من تشرين الأول ب52 أجورا للتر الواحد، ليصل سعر لتر بنزين 95 أكتان بالخدمة الذاتية إلى 8.27 أجورا مقابل 7.75 أجورا حاليا. ويأتي الارتفاع رغم استمرار خفض ضريبة المحروقات الذي دفع به وزير المالية بيتسل إليس موتريتش. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. تقريبا دقيقة.
3: تسريبات. يشيع في وسائل الإعلام العبرية استخدام مصطلح هدلفوت والتي تعني تسريبات، ولو رجعنا معنى الفعل دلاف لوجدنا أنه يعني تسرب ونضح ورشح وتقطر، ومنه يأتي الفعل هدليف بمعنى قطر، وفي المجاز يعني سرب خبرا. وحين نقارن هذا مع الفعل دلف في اللغة العربية نجد أنه يدل على تقدم في رفق، والدليف هو المشي الرويد، والدلف يعني التقدم. وهنا نستحضر من موروثنا الشعبي المثل العربي من تحت الدلف لتحت المزراب، الذي يوضح أن الوضع قد تحول من سيء إلى أسوأ، فالماء يقطر ويرشح من الدلف ببطء بينما يسيل أو يتدفق من المزراب. ومن هنا يأتي وجه الشبه بين الكلمة العبرية هدلفوت والكلمة العربية العامية الدلف، من حيث تسريب المعلومات والأخبار بشكل خفي وبطيء وحذر.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تراجع في مؤشرات تعليم الشباب في البلاد واتساع الفجوة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واكتظاظ الصفوف يتجاوز معدلات المنظمة بنحو 32% رغم ارتفاع الإنفاق. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إحراق منزلين في جالود وهجمات في نابلس وسلفيت تخلف أضرارا في الممتلكات وترهيبا للفلسطينيين. غلاء المعيشة يتفاقم مع قفزة جديدة في أسعار الوقود، وسموتريتش يسعى لخفض الضريبة مجددا قبيل الانتخابات. وإنجاز جديد للمسرح العربي في أم الفحم، أميمة سرحان تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الزرقاء المسرحي الدولي في الأردن. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير من غرفة الأخبار في راديو الناس، نرافقكم حتى 11 من صباح هذا اليوم، مجموعة من الملفات والمحطات، والبداية ستكون مع هذا التقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي كشف تراجعا في مؤشرات تعليم الشباب في البلاد خلال العقد الأخير، إذ ظلت نسبة الحاصلين على تعليم عال عند 36% خلافا للاتجاه العام في معظم دول المنظمة. كما ويظهر هذا التقرير ارتفاع نسبة الشباب الذين لم يكملوا التعليم الثانوي، إلى جانب ارتفاع نسبة من لا يدرسون ولا يتعلمون، وكل هذا يعكس اتساع الفجوة بين إسرائيل والاتجاهات التعليمية المسجلة في دول المنظمة. إذن نتحدث عن هذه المعطيات وكل ما طرحه أو كشفه هذا التقرير. تنضم إلي ميرنا أبو عرب، مديرة قسم التربية والشباب في جمعية الشبان المسيحية الدولية في القدس YMCA. ميرنا صباح الخير.
1: صباح الخير لك، صباح الخير للطاقم للمستمعين والمستمعات.
0: أهلا فيك معنا. يعني تقرير جديد ولكنه يكشف ربما بعض المعطيات اللي احنا بحاجة شوي نفصل فيها ونقرأها. بداية أسألك بالمشهد العام، شو اللي بتقوله هذه المعطيات عن واقع التعليم في البلاد خلال العقد الأخير؟
1: صحيح، احنا دائما متعودين هيك نستنى هذا التقرير تبع الـ OECD، مرات بقول انه هذا بيجي ممتاز وبعطينا كل المعطيات، بس هذا ما بيقول انه احنا مش شايفين الاشي بارض الواقع. اذا احنا بنحكي هون على التراجع بعدم اكمال لهاي الشباب للتعليم، بدنا نرجع لكل نبدأ نحكي بالفرص اليوم المتاحة. إذا بدنا نحكي إحنا على الفرص اليوم المتاحة بالتشغيل، يعني بدأ أبدأ من الآخر واضطرت بعدين للتعليم. إذا بدنا نحكي اليوم على الفرص المتاحة للشغل لهاي الشباب، بدنا نتطرق كمان للأجور. شو الأجور اللي عم تنعطى لهاي الشباب؟ قديش اليوم شاب تيجي تقنعي إنه يشتغل بالشغلة اللي هي راح يقبض منها 8,000 أو 9,000 شيكل؟ شو نوعية هذا العمل لهذا الشاب اللي هو مش مخلص مدرسة، لا معه بدروت شلام ولا معه كمان توجيهي؟ ظروف بيئة العمل شو هي الظروف اللي موجودة؟ قديش هذا كمان الشاب كونه شاب عربي، اللي مش بس عم نحكي بمجتمعنا، هو لما بده يشتغل يشتغل بالمجتمع العام، قديه رح يمرق من عنصرية، قديه رح يمرق مضايقات، زي كمان الصبايا اللي بتمرق مضايقات. يعني الشاب هو بيختلفش كتير بكل بيئة العمل وظروف العمل، فهذا كله بيجي مع الفرص اللي اليوم فرص فيه كتير وموجود كتير، بس اليوم الشباب للأسف عم بيروحوا أكتر لإشي اللي بيسموه الإيزي ماني. بديش كتير أطرق لهذا الإشي، بس هذا كمان بربطنا بكل قصة زيادة العنف اللي عمالة تصير
0: ما يتعلق بالربح السريع. يعني هذا القصد إنه بدون مجهود، بدون حتى شهادات أو مجهود يعني مهني.
1: لأنه كمان الفرص اللي متاحة لإلهن هي مش فرص اللي هي مغرية، تعي نقول. فإذا درجع هذا تعي نشتوان المشكلة، بس إذا درجع لجذور المشكلة وأسبابها، برجع لأنه هذا الشاب هو كان طفل بيوم من الأيام. هذا الطفل حواليه في 3 دوائر: المدرسة أو أي جهاز تعليمي اللي هو موجود فيه، البيئة القريبة اللي بقلب البيت، والبيئة الشوي يعني اللي الدائرة اللي هي القريبة القريبة البعيدة اللي هو موجود فيها بقلب الحارة بقلب العيلة، والدائرة الثالثة هي التمويل واللي

0: المسؤولية اللي الوزارات أو الدولة بتأخذها على المجتمع العربي. إذا بدنا نبدأ من المدرسة، هذا الطفل كان طفل عادي، بس يمكن ما شافوه ما حطوه بالمركز. فلما هو ما أخذ هاي الانتباه من المدرسة وما تعالج صح بحسب إيش هذا الطفل ملائم يكون وملائم يدرس وأي مدرسة أو أي إطار ممكن يكون لإله، هذا الطفل مش موجود، مش شايفينه في المدرسة. إذا بدنا نيجي على البيت، على الضغوطات وعلى البيئة القريبة وعلى الضغوطات الاجتماعية، من الطفل من هو صغير عندنا بالمجتمع العربي عليه مسؤوليات. قديش وضع المادي عند أهله موجود، قديش هو لازم يشتغل، لازم يساعد، قديش من هو صغير بده يأخذ هاي المسؤولية على حاله وعلى عيلته. فكمان بقلب البيت شو وضعه وكيف هو، تعال نقول هو عايش بصراع البقاء كمان بالمدرسة وكمان بالبيت. إذا بدنا نيجي على الدولة وعلى مسؤوليتها وعلى الوزارات، وين الحلول اللي كنتوا تعطوها كوزارة التربية لهاي الأطفال اللي هي يمكن مش ملائمة لمدرسة عادية بس ملائمة لإطار تاني اللي أنتوا لازم تخلقوا لهم إياه؟
1: صحيح. وفي شريحة ميرنا اللي هي يعني بفكر هاي المعطى الأكثر إثارة للقلق ودايما بنسلط الضوء عليها، وبدي أسمع رأيك. الشباب اللي هن خارج إطار التعليم أو العمل والتدريب، لما المعطيات بتقول إنه واحد من كل 5 شبان وشابات بين جيل 18 ل 24 خارج هاي المسارات، شو انعكاس ذلك؟ شو الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لمراكمة سنوات كاملة خارج أي إطار لما عم نحكي على هاي المعطى أو المعطيات؟
0: لأنه أقول لك شغلة، وبصراحة هذا الشاب بصير عبء، هذا عبء. إحنا كمجتمع بنطلع ونحكي إنه هذا عبء، هدول الشباب عبء، بس تعي نحكي إنه هذا الشاب هو ضحية. لأنه لما هذا الشاب ما بيشتغل، أوكي، أو بيشتغل زي ما قلنا بأطر اللي هي تعي نقول مش كتير ملائم إنه نيجي نقول إنها هي عمل اللي هي بتقدمه واللي هي بتقدم المجتمع تبعه، لما هو صف عبء، هذا العبء بشي مرحلة في حدا بده يدفع ثمنه. هو بيدفع ثمنه أول إشي، وإحنا كمان بندفع ثمنه كمجتمع. فعشان هيك لما أنا باجي بدي أحكي على الحل على هاي المشكلة اللي إحنا موجودين فيها، أنا بقول أول إشي الحل بكبير إنه إحنا كمجتمع عربي بحكي نأخذ مسؤولية على هاي الشباب. ومش بس هاي الشباب، أنا كمان عم بطلع على جيل الصاعد اليوم اللي هو أصلا تحدياته كتير مختلفة ومعقدة عن الأجيال السابقة اللي اليوم إحنا منقول هن قاعدين وهن غير مؤطرين. وأنا شخصيا قدرت ورافقت هاي البرامج اللي هي للشباب اللي غير مؤطرين، وشوفت شو تحدياتهن وشوفت شو صعوباتهن وشوفت شو مشاكلهن. هن صار لهن 30 سنة 25 سنة عم بلاقوا لحالهن الحلول وعم بديروا حياتهن من معرفتهن اللي احنا واقفين كنا بنتفرج عليهن وما بنعرف شو داخليتهن. فهدول الشباب ما حدا اطلع عليهن بأي عين عشان يكون لإلهن محل ومكان بالمجتمع. فلما انا باجي بقول على الدولة اللي شايفين احنا اليوم، شايفين شو الحكومة، شايفين قديش هي عمالها تحط اصلا كل عقبة للمجتمع العربي، وبالذات اذا بدك تدر بأي شعب او اي حدا بدك تدر بيه بالتعليم. اذا نبدأ من التعليم هيك انا بضمن انه هاي الشباب ما تتعلم، فبعرف إيش هذا مصير المجتمع. فعشان هيك الحل المؤقت اللي بقوله أنا نعم استمرار تمويل هاي البرامج المخصصة لهاي الشباب، بس تكون هاي البرامج هي ملائمة ومتلائمة معهم. مش نيجي نكتب برامج اللي هي مش متلائمة مع هاي الشباب. حقهم نسألهم شو بدهن وشو بحبوا يساووا، وإحنا نساعدهم وندعمهم.
1: صحيح. ميرنا، في معطى لا يقل أهمية أيضا، لأنه التقرير يعني بحط مسألة التمويل في قلب هذا النقاش، والبيانات أظهرت أنه الإنفاق لكل طالب في التعليم العالي في إسرائيل أدنى من متوسط المنظمة. هون بدي أسألك، لأي مدى ممكن أنه نربط نقص الاستثمار بهذه النتائج؟ يعني وين يتحول نقص التمويل من قضية ميزانيات إلى قضية تكافؤ فرص اللي عم يعني تولد هذه النتائج، حتى لما بنحكي على شباب خارج أي إطار تعليمي أو مهني؟
0: طبعا في علاقة مباشرة. لما تعال نرجع على الوضع العام، الوضع المادي العام بالمجتمع العربي، احنا بنعرف انه الوضع المادي مش تعال نقول متوسط وشوي بنزل، يعني لا بيكون ادنى شوي من المتوسط. بس لما انت بتحكي على شاب اللي انا حكيتها من الاول انك انت تيجي تاخذي تمويل، يعني تعني بدها هيك إنه جهوزية الشاب أو نقطة انطلاقه لما في أي تمويل أو في أي دعم مادي لإله بكتير نقطة انطلاقه ونقطة بدايته بيختلف عن شاب اللي هو ما فيش إله أي استثمار لا في

0: مش للشاب. أنا بقول إنه لازم نبدأ نشوف الطفل من لما يبدأ عنده التحدي بالمدرسة.
1: صحيح.
0: وقبل ما يتحول لمعضلة هو بقلب المدرسة اللي يبطل المدارس أو المدراء عارفين شو يساووا بهاي المعضلة. وبالآخر هذا الشاب بصير عبء علينا لأنه فيش مين كان ياخد مسؤوليته لا هو طفل ولا هو شاب. وهذا اليوم اللي عم بيصير بالنسبة لإلي هاي الشباب اللي ما أخذت أي استثمار وأي دعم لا مادي ولا معنوي ولا أي إشي هي بالنسبة لإلي هاي الشباب الغير مؤطرة هي ضحية.
1: بسؤال أخير ويعني بنصف دقيقة ميرنا أسألك عن الحلول عن دور أو مسؤولية يعني بهذا الموضوع بكل الجهات إن كان دولي إن كان وزارات سلطات محلية مؤسسات أهلية.
0: زي ما حكيت أنا بالنسبة لإلي أول إشي الحل اللي أنا بشوفه إحنا كمجتمع عربي نأخذ هاي المسؤولية ونسعى إنه إحنا نطور هاي الشباب أو هاي الأطفال من من من بداية من وجودهم بقلب المدرسة وقبل ما يتفرقوا أو قبل ما يطلعوا من المدارس ويبدوا يشتغلوا. وكمان كل قصة طبعا الوزارة الوزارة التربية والوزارات بهاي الدولة إحنا إلنا حقوق إحنا هنا عايشين بهاي الدولة وإلنا حق كل طفل عربي له حق ياخذ كل الدعم عشان هذا طبعاً. الطفل يتطور وياخذ
1: ولكل هذا دول. الموضوع طبعا ارتدادات على الكثير من الأصعدة نحن نتابع في هذا الموضوع. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا ميرنا أبو عرب مديرة قسم التربية والشباب في جمعية الشبان المسيحية الدولية في القدس YMCA. شكرا جزيلا. قبل أن نواصل في ذات السياق وبما يتعلق بهذه المعطيات نورد هذه الأنباء العاجلة والأولية. طائرة على متنها إسرائيليون فقد معها الاتصال وسلاح الجو الإسرائيلي يحاول التدخل من ضمن هذه المعلومات والأنباء الأولية التي تنشر. الحديث عن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي وجهت نداء استغاثة وحتى اللحظة أيضا يجري الحديث عن تغيير مسار هذه الطائرة تتجه على ما يبدو إلى السعودية. هذا في إطار الأنباء الأولية سنتابع تباعا في هذا الموضوع.

0: إذن قبل أن نخرج إلى فاصل أيضا نذكركم بالإمكان متابعة كل هذه الأنباء المتعلقة بهذا الحدث وكل الأخبار والتطورات من خلال تطبيق ناس. نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ونواصل معكم في كل هذه التطورات وكذلك أيضا ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
3: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
5: באמת? איזה כיף.
4: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: בעד פישנקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עם. אלמורהנת יוכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟

0: لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: عدنا بعد الفاصل نواصل معكم في ساعتنا الأولى من غرفة الأخبار. كنا قد أوردنا هذه الأنباء والأخبار العاجلة التي ترد تباعا. لازالت في إطار الأنباء الأولية طائرة على متنها إسرائيليون فقد معها الاتصال وسلاح الجو الإسرائيلي يحاول التدخل. هنا في الاستوديو ينضم إلي الزميل الصحفي دكتور فراس الخطيب. صباح الخير فراس.
2: صباح الخير عفاف. صباح الخير لكل المستمعين.
1: وسائل إعلام إسرائيلية تقول على أقل 150 إسرائيلي على متن هذه الطائرة.
2: طيب هيك خلينا نرتب الأوراق. يعني قبل قليل كان هنالك عمليا الحديث عن أنباء أولية طائرة على متنها إسرائيليون فقد معها الاتصال. الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بالنشر بأن هذه الطائرة فقد معها الاتصال وأن سلاح الجو الإسرائيلي على متنه يعني عمليا طائرتين أو أكثر من سلاح الجو الإسرائيلي قد أقلع باتجاه هذه الطائرة. هذه الطائرة التي القضية بدأت ما يعرف بإنذار أزمة ما يسمى
1: نداء استغاثة.
2: إذن النداء الاستغاثة اللي هو 7700 بما معناه أنه يعني هنالك إشكالية على هذا المطار على هذه الطائرة وهنالك تخوفات من أن تكون قد اختطفت أو غيرت مسارها. الآن الذي أكد هذه الأزمة بأن هذه الطائرة مسارها غير بدل من باتجاه كانت متجهة من أبوظبي باتجاه تل أبيب تغير مسارها باتجاه السعودية. الآن قبل قليل يردنا بأن الطائرة تغير مسارها إلى إسرائيل مجددا بعد أن كانت قد دخلت الأجواء السعودية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم التبليغ على أن هذه الطائرة قد عمليا خرجت من دائرة الخطر. في هذه الآونة هنالك تخوفات كبيرة عن مخاوف من اختطاف. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في هذه المرحلة يعقدان اجتماعا أمنيا بالتشاور مع كافة الأجهزة الأمنية من أجل فهم ما الذي يحدث على متن هذه الطائرة. إذن طائرة من أبوظبي
1: من دبي فراس كانت شركة فلاي دبي.
2: إذن الطائرة تغير مسارها إلى إسرائيل مجددا. هل لا نعرف بالضبط ماذا تعني هذه العلامة، ولكن على الأقل في هذه المرحلة نتحدث عن أكثر من 100 راكب على متن هذه الطائرة، بينهم أيضا عرب بينهم أيضا يهود، ولكن بطبيعة الحال تثير قلق كبير في هذه الآونة. إذن يعني إذا بدنا نرتب الأوراق عفاف بنحكي أنه الآن كان هنالك أظهرت رسومات التي ترصد حركات الطيران هذه الطائرة في الأجواء السعودية. الآن خرجت من الأجواء السعودية باتجاه باتجاه إسرائيل. حتى هذه اللحظة مصدر رسمي مصدر غير رسمي أمني يقولون حتى هذه اللحظة لا نفهم ما الذي يحدث. نحن لسنا مقتنعين بأن الحديث يجري عن اختطاف. نحن نفحص كافة الإمكانيات ما الذي يحدث على متن هذه الطائرة.
1: في حدث معين مش واضح حتى
2: مش
1: اللحظة.
2: واضح حتى هذه اللحظة. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لا تعرف بالضبط ما الذي يحدث، بما معناه أنه قضية الاختطاف هي حتى هذه اللحظة ضمن التنبؤات ضمن ما يعرف أنه يمكن هيك ويمكن هيك، ومن أجل يعني إلغاء أو من أجل تأكيد أحداث قد تحدث في هذه المرحلة. هنالك حالة من التأهب الأمنية القصوى في إسرائيل،
1: واللي بنفهمه مثل ما أنت ذكرت فراس يعني نداء الاستغاثة هذا في رمز معين 7700، ولكنه يشير لحالة طوارئ، يعني ليس بالضرورة اختطاف، في حالة طوارئ على
2: هنالك حالة طوارئ. وفي قوانين يعني في قوانين الطيران في إسرائيل لا تستطيع الطائرة أن تهبط في إسرائيل من دون أن يفهموا في إسرائيل ما الذي حدث.
1: شو الحدث
2: في
1: الجو اللي عم بيصير؟
2: فالآن التحقيقات جارية. الاتجاه الإيجابي الذي حدث إنه الطائرة عادت إلى مسار أو عادت باتجاه إسرائيل، ولكن ماذا يعني هذا؟
1: صحيح.
2: لا أحد يعرف. لا أحد يعرف.
1: مش بالضرورة اتجاه إيجابي.
2: لأنه حتى هذه اللحظة ولكن حتى هذه اللحظة في إسرائيل يتعاطون مع هذا الملف كأنه اختطاف.
1: صحيح. لأنه يعني واحدة من وسائل الإعلام العبرية تقول إنه الطائرة بثت رمز طوارئ ثم رمز يستخدم للإبلاغ عن اختطاف، لهيك الحديث
2: بالفعل.
1: عن
2: فالحديث إنه أبلغ عن الحديث عن اختطاف. ما الذي يحدث على متن الطائرة لا أحد يعرف. هي التفاصيل نتحدث عن أكثر من 100 إسرائيلي على هذه الرحلة الذين كانوا الذي كانت يعني في طريقها من دبي باتجاه إسرائيل وغيرت مسارها للسعودية، والآن نرى مصادر إسرائيلية تقول بأن غيرت مسارها باتجاه.
1: في أيضا تحديث فراس ربما يعني مقلق.

0: سائق طائرة اختفت عن تطبيق يعني أحد تطبيقات التتبع أو الرادارات، وعمليا يعني يفسر بأنه تم إطفاء جهاز التتبع. في حدث مستمر متواصل حتى اللحظة، بعد مش مفهومي تفاصيله كما نفهم
1: حتى هذه اللحظة، مش عارفين بالضبط ما الذي يحدث، ولكن إذا بدنا نقدم الأوراق أنا يعني هذا حدث
0: استثنائي جدا،
1: استثنائي يعني لم يعني يتم الحديث عنه في أكثر، في
0: حتى على مستوى مخاوف فراس، يعني من أنه في حدث متواصل على طائرة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، غير مفهوم حتى اللحظة، واضح أنه في حالة استنفار.
1: الآن في هنالك يعني حديث في وسائل إعلام أجنبية ليست إسرائيلية بأن الطائرة وعلى متنها 180 إسرائيلي على الآن، هنالك هذا رسمي أن الطائرة وعليها إسرائيليون عاد مش إلى إسرائيل، عاد إلى دبي، يعني في طريق عودته إلى دبي. يفحص الأمر إذا كان الحديث يجري عن قضية أمنية أو تقنية، يعني هذا
0: يعني صار في أكثر من سيناريو مرجح ممكن تكون أيضا.
1: خلينا نلخص السيناريوهات عفاف. أولا يعني السيناريو تقني. الأول هو سيناريو اختطاف، كان هنالك نداء استغاثة من قبل الطائرة وفقد الاتصال معها وغيرت مسارها باتجاه السعودية. طائرات تابعة لسلاح الجو أقلعت من مطارات عسكرية إسرائيلية باتجاه هذه الطائرة. التتبع أظهر بأنها دخلت إلى الأجواء السعودية، هذا التطور الأول. بعدين التطور الثاني، عادت الطائرة من مسارها في السعودية باتجاه تل أبيب، بما معناه تغير هذا المسار بشكل أو بآخر باتجاه تل أبيب، وعمليا قالوا بأنها متجهة لتل أبيب، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعرف ما الذي يحدث. الآن يجري الحديث عن أمر عكسي. في تلك المرحلة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس يتعاطون مع هذا الموضوع وكأنه حدث اختطاف، حدث اختطاف 100%،
0: مشاورات أمنية طارئة
1: ومشاورات أمنية. التطور الأخير الثالث، يجري الحديث عن موضوع آخر، وهو أنها عادت أدراجها إلى دبي، الطائرة في طريقها إلى دبي، وأن على ما يبدو هنالك أيضا يعني على الرغم من الحديث عن اختطاف إنه في بطرف التوقعات إنه ممكن يكون أيضا قضية تقنية. نحن نتابع تباعا هذا الموضوع،
0: نتابعه كمان، يعني يثير التساؤلات كل موضوع نداء الاستغاثة اللي حكينا عنه واللي تم يعني إصداره أو بثه من هذه الطائرة. فراس، في جديد؟ شايفتك عم تطلع على التليفون، في تحديثات جديدة؟
1: فيش
0: إشي واضح حتى اللحظة،
1: واضح
0: يعني
1: في حديث إنه ممكن إنها بدها تنزل بالسعودية وممكن الحديث عن دبي، فيش إشي يعني عن جد واضح، ولكن هي اختفت عن الرادار. نستطيع القول بشكل واضح أنها اختفت عن الرادار، وأن هذا الموضوع يعني في إسرائيل يقولون بأنها عادت إلى السعودية. في هنالك أيضا بلاغ ثاني يقول بأنه يعني يصلني الآن.
0: طيب خلونا نشوف التحديثات.
1: نستطيع القول بأنه القضية
0: أنباء أولية، طبعا بدنا نرجع نشدد ما فيش حتى اللحظة أي بيان رسمي أو خبر رسمي،
1: الشبهات لاختطاف
0: تتزايد فعليا، هذا ما يصل حتى اللحظة، أنه كل ما يتعلق بهذا النداء من هذه الطائرة، شركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، بثت هذا النداء فراس، وتتزايد المخاوف من احتمال أنه تكون تعرضت للاختطاف.
1: نعم، قبل دقائق أرسل انقطاع الاتصال معها مجددا، اختفاء الطائرة عن الرادارات بشكل كبير، لا يوجد أي رادار يعني يكشف الطائرة أين وجدت.
0: نعم.
1: وهنالك يعني خوف من أنها اختطفت، وتم تفعيل عمليا نداء الاستغاثة مرة أخرى من قبل الطيار.
0: طيب يعني في التحديثات الأخيرة بنقدر نقول كما تذكر فراس، تم إطفاء جهاز الإرسال أو جهاز اللي يبث الإشارات، ومختفي عن التتبع حتى اللحظة، يعني كل ما يتعلق بموضوع الرادار، الطائرة مش ظاهرة في هذه المنظومة
1: ولا أي تطبيق للرادارات، هو يوجد أكثر من تطبيق. رصدت الطائرة بداية بأنها في طريقها إلى السعودية، تغير المسار وقيل إنها متجهة إلى إسرائيل، الآن تقول بأنها في طريقها ربما من أجل الهبوط في السعودية. كافة هذه الأمور في التقديرات الأمنية، بحسب التقديرات البيانات التي تظهر هنا وهناك، يجري الحديث عن عملية اختطاف وأن الشبهات تزداد مرحلة إلى أخرى، ولكن حسب وسائل إعلام أجنبية، وأنا أذكر يعني أنظر إلى وسائل إعلام أجنبية أيضا، يجري الحديث أنه لم يتحدد بعد إذا كان هنالك خلل تقني وأم هنالك حدث أمني، ولكن بعد هذا الحديث تم الإبلاغ عن نداء استغاثة آخر من قبل الطيار بأنه في أزمة عمليا، ربما هنالك اختطاف.

0: والموضوع يزداد يعني والشبهات تزداد في كل ما يسير في هذا الموضوع.
1: نعم طيب.
0: وعمليا يجري الحديث عن بلاغ عن اختطاف
1: وفي في كمان مرة يعني بعض من هذه المعلومات اللي نوردها بنرجع منذكر في رأسه في إطار الأنباء الأولية في وسائل يعني إعلام تتحدث من أنه في محاولة اللي باءت بالفشل للتواصل مع الطيار اللي يقود هذه الطائرة ويتم التعامل فعليا الآن مع هذا السيناريو وتزداد الخشية من أنه سيناريو الاختطاف اللي تحدثت عنه ممكن أن يكون واقعي.
0: حتى هذه اللحظة بحسب ما تقوله عمليا موقع والله بأن مصدر في سلطة المطارات يقول بأن الطائرة ستهبط في الدقائق المقبلة في السعودية.
1: نعم.
0: هذا ما يقوله في السعودية.
1: في السعودية
0: الآن هل هنالك هل هذا هو هبوط اضطراري وأزمة الاختطاف وأن من اختطفها باتجاه إلى السعودية أم أن الحديث يجري نعم. عن خلل تقني وأن هذا الهبوط الاضطراري فقد في السعودية.
1: طيب فراس ابقى معنا في حال يعني وردت أي تحديثات. ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ أمير عاصي مستشار لشركات الطيران وخبير بشؤون المطارات أيضا وكل ما يتعلق بهذا الجانب. أستاذ أمير صباح الخير. حدث استثنائي رغم أنه يعني التفاصيل غير واضحة بشكل كامل حتى اللحظة، بتقدر ترتب لنا الأوراق من جانبك من كل الأمور اللي عم بتتابعها في اللحظات الأخيرة؟
2: نعم، بداية نحن أمام يعني حادث جوي وحادث أمني استثنائي، ضروري أنه ما ننجر طبعا وراء كل ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني في أحداث الطيران 10 دقائق يمكن أن تغير الصورة بالكامل. في هذه اللحظة المعلومة الأهم أنه نحن يعني نتحدث عن اشتباه وإشارة استغاثة وليس عن تأكيد رسمي بأن الطائرة تعرضت للاختطاف. أنا أقول دائما في الطيران عندما تظهر إشارة خطر نتعامل معها يعني بأقصى درجات الجدية.
1: صحيح.
2: وفي الإعلام علينا أن نتعامل مع المعلومة بأقصى درجات المسؤولية. هذا يعني
1: صحيح. ولكن الأنباء اللي ترد حتى اللحظة من وسائل الإعلام الإسرائيلية أستاذ أمير أنه من دقائق تجري محاولة التواصل مع الطيار وكل هذه المحاولات باءت بالفشل، هل في تفسير شو ممكن يكون؟ يعني ممكن يكون خلل تقني أيضا اللي عم بمنع الطيار من أنه يتواصل؟
2: صحيح. بداية نحن نتحدث عن طائرة لتابعة لشركة فلاي دبي، كانت في طريقها من تل أبيب من دبي إلى تل أبيب وعليها أكثر من 150 مسافر، وصدرت من هذه الطائرة إشارة استغاثة يعني أثارت الاشتباه بوجود يعني تدخل غير قانوني أو محاولة اختطاف. طبعا نحن نعلم أنه بالآونة الأخيرة هناك تحذيرات وقيود من جهاز الأمن الشباك بمنع سفر او بمنع تسفير او بمنع يعني دخول طائرات اسرائيليه الى دبي وابو ظبي، وهي الامور يعني تثير الشك بان هناك كان معلومات عن محاوله المس بطائرات. هذه الاشاره وحدها لا تكفي، نحن نتعامل والاجهزه الامنيه تتعامل حاليا مع الحدث باعلى درجات
1: والان يعني على ما يبدو في تاكيد من مسؤولين في سلطه الطيران انه هذه الطائره ستهبط في السعوديه خلال 10 دقائق المقبله. استاذ امير شو بنفهم من هذا التحديث؟
2: تحول الطائره الى السعوديه هذا امر غير عادي، يعني بالتاكيد هو تطور لافت خصوصا اننا نتحدث عن رحله مسارها الاصلي دبي تل ابيب، لكن في حال الطوارئ الاعتبارات تختلف تماما عن رحلة عادية. يعني الطيار والجهات التي تدير الحدث يعني يبحثون عن الخيار الآمن والمتاح للتعامل مع الطائرة، ولذلك لا نستطيع تفسير تغيير المسار انه يعني كدليل على حدوث اختطاف. يجب انتظار المعلومات الرسمية لمعرفة لماذا تم اختيار هذا المسار تحديدا. يعني احيانا يعني في مثل هذه الحالات يعني يتلقى الركاب تعليمات عادية يعني للجلوس لربط الأحزمة أو يعني الاستعداد للهبوط ويعني أشياء تحدث وتجري يعني خلف الكواليس. هناك اتصالات مكثفة بين كاميرا القيادة وأبراج المراقبة والأجهزة الأمنية في تل أبيب. يعني الهدف الأساسي هو يعني منع الهلع داخل الطائرة وإبقاء الطاقم مسيطرا على الوضع، لأنه هاي يعني خوف المسافرين وخوف أهالي المسافرين والضغط الموجود والوسائل الإعلام حاليا بالدقائق هاي هي دقائق جدا مؤثرة. ورسالتي لكل

0: العائلات، عدم الانجرار وراء الإشاعات. يعني مواقع التواصل الاجتماعي في أحداث الطيران يعني هناك الأمور تتقلب وتنتقل.
1: نعم.
0: ننتظر بالدقائق القريبة
1: طبعاً. كل التحديثات والتفاصيل المتعلقة بهذا الحدث. أنا بدي أشكرك في هذه المرحلة الأستاذ أمير عاصي على يعني كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث، لا زال مستمر حتى اللحظة. شكرا للأستاذ أمير عاصي مستشار لشركات الطيران. نعود للزميل دكتور فراس الخطيب، آخر المعلومات فراس.
2: طيب عفاف، هيك خلينا تقديرات إسرائيلية، حتى هذا تقديرات كله تخمينات، تقديرات إسرائيلية بأن الطائرة لم تختطف عمليا وأنها ستهبط في المرحلة الآن في السعودية. هل هذا خلل تقني؟ هل هذا قضية أمنية؟ ما الذي حدث على متن الطائرة؟ هذا هو اللغز الأكبر. بما معناه حتى هذه اللحظة على الرغم من هذه التقديرات على لسان خلينا نقول القناة الثانية عشر، تقديرات مؤسسة الأمنية تشير إلى أن الطائرة ستهبط في السعودية بدون أن يكون هنالك توضيح ما الذي حدث. بما معناه من شو اللي عرف انها ستهبط بالسعوديه؟ ربما رصدوا في اسماء في سماء،
1: لانه
2: يعني
1: ما في اتصال مع الطيار حتى اللحظه،
2: رصدوا تحرك للطائره. بتعرف الطيران تجري ضمن مسار امني، لكن ما بنفهمش الطيران
1: صحيح.
2: ممكن الطيارين يلتقطون اشارات هنا وهناك، بما معناه بانها قد تهبط في في في مطار السعوديه. ما الذي حدث هناك؟ في تقدير اخر عشر دقائق بانها لم تختطف، ونحن نتابع هذا الموضوع بشكل او باخر. خليني الان يصلني كمان يعني في ان التقديرات في اسرائيل بانه سيهبط في السعوديه. على ما يبدو لا يجري الحديث عن اختطاف، ربما هنالك قضية عنف بين
1: الركاب كمان تقديرات أولية أو يعني أنباء
2: طبعاً
1: أولية مش
2: يعني
1: عارفين.
2: هذا يميز الطيران الإسرائيلي إضافة إلى شركات طيران أخرى، دائما في يعني لما في إسرائيليين وعرب وهيك دائما في
1: ممكن يصير في
2: ملاطشة، ممكن يصير في في في حدث معين. ولكن طبعا كل هذه الأمور يعني تسير وفق التقديرات. بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس حتى هذه اللحظة في هنالك إشارات عمليا بأنهم يتعاطون مع حدث أمني، ولكن هذا الحدث الأمني كما ذكر أمير عاصي قبل قليل بأنه على ما يبدو
1: وفي دقائق ممكن يعني تتضح التفاصيل
2: خلال عشر دقائق
1: أكثر.
2: احنا سنوافيكم في هذه التفاصيل.
1: طيب، وحتى اللحظة يعني هذا ما يرد أيضا عن القناة 12 الإسرائيلية، طائرة تواصلت مع السلطات في السعودية ومن المتوقع أن تهبط في المطار في السعودية خلال الدقائق المقبلة.
2: بس نشوف
1: كمان هذا استثناء فراس، يعني أن تهبط في السعودية.
2: كل ما يحدث من لحظة خروج الطائرة هو استثنائي بشكل كبير، يعني خلينا نقول نكون واضحين، استثنائي بشكل أكبر من كبير،
1: حدث استثنائي غير معتاد. ونحن سنعود بعد الفاصل.
2: الآن يعني هنالك إيقاف أيضا لمرحلة معينة حركة الطيران في مطار بن غوريون في تل أبيب حاليا إلى حين يعني استبيان ما جرى مع طائرة.
1: طيب الآن التقديرات الإسرائيلية أنه خلال أربع دقائق رح تهبط هذه الطائرة، نستغلها أنه نخرج لفاصل ونرجع أيضا يعني في حال وردت أي معطيات أو معلومات جديدة.
2: اطلع فاصل عبين ما تنزل.
1: يلا نطلع فاصل عبين ما تهبط الطائرة وإن شاء الله يكون بسلام.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
6: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-7728.
8: نزار كلينيك،
14: بشرتك تستاهل الأفضل.
15: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
16: غرفة الاخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا نواصل معكم في متابعة كل هذه التطورات المتعلقة بهذه الطائرة. شركة فلاي دبي طائرة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب وبثت نداء الاستغاثة. مازال معنا زميل الصحفي فراس الخطيب في آخر التحديثات. شو بتقول فراس؟
1: الطائرة أجرت اتصال مع السلطات المطار في السعودية، ومن المتوقع ربما الآن في أي لحظة أن تهبط في مطار السعودية. التقديرات الإسرائيلية الأمنية تشير إلى أن هذا الحادث ليس اختطافا في الطائرة، وأنه على ما يبدو اندلاع
0: شجار
1: يعني فهمي أربطة يعني على في القناة شجار على ما يبدو على متن الطائرة، أدى إلى تشغيل وتفعيل نداء الاستغاثة.
0: نعم، هذا اللي يعني تحدثت عنه القناة 14 الإسرائيلية. كمان بدنا نتعامل معه حاليا أنه بعد مش أنباء مؤكدة، ما صدر عن جهة رسمية فراس، بس تتراجع المخاوف الأولية.
1: تتراجع المخاوف حتى بدأ هذا إعادة الطائرة لتكون على الرادارات في تطبيقات رصد الطائرات، وعلى ما يبدو هنالك شجار داخل الطائرة. استغفر الله العظيم.
0: أنا اللي يعني اللي عم نحكي عنه كنا خلال الفاصل إنه نداء الاستغاثي على ما يبدو كمان شو صار، لأنه ذكر في بعض المصادر إنه كان في نداء استغاثي محدد لموضوع حادثة اختطاف. يمكن الجماعة كمان انضغطوا جوا في
1: نعم، بس هذه حتى هذه اللحظة يعني تقديرات. إحنا بنحكي طائرات حربية إسرائيلية ترافق الطائرة التي فقدت الاتصال معها وستهبط قريبا في السعودية، أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية ستهبط هناك. بديش أكون راكب في هيك طيارة في كل هذا مرعب يعني،
0: أو يعني اللي أهلهن حاليا أبناء أو أقارب موجودين في الطائرة كمان عم يعيشوا لحظات.
1: أهم إشي التقديرات بأن يجري الحديث عن ليس عن اختطاف، وبتعرف اختطاف الطائرات يعني في الاختطاف الطائرات يعود إلى تاريخ السبعينات والثمانينيات، هنالك أكثر من قضية، هنالك أكثر من عملية اختطاف طائرة المعروفة، طائرة التي يعني اتجهت بحسب الخاطفين في وقتها إلى إنتيبي، وهناك يعني كان هنالك تدخل إسرائيلي من قبل سيارة متكال وحدة سرية الأركان التي غادرت إلى أوغندا، وكان من بينها شقيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي أيضا قتل في تلك في تخليص الركاب في ذلك في تلك العملية في إنتيبي.
0: هو كمان يعني بما يتعلق بهذا الموضوع بعد في كتير روايات عم يجري الحديث عنها فراس، حتى انه ممكن يكون الشجار يعني بين طاقم او افراد طاقم اللي على متن هذه الطائرة مش واضح، وبتوقع لحد ما تهبط يمكن راح تبلش تكون في صورة واضحة اكثر. عم بوصلك اشي بما يتعلق ب يعني شو صار، شو مصير هالطائرة، هبطت في السعودية؟
1: حتى هذه اللحظة لم تهبط. في هنالك حديث على انه بالفعل يعني ممكن ربما الطيارين يعني بدناش يعني احنا نستبق
0: كمان
1: الموضوع.
0: كمان على فكره كمان هذا السيناريو عم يعني يجري الحديث عنه من اكثر من مصدر، يعني مش عارفه كمان شو اعبر عن هذا الموضوع، ولكن كل يعني
1: يتبين الان هنالك شبه رسمي بان كان هنالك شجار بين الطيارين، ضرب واحد الثاني، والثاني قد فعل نداء الاستغاثه. هذا ما يتبين.
0: حتى القناة 12 حاليا تتحدث عن هذا السيناريو فراس. مضحك مبكي حقيقة يعني. انت فاهم بهاي اللحظات حتى يعني

0: الأمور المستمعات والمستمعين، إحنا كيف فتنا بحالة استنفار ونتحدث عن الأنباء الأولية والسيناريوهات اللي ممكن تكون، وفعليا حتى مجرد يعني أنه عناوين يتم تناقلها بهاي الكثافة في خشية من اختطاف طائرة دخلوا كل الناس بحالة
1: الطيار نائب. وحتى أنا كنت بفكر أنه العرب دابكين بعض ورا بالشو اسمه،
0: مش هذا اللي صار على ما يبدو، مش هذا يعني اللي صار. حتى إحنا رحنا لسيناريو آخر قلنا بين يمكن عرب ويهود على متن هذه الطائرة، شو بده يكون هناك؟
1: أكيد في عرب، أكيد في عرب، جزء كبير من الركاب هن من العرب، جزء كبير.
0: من دبي يعني إلى تل أبيب، صحيح طبعا.
1: في الآونة الأخيرة يعني إنه ممكن يكون، على فكرة دائما في هنالك في الطائرات وفي الشركات الإسرائيلية دائما في على فكرة مش بس عرب، يعني يهود كمان مع المضيف وإلى آخره بتصير. صحيح. يعني مش
0: في أنباء عن إنه طائرة هبطت في السعودية، خلينا نستنى هيك ربما إعلان رسمي ومتوقع فراس، عادة يعني بعد بدقائق يمكن هيك بتبلش الصورة تكون واضحة أكثر ويكون في
1: إذا نستطيع القول بأنه يعني شبه رسمي بأنه الطائرة قد هبطت في السعودية، وعلى ما يبدو كان هنالك شجار ما بين الطيارين، الطيار ونائب الطيار. تعرفي أنا فكرتي عن الطيار إنه يعني حدا اللي هو جدا إنسان يمتاز بالذكاء،
0: أنا أول مرة بسمع عن هيك حادث يعني إنه بين الطيارين.
1: الطيارين دخلوا في أكثر من محل، إذا بتشوف اليوم لأنه في هنالك صعوبة من يدخل الطائرات أصلا من أجل تفعيل نداء الاستغاثي، ينبغي أن يكون هنالك خلينا نقول حدا اللي غدر يخترق خلية الطيران داخل الطائرة، انه يفوت على وين غرفة الطيران. انت بتعرفي قديش تم تشغيل نظام امني في العالم، العالم انشغل بشكل كبير، ان كان ايرباص وان كان بوينغ، الطائرات اللي عمليا شركات الطائرات الكبرى في العالم عملت بشكل كبير، اضافة الى اجهزة امنية عالمية ودولية من اجل ان يجعلوا من قضية خلية الطيار اللي بقعد فيه الطيار والطيار قديش امنيا هي مؤمنة
0: منعزلة كمان
1: بشكل
0: عن
1: كبير.
0: صحيح.
1: بشكل كبير مين بفوت يعني ومين بيطلع، شو الكود اللي بنعمل، مين معه كود مين معهش كود الى اخره، الكثير من الامور التي حدثت من اجل عمليا ان يكون هنالك حفاظا على الطاقم. لما انت بتسمع انه الطيار شغل نداء استغاثة، على ما يبدو لانسان اللي عم بيسمع بفكر انه في حدا اخترق هذه الاخترق، مجرد اختراقه انت بتعرف انه خلص يعني احنا بمرحلة اخرى. صحيح. يعني احنا بمحل ثاني لم نكن فيه ولم نتعامل
0: طيب
1: معه.
0: طيب لسه بدنا نشوف من يعني من كانوا على متن هذه الطائرة، ربما تتضح اكثر الصورة. اكيد عاشوا يعني احنا بالنسبة لنا دقائق من وين تبلش الحدث، في راس نصف ساعة تقريبا، مش سهلة، مش سهلة بالمرة.
1: اذا حتى هذه اللحظة نداء استغاثة احدث وفعل بسبب شجار بين طيارين وليس بالطيارات هناك، لانه كمان يعني لما قالوا انه شجار، طب شو شجار؟ طب الجماعة برا عم بيخاتلوا بعض،
0: ممكن يكون
1: ليش تنقطع الطائرة عن الاتصالات إلا إذا ما كان في هنالك تدخل بشكل واضح من قبطان الطائرة. صحيح. من حدا اللي هو يخوض هذه الطائرة بشكل أو بآخر.
0: طيب حتى يعني بنقدر نقول هبطت الطائرة في
1: هبطت في السعودية. إذا هبطت في السعودية في أحد المدرجات هناك، المجال الجوي الإسرائيلي فتح من جديد من أجل حركة الطيران.
0: يلا على خير، على الأقل يعني بنقدر نكون مطمئنين. كان في هذا الحدث اللي تضحت الصورة، شجار بين الطيارين فراس، وما في أي حدث آخر لا أمني ولا غيره.
1: أنا بكثير يعني أريد أن أعرف بالضبط ما الذي حدث.
0: يلا إسا بركي خلال الساعة الثانية من غرفة الأخبار بتتضح أكثر الصورة، بنبلش نسمع أيضا شهادات.
1: أنا معي
0: شهادات من كانوا على متن هذه الطائرة. طيب نغير جو شوي بدقيقة أخيرة، نسمع أغنية الزميل فراس الخطيب. شكرا جزيلا. خلال الساعة الثانية رح نتطرق أيضا لكل التحديثات المتعلقة بهذا الحدث على متن هذه الطائرة.
1: بس آخر إشي يصلني، خلينا أشوف. قلنا خلص هذا هو. إذن هبوط الطائرة بسلام في السعودية
0: وإعادة فتح
1: حتى هذه اللحظة الجو. وفتح المجال مرة أخرى، وعلى ما يبدو إزالة الخوف بكل ما يتعلق في الحدث الأمني. صحيح. سننتظر ونرى.
0: طيب أنا كنت أسمعكم غناي، فراس أعطانا هذا التلخيص. يلا إلى الساعة الثانية من غرفة الأخبار، ولكن يفصلنا فاصل قصير، ومن ثم على رأس الساعة الزميلة رجاء كنعني، موجز وجولة محدثة على آخر المستجدات. ابقوا معنا.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي.

0: سونول. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على 55-22 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
8: أحلى راديو. راديو الناس رقم واحد.
9: بحب راديو الناس كتير.
10: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتوا الطب طب طب
11: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
12: راديو الناس أحلى راديو
13: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
14: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
15: راديو عصري وشبابي.
16: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
17: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
18: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. هبطت طائرة الركاب التي أقلعت من دبي والتي كان من المقرر أن تهبط في مطار بن غوريون في تل أبيب، هبطت في السعودية أخيرا. وبحسب تقارير تم تفعيل رمز الطوارئ الذي يشير إلى اختطاف الطائرة على خلفية شجار اندلع بين الطيارين. هذا كان قد فقد الاتصال صباح اليوم بطائرة تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 180 إسرائيليا، كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب بعد أن أرسلت رمزا يشير إلى اختطاف الطائرة، كما خفضت ارتفاعها بشكل أثار الشبهات وتم تحويل مسارها نحو السعودية. وفي وقت سابق أقلعت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي على خلفية الحادثة. وفي أعقاب التقرير عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مشاورات أمنية عاجلة صباح اليوم. وأفاد مسؤول في سلطة الطيران بأن الطائرة هبطت في السعودية خلال دقائق، وبدوره أصدر المفتش العام للشرطة داني ليفي توجيهات بإقامة مركز قيادة ميداني بالتعاون مع جهات أمنية أخرى في أعقاب الاشتباه باختطاف الطائرة في اللحظات الأولى. عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لابيد الليلة الماضية جلسة إحاطة أمنية. قال مكتب نتنياهو إنها تناولت تحذيرات من هجمات محتملة على إسرائيل في جبهات مختلفة قبيل الانتخابات. في المقابل قال لابيد إن المعلومات التي عرضت عليه لا تبرر التحذيرات التي أطلقها نتنياهو، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، واتهم نتنياهو باستخدام الملف الأمني في الحملة الانتخابية. طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارة أمس المحكمة العليا بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات

0: مركزية شطبة ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي بدعوى تأييده الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وهو ما ينفيه أبو شحادي. وكانت لجنة الانتخابات قد أقرت شطبة أبو شحادي لأن القرار لا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة المحكمة العليا التي ستنظر في القضية يوم غد الخميس بهيئة موسعة. في تسجيل مصور قال أبو شحادي أن التجمع لن ينسحب وسيستمر في متابعة الملف أمام المحكمة العليا.
1: احنا بهاي المعركة مش ممكن اصلا انه نسمع اصوات انه في ناس بتقول لازم نتراجع او لازم نستسلم. قدام مين بدنا نستسلم؟ احنا قدام بن غفير بدنا نستسلم؟ احنا في هاي المعركة بدنا نمشي للاخر، سنستمر في نضالنا من اجل انه نحافظ على حقنا في اختيار قيادتنا. السنوات الاخيرة قدر العنصر بن غفير انه يسيطر على الشرطة وبعض الوزارات واماكن اتخاذ قرار مهم في اسرائيل. السؤال اذا قدر يسيطر كمان على قضاة المحكمة العليا. هذا الامتحان هو للمحكمة العليا يوم الخميس.
0: حدد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ 6 أكتوبر موعدا لبحث التماس قدمه المستشار القضائي لحزب الليكود إيلان بومبخ ضد جهات تعمل على مساعدة إسرائيليين موجودين في الخارج على العودة إلى البلاد للمشاركة في التصويت في انتخابات الكنيست. بعد أيام من اعتقال الشاب موسى حصادي ووالده خلال حفل زفافه في الفراديس، أعاد أهالي البلدة أمس تنظيم حفل الزفاف بمشاركة المئات تعبيرا عن تضامنهم مع العائلة. وفي حديث لراديو الناس قال والد العريس نعمان حصادي أن العائلة تدرس التوجه بدعوى قضائية ضد الشرطة للتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها.
2: احنا قلنا هذا الاشي من اول واحنا مستمرين فيه، اللي ما يتكررش على العرض الثانية ولا يتمادوا على ناس زي هيك زي ما عملوا معنا، خالونا ونزعوا فرحتنا. مشان هيك لازم نوقف نعمل لهم حد. احنا ماشيين بدنا نقدم الدعوة القضائية على هان اللي سببونا مشان ما يتكررش ولا بأي عرض الثانية في اي منطقة في البلاد، لا بالملفحم ولا بمعاوي ولا بالمقب ولا بباكا ولا بالشمال. وان شاء الله يكون هذا اخر عرس اللي كان فيه اهانة لأهل العرس. الشكوى اللي جتهم شكوى ما فيش منها شيء من الصح يعني، والشيء اعتدوا علينا يعني ظلما وعدوانا على هذا الشيء.
0: نفت السعودية رسميا تقارير أفادت بعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لقاء مع ممثلين سعوديين خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي رفيع نفيه التقارير التي تحدثت عن لقاء نتنياهو ممثلين عن دول في المنطقة من بينها السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمر بوضع سيء للغاية وإن الحرب ستنتهي قريبا جدا، مضيفا أن طهران ستستسلم في نهاية المطاف. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن شروط طهران لإنهاء الحرب أبلغت إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستواصل مواجهة واشنطن. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الوساطة القطرية أحرزت تقدما محدودا في ظل تمسك الطرفين بمواقف فيهما. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز من الآن، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
5: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لأهله.
6: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
7: بلدي.
8: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
9: آه يا بلدي.
10: صباح الخير من مدينة البشارة.
11: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. عدنا وننطلق في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، ولا زلنا نتابع كل ما يتعلق بهذا الحدث اللي أشغلنا يعني في إطار النصف ساعة بالإمكان القول اللي سبقت الفاصل. والآن التأكيد من شركة فلاي دبي، تأكيد رسمي، الزميل فراس الخطيب طبعا معنا في الاستوديو، إنه كان هناك شجار بين الطيارين.
1: طيب إذن يعني خلينا نحكي هيك شوي، يعني هيك نلخص الأمور. يعني أولا في أمور اللي إحنا بدنا نلغيها عمليا. الإلغاء الأول هو أن القضية لم يحدث حدث أمني في هذا الموضوع. القصة هي عمليا يجري الحديث عن طائرة التي فقد الاتصال معها. بما معنى نتحدث عن طائرة فلاي دبي، الرحلة FZ 1073 من دبي إلى تل أبيب. على متنها بحسب التقارير كان من 150 ل 174 راكب، بينهم 27 طفل، كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون. أثناء الرحلة وقرب المجال الجوي الأردني تقريبا، فوق منطقة التي تفصل بين الأردن وبين السعودية، بدأت الطائرة بالانخفاض وغيرت مسارها بشكل مفاجئ مثير للشك. الأهم من هذا كله أن الطيار أرسل أولا الرمز 7700، وهو رمز الطوارئ العام في الطيران. بعد ذلك ظهر الرمز 7500، وهذا الرمز الدولي الذي يعني عمليا تدخل غير قانوني بالطائرة أو اشتباه باختطاف أو بما معناه نداء استغاثة. وهنا تعاملت إسرائيل مع الأمر كحدث أمني. طائرتان مقاتلات إسرائيلية أطلقت باتجاه الطائرة. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن إسرائيل كاتس عقدا مشاورات أمنية عاجلة. في مرحلة معينة اختفت الطائرة أيضا من مواقع تتبع الرحلات العامة، وهذا ما زاد الغموض وزاد الشكوك بأن قضية اختطاف الطائرة تتصاعد. وجدنا أنفسنا بأننا أمام حدث أمني غير مسبوق منذ عقود في إسرائيل. لكن بعد ربما دقائق بدأت الصورة تتغير. الجهات الأمنية الإسرائيلية قالت أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن عملية اختطاف، بدأ عمليا الرواية تبعت اختطاف تنكسر رويدا رويدا، والطائرة عادت للظهور في أنظمة التتبع واتجهت إلى السعودية وهبطت هناك بسلام. بما معنى الجزء الأغرب من هذا الموضوع، لماذا أرسل أساسا هذا الرمز، رمز الاستغاثة أو نداء الاستغاثة؟ بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وأيضا أجنبية، يجري فحص احتمال أن يكون قد وقع حادث عنف داخل خلية القيادة داخل الطائرة، وربما شجار بين الطيارين. بكل طائرة في طيار، في عندك كمان هو عمليا الطيار المناوب، عمليا النائب، في هنالك طيار رئيسي وطيار اللي هو
2: مساعد
1: موجود موجود معه. وهنا بدأت الأمور يعني شكوك حول هل الشجار حدث بين الركاب أنفسهم أم بين الطيارين اللذين يقودان هذه الطائرة. بسبب نداءات الاستغاثة وبسبب ما حدث، يبدو أن هنالك الحدث كان قريبا من المقود، من الطيارة، صحيح، من خلية القيادة. هذا الذي حدث، وهنالك تأكيد أيضا من شركة الطيران. إذا بدنا نيجي يعني نلخص كل هذه الأمور باختصار شديد، نقول ما بدأ صباح اليوم كاشتباه خطير جدا باختطاف طائرة متجهة من دبي إلى إسرائيل، يبدو حتى الآن أنه قد يكون حادثا داخليا غير اعتيادي داخل الطائرة، داخل قمرة القيادة نفسها. فبطبيعة الحال يعني هذه هي
2: كل الشرق الأوسط فات بحالة استنفار، ولكن يعني بنقدر نقول بعيد عن أي حدث أمني فراس أو شبهات الاختطاف. سريعا ما زي ما ذكرت أنت صارت من ورائنا،
1: هذا أصبح من ورائنا. إذن
2: في تبعات أسأل هذا الموضوع، الناس رح تسأل شو مع شركة فلاي دبي، شو مع الطيارين هدول، مصيرا أكيد مش في يعني الكابينة القيادة.
1: الحكي على أنه ضرب يعني طيار ضرب الثاني بوكس والثاني فقد الوعي،
2: نفهم شو السبب كمان اللي أدى إلى هذا الشجاع.
1: شو بدي يكون السبب؟ ليه بتضرب يعني؟
2: لا وانت يعني انت مش طيارة بالمطار واقفة، انت بالهواء، في مسؤوليتك تقريبا 200 راكب 180 راكب.
1: مسؤولية الطيران ومسؤولية ما يحدث فيه عمليا بالفعل يعني قضية جدا،
2: والشركة في يعني المفروض يكون في عليها تبعات فراس. وانت هيك ذكرت نقطة قبل، قلت ما يعني ما كانش حدا بتمنى انه يكون على متن

0: هيك طائرة، حتى لو مش عم نحكي عن حدث أمني، في حالة طوارئ صارت وعمليا الناس أكيد بتكون هيك مرأت عليها نصف ساعة بالفعل. رعب.
1: طيب يعني هذا هو لسه،
0: هذا هو حتى اللحظة.
1: إذا شفنا لك حدا طيار من نعود نحكي،
0: يا ريت بدنا نفهم شو الرواية والتفاصيل. جزيل الشكر الزميل الصحفي دكتور فراس الخطيب. إذن هذا بما يتعلق بهذه الحادثة، قلنا وذكرنا أنها جدا استثنائية، ولكن الطائرة هبطت في السعودية، وننتظر تحديثات أخرى ونبلش نسمع هيك ربما يعني رواية من كانوا على متن هذه الطائرة. نخرج إلى فاصل أول في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، نعود ونواصل في ملفاتنا، ابقوا معنا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
0: عدنا ونتابع معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية، ويعني فقط نظرا لكل هذه الرسائل التي تصل وعلى ما يبدو في أنباء غير واضحة، الناطق باسم سلطة المطارات يؤكد المجال الجوي الإسرائيلي مفتوح، حركة الطيران تسير كالمعتاد، خلافا يعني لبعض ربما المعلومات المتضاربة غير الرسمية اللي يتم تناقلها. إذن لكل المخطط مسافر اليوم كل ما يتعلق بهذا الموضوع، هذا تأكيد من الناطق باسم سلطة المطارات، المجال الجوي الإسرائيلي مفتوح وحركة الطيران تسير كالمعتاد. طيب نعود لهذا الملف، كنا قد افتتحنا الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار بما يتعلق بهذا التقرير الحديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي كشف تراجع في مؤشرات تعليم الشباب في البلاد خلال العقد الأخير. أشار أيضا ذات التقرير إلى تحديات بارزة تواجه جهاز التعليم في البلاد، وأبرزها مسألة الاكتظاظ داخل الصفوف، إذ يزيد عدد الطلاب في المرحلة حالتين الابتدائية والإعدادية بنحو 32% مقارنة بدول المنظمة، رغم تصدر إسرائيل معدل الإنفاق على التعليم بين 35 دولة. وبتوقع يعني هاي المسألة من سنوات نناقشها، أولياء الأمور أيضا الهيئات التدريسية تتحدث عن موضوع الاكتظاظ في الصفوف.

0: الصفوف اللي له أيضا ارتدادات على سير منظومة التعليم. عن هذا الموضوع ينضم إلي أستاذ محمد أبو الياس وهو مدير مدرسة خديجة الثانوية في مدينة أم الفحم. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير تعافي لكل جميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا فيك. بما يتعلق بهاي الجزئية يعني أعتقد أنه هذا التقرير أكد ما نتحدث عنه من سنوات، يعني دخلنا بتفاصيل مسألة الاكتظاظ داخل الصفوف بشكل خاص في يعني المراحل الابتدائية والإعدادية، ولكن بدون أدنى شك أيضا بمدرستكو الثانوية في معاناة من هذا الموضوع، يعني دخلنا شوي بالتفاصيل، شو صورة الوضع اليوم في المدارس؟
1: بداية صحيح أنه اليوم إحنا بنعاني بمدار سنوات من الاكتظاظ داخل الصفوف، وهذا الإشي طبعا نابع من عدة عوامل، بس ما هو العامل الرئيسي والأساسي إلى انخفاض المعدل العام من ناحية الإنجازات التعليمية. يعني أنا ما بقول أنه الصف الصغير وحده يصنع مدرسة ناجحة، ولا أنه الصف الكبير وحده بيصنع المدرسة الفاشلة، بس الصف الصغير هو بيعطي، وكلاتنا بنتفق أنه الصف الصغير هو بيعطي المعلم مساحة أكبر للتفاعل الفردي ولإدارة الصف. إحنا اليوم طبعا كلنا بنعرف أنه بالصف الكبير، يعني الصف اللي مثلا بالدول زي دول إسرائيل اليوم عندنا معدل الصف بالمدارس الإعدادية بيوصل 32 طالب، بينما بالدول المنظمة هي بيوصل عند 21 طالب بالمراحل الإعدادية. بنشوف أنه هذا هنا الفرق، يعني لما المعلم بيفوت على الصف اللي فيه 30 طالب، هنا طالب كل طالب بحد ذاته هو كيان إنسان مش رقم.
0: صحيح، واحنا بنحكي دائما عن اهميه استاذ محمد، ويعني مين قدك بعرف حضرتك مدير مدرسه ثانويه، اهميه ان المعلم هيك يمنح الطلاب متابعه فرديه، بس لما عندنا صفوف مكتظه هذا الاشي بصعب، واليوم احنا بواقع اللي كل طالب بيجي مع كتير صعوبات وتحديات نظرا لكل الظروف اللي مرقنا فيها بالسنوات الاخيره على مستوى البلاد، فهو مش بس الجزء المتعلق بالمنهاج والمادي والتدريس.
1: صحيح، والمعلم هنا بوافقك رأي 100%، لأنه المعلم هنا في كل صف هو في عندك مستويات مختلفة من الطلاب، في الطلاب بالوسط كل واحد له احتياجات، وكل واحد بده المعلم اللي يشوفه ويسمعه عن قرب، فكل الوقت اللي عندك أنت إنه المعلم يبقى بعيد عن الطالب، مش لأنه بده يكون بعيد، لأنه الإدارة الوقت للصف لما عندك 30 وفوق 30 طالب في مدارس عربية بتوصل 37 طالب، كل طالب مش رايح يأخذ حقه ويأخذ احتياجاته الخاصة اللي المعلم يقدر يوفرها. اليوم احنا بنشوف لو بنقدر، يعني اسرائيل بتعطي، هي من اكثر الدول اللي بتعطي ساعات للتعليم، يعني بنشوف بالمرحله الاعداديه انه الطالب باخذ باسرائيل فوق ال1000 ساعه، بينما بالدول تبعات المنظمه باخذ من عند لعند 841 ساعه. بنشوف انه هي بتعطي بالساعات من ناحيه الساعات، بس جوده التعليم تختلف. احنا بدنا اليوم الجوده، من ناحيه الجوده رايحه تختلف وتنزل، لانه اليوم المعلم هو ما بس بده يفوت على الصف حاضر ويطلع، انت في عندك المعلم اليوم هو المعلم القائد صاحب الرسالة اللي بده يقدر يكتشف المواهب تبعت الطلاب داخل الصف، بده يقدر يسمع الطالب الساكت داخل الصف، فهذا كلياته بيأثر على انه يبقى التعليم مباشرة وتعليم قريب من المعلم للطالب.
0: صحيح. أستاذ محمد، إذا بدي أرجع خطوة للوراء، يمكن هذا السؤال الأبرز اللي كمان عم بيرافقنا من فترة طويلة، ولكنه يتبادر للأذهان رغم انه سؤال بديهي ربما، ليش اليوم الصفوف هالقد مكتظة، وبدي أخص بالذكر يعني المدارس العربية؟ هل هي مشكلة ميزانيات؟ هل هي مشكلة أنه ما في قدرة على فتح صفوف إضافية؟ هل في مشكلة في الكوادر اللي ممكن أن تكون جزء من الهيئات التعليمية؟ لأنه يعني إحنا بنهاية المطاف كمان في عنا قوائم انتظار، في معلمين بيستنوا فرصة لأن يندمجوا، مش ممكن يعني كل موضوع افتتاح صفوف جديدة أكثر يحل أكثر من أزمة الاكتظاظ، وبنفس الوقت أيضا توظيف معلمين جدد؟
1: من ناحية توظيف المعلمين الجدد اليوم، يعني اليوم المعاناة هي باستقطاب المعلمين ذو الكفاءات والاحتفاظ بهم، لأنه بنشوف المعلمين حتى المعلمين الجدد، والنسبة واضحة بإسرائيل إنه بخلال 5 سنين المعلم الجديد هو يبقى طالع من المهنة، مخلص من المهنة، بسبب إنه الظروف العمل اليوم اللي بتنطلب من المعلم، يعني عندك التحديات اللي بتواجه المعلم، هي بده يقدر المعلم يعرف الفوارق داخل الصف، بده المعلم هو يبقى متابع للفجوات التحصيلية والإنجازات بين الطلاب، يتابع كل ما للصحة النفسية والرفاه الاجتماعي عند الطلاب، كل هاي التحديات هي بده تواجه المعلم. وهذا الإشي بيعطي إنه المعلم الجديد اليوم حتى إنه لما بده يفوت على هذه المنظومة على سلك التربية والتعليم، فيه بتواجهه تحديات أصعب بكثير، اللي قاعدين بنشوف إنه في نسبة عالية اللي بيعلم سنة سنتين ثلاثة وبيطلع. برضو من ناحية الاقتصادية، إنه من ناحية الاقتصادية القصد اليوم الدولي صحيح

0: فرضيا يعني إذا بدنا نفترض أنه خفضنا عدد الطلاب في الصف، شو أول تغيير بتتوقع تشوفه على أكثر من مستوى؟ يعني أداء المعلمين، تحصيل الطلاب، الجانب النفسي والمعنوي، لحتى نفهم قديش عن جد هاي الخطوة يعني بتروح فقط باتجاه إيجابي يعود وينعكس على الجميع.
1: أعتقد كلياتنا كنا طلاب ومركنا كل مراحل التعليم، يعني لما الطالب المعلم بفوت على الصف وبنادي على الطالب باسمه كديش بيعطي الطالب شعور انه بالفخر وانه المعلم عارفني، بينما انه غير بيتعامل معه هنا بنتعامل معه كإنسان، بينما انه هو مش عارف اسمه بده شهر او شهرين من خلال الثانية تيحفظ اسم نص الصف، هنا بتحول الطالب من إنسان إلى رقم. وإحنا ما بدنا انه نضل نطلع على الطالب هو رقم مسجل على ورقة، إحنا بدنا انه يبقى المعلم والطالب يكرام من بعض من ناحية المشاعر، من ناحية المعلم انه يقدر يبقى قريب يسمعه، لانه احنا في كثير بنشوف طلاب اللي هم عندهم السكوت، يعني هادين بيعبروش عن مشاعرهم بصورة كبيرة امام جمع طلاب، بينما مجموعة صغيرة امرار بمجموعات فردية هو عنده كل القدرة يعبر عن نفسه. هاي الامور اللي احنا بنحتاجها اليوم من يعني لما بنقول انه بدنا نخفف الاكتظاظ، هي انه نجعل المعلم اقرب للطالب، اقرب لمشاعره لاكتشاف مواهبه لسد كل الفجوات التعليميه اللي عنده، وناهيك عن انه اولا واخرا هو بتطلع عليه هنا كانسان. وبشدد عليها انه ما بتقعد، يعني اليوم احنا بنشوف ما هي الفن اني انا اعبي الصوف عندي بالمدرسه او اقول عندي كميه صفوف كميه طلاب بالمدرسه، اليوم كدي انا بقدر اخرج منهم للمستقبل هاي الطلاب اللي يقدر يفيدوا
0: وباي شكل كمان اخرجهم. بسؤال فعليا اخير استاذ محمد، تقريبا عام على يعني شهر على افتتاح العام الدراسي الجديد، كيف هيك صوره الوضع يعني في مدرسه خديجه الثانويه في ام الفحم؟ هل في تحديات خاصه عم بتواجهكم؟ كثير كنا نحكي عن هذا الجانب حتى قبل يعني الفاتح من أيلول.
1: طبعا فيش ولا بأيات مكان انه الصورة كاملة 100% بتواجهنا تحديات، وخاصة بالمرحلة الإعدادية عندنا يعني في صوف اللي هي فيها عدد طالبات 37 طالب بالصف، هاي إحدى التحديات، وما بنقدر نيجي اليوم نقول بدنا نبني أخرى الصوف لأنه هاي بدها ميزانيات وبدها موارد، بس بشكل عام اليوم احنا بنشوف انه المعلم ومن يعني المعلم عندنا مدرسة جديدة لما بدخل صف اللي هو فيه مجموعة 38 ولا 30 طالب وطالب بنشوف كدي التعب والإرهاق عنده، كدي المسؤولية أكثر، وصراحة ما بهمنا انه اخلص المادة قد ما بهمنا بمدرسة خديجة انه الطالب يطلع من المدرسة عنده شعور بالانتماء بالمحبة للمدرسة لمجتمعه، عنده سيرورة مستقبلية انه اقدر اصل يعني من ناحية كل ما يتعلق بالجانب العلمي.
0: بدنا نشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد، نتمنى لكم يعني التوفيق في هذا العام الدراسي، بعدنا ببدايته وإن شاء الله بيكون عام ناجح على الجميع. الأستاذ محمد أبو الياس مدير مدرسة خديجة الثانوية في أم الفحم، شكرا جزيلا. يلا قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، تحديث بما يتعلق بيعني قضية طائرة شركة فلاي دبي التي هبطت في السعودية. شركة فلاي دبي سترسل طائرة إلى السعودية لإعادة المسافرين إلى البلاد، وهذا التحديث الذي يصل في الدقائق الأخيرة، تحديث إضافي ولكنه ما زال في إطار يعني الشبهات، أنه هناك أيضا سيناريو وحديث عن يعني يتم فحص ما إذا كان أحد الطيارين طعن الآخر في إطار يعني هذا الشجار الذي اندلع. نتابع أيضا في كل هذه الحادثة وتفاصيلها، كما ذكرنا يعني لا يمكن وصفها بغير الاستثنائية والغريبة، وكان ممكن أن تكون خطيرة جدا. إلى موضوع آخر، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يسعى إلى خفض ضريبة الوقود لمنع ارتفاع سعر البنزين إلى مستوى قياسه، يعني سيرتفع عمليا ولكن نتحدث عن وصوله إلى مستوى قياسي، وذلك بعد الإعلان عن وصوله إلى 8.27 أغورة للتر. كل هذا الموضوع مجددا يعني يثير التذمر من غلاء الأسعار، ودائما نقول ارتفاع أسعار الوقود لا يبقى فقط متعلق بقديش تكلفة الوقود ومن عبي سيارتنا، ينعكس على كل القطاعات. رجل الأعمال والمستشار بمجال النفط والغاز الأستاذ طارق عواد، صباح الخير.
2: واحد صلي إجراء مثل الطيارجية.
0: والله يا أستاذ طارق غريب.

0: عجيب استثنائي وخطير جدا اللي صار فعليا. مش معقول اللي عم بيصير في هالكوكب أو على هالكوكب.
1: نعم.
0: أستاذ طارق، بداية يعني بموضوع الوقود طبعا يثير التذمر مثل ما حكينا، ولكن كيف الآن بتقرأ لنا الصورة وكل الحديث عن أنه سموتريتش بده يسعى أو يحاول يخفض الضريبة لمنع وصول الأسعار لمستوى قياسي؟
1: شوف اللي بيصير دائما آخر كل شهر أنه في معادلة آخر 5 أيام بدولة إسرائيل اللي هي مش غالي صار عشرات السنين، أنه معدل برميل النفط مع صرف الدولار مع البلو اللي هي حوالي 50% من الضريبة، كل لتر احنا ندفعه بيكون فيه ضريبة، اللي لما تشتغل المعادلة اللي بيطلع قديش اللتر لازم يكون، وكمان نفس الشيء صدى تقديري أنا الوزير سموتريتش راح اليوم كمان يمدد الأمر تبعه إنه يدعم البنزين كمان بنص شيكل على الأقل، لأنه احنا في شهر انتخابات 27/10 في عنا انتخابات، وبالتالي بالرغم انه هي بتكون لعبه معينه، ولكن بعدنا احنا ثالث اغلى دوله بالعالم من ناحيه لتر البنزين والسولار بعدهم كونغو وسنغافوره، لانه اسرائيل تعتبر كجزيره طاقه، مش انه هي عندها مصادر طاقه، فيها طبعا في غاز طبيعي ولكن هذا شيء ثاني. اللي بيصير بالبلاد انه بالفعل دائما لما يغيروا سعر السولار والبنزين مباشره ثاني يوم بتتعدل اسعار النقل المباشر وغير مباشر، زي الطيران زي النقل البري زي الكهرباء زي الماء، لأنه كلها كمان مربوطين في عند المعادلات ربط هي على أسعار الطاقة بشكل أو بآخر.
0: نعم.
1: وهنا احنا بنيجي على غلاء معيشي بالفعل كتير كتير كبير دولة صغيرة، لكن المستهلك الإسرائيلي هو بليد كمان عربيا كمان يهوديا، ما بنعمل احنا ترشيد طاقة أو نعمل احتجاجات من ناحية الاستهلاك، وبالتالي راح يمرق الموضوع زي كل شهر ما كان سوف يكون.
0: طب أستاذ طارق، الموضوع الآن يعني هاي المساعي واضح أنه هي كمان يعني فيها خطوة سياسية قبل الانتخابات كما ذكرت، ولكنه سموتريتش يتحدث أنه يبحث مجددا موضوع خفض الضريبة لمنع الارتفاع وصوله لسعر قياسي. مجددا إحنا أمام معالجة يعني غير حقيقية غير جذرية لمشكلة السعر، يعني هذا يعتبر تدخل مؤقت، لا مش يؤجل يعني زيادة إضافية مستقبلا.
1: لا لا، هو ده بس البغدادية ما يتدخل كل شهر بشهره، اللي على فكرة التأثير هو كله 30 مليون شيكل بشهر، مش انه هو ينزل كل البلوك كل الضريبة وراح يعمل هو دائما انه هو البطل، يعني انه انا عم بساعد، ولكن بالاساس السعر هو عالي جدا. بس عطيك انا كيف السعر بأمريكا، السعر بأمريكا اليوم بتقاتلوا انه سعر الجالون حوالي 4 لترات $4 يعني ب3.5 شيكل. احنا اللتر الواحد بوصل عنا $2.40، وبالتالي حتى احنا اليوم داخل دولة اسرائيل مش فيش مصادر، لانه احنا طالعين بعدنا بثالث سنة حرب، مش كيف عمل الوزير ليبرمان وقت الكورونا لما ثبت السعر ل6.5. تصور انت ليبرمان ثبت السعر ل6.5 لتر البنزين وخلى فيه ثبات بالسوق انه ما في رفعات اسعار، فيش حدا يتحجج من ناحية الطاقة. اللي عم يصير بكرة رح يكون جنون برفع الاسعار كمان بمدخلات الانتاج كمان بالغذاء، كل واحد رح يتحجج.
0: لما عم نقول نتحجج أستاذ طارق فعليا هيك القصد، يعني أنه كل جهة بتبرر وكأنه أو بتتذرع بموضوع ارتفاع الأسعار، ولا أنه عن جد يعني بيصير مكلف أكثر بالنسبة إلن بصرف النظر عن أي إنتاج عم نحكي؟
1: سؤال جميل. بالآخر في إيش بيسموه الدلتا، شو الفرقية تبعت الطاقة، ولكن ما أنا ما بتذكرش أنا فترة حسب ماركت كان السعر ولا 7 شيكل وصار 6 شيكل لنزل السعر نفسه، لأنه حماية المستهلك عندنا ضعيفة جدا بإسرائيل، ولا بتتابع الشغلات المركزية من ناحية غلاء المعيشة للمواطنين حتى بالأساسيات. إذا تتذكر قبل 6 سنين كان في مظاهرات كبيرة بإسرائيل على الكوتج وسعر سعر الكوتج بالبلاد مقابل بنفس الكوتج بالبلاد ببرلين. على الكوتج ناس نصبت خيام بروتشيلد وتل أبيب وقامت مظاهرات وطلعت منها حتى أعضاء كنيسة معينين انتظر على الموجة هاي. اليوم المكونات تبعت إنه يكون في تمرد استهلاكي مش موجود، لأنه عادة صحيح لما يكون في حرب كله بسكت ما بتحرك بهاي المواضيع، وبالتالي صار العمل هو عمل فردي أو كعائلة كيف نحمي حالنا من ارتفاعات الأسعار هاي كلها.
0: بما أنك ذكرت ترشيد الاستهلاك، هذا سؤال ثابت دايما بالحوار معك أستاذ طارق، شو الآن النصايح للناس؟ تعرف يعني إسا الكل ببلش يروح على المحطات الوقود بعبي بنزين، ما بعرف قديش هاي خطوة، يعني بتعرف هاي اللي شوي منخفض موضوع أو يعني منوفر على حالنا إنه تاني يوم ندفع 70 أو 80 أو 100 شيكل زيادة، بس على المدى الأبعد شو الناس تعمل؟
1: شوف الناحية الآلية أنا بحب إنه في واحد يروح كبداية إنه يروح يخفف السعر ولو الآلية واحد يقول لك أنا كسبت تانك بنزين واحد وتأثيره حوالي 20 شيل. أنا بحب هالموضوع، ولكن الموضوع لازم يكون تزويت بكل مناحي الحياة. إحنا إسرائيل فيها 300 يوم فضاء، مش لازم نهضم الكهرباء كل يوم لحد الساعة 2 3، إنه في فضاء داخل البيوت وبيوتنا دائما هواء حصرا نحن الوسط العربي. الموضوع الثاني موضوع اللفة، إنه أنا بدي أعمل لفة بالسيارة وأروح وأجي. لما العيلة العربية اليوم معدلها 8400 شيكل الكهرباء بالسنة، ومعدلها بالبنزين السيارة الواحدة على فكرة حوالي 10000 شيكل، بس وفر 1-10% من ناحية إنه ترشيد استهلاك الطاقة تبعه كيف يتحرك أكثر، وبكان بيكون بوضع أحسن لأنه صار هو مستهلك ذكي مش مستهلك اللي هو على أهوائه. إنه ما صارش يعني ناش نعمل زي نكتة بحولة كتير وفرقت معي طلع البنزين، إذا البنزين دائما بعبي بخمسين شيكل. أيوة. بشكل نظام إحنا عايشين بدولة أوروبية داخل منظومة كبيرة بالـ OECD بالدول المتقدمة، استهلاكنا الطاقة جدا جدا كبير، كمان استهلاكنا بمشتريات البيوت لازم تكون موجودة، وإحنا لأننا ساكنين بالأطراف والأرياف بعيدين عن المصاري الكبيرة، بالآخر شعبنا شعب هو بيشتري وبيستهلك، وإحنا بنشتغل مش إحنا برفاهيات كبيرة، خاصة اللي إحنا بننساش. مظبوط في شعور إنه في نورمال معين، ولكن إحنا بجو حرب يا إخوان يا أخوات، إحنا بجو حرب نتصرف ظروف استثنائية لا أمور.
0: بس إيه الناس يعني إحنا دخلنا بفصل الخريف أستاذ طارق، والناس عن جد بتتساءل يعني هل منقدر يعني بما يتعلق بالترشيد الاستهلاكي، حتى أنا كتير مرات هيك بمجالسنا وحضرنا بقولوا لي بنسمع هذا السؤال بنسمع الإجابات مسموعة ممتازة إنه بهاي المرحلة ندير أمورنا بهذا الشكل، ولكن هل واقعية أستاذ طارق منقدر يعني؟
1: جدا واقعية. شوف أنت فات على شيء تشافت على شهر تدفئة، أوكي واضح انه البيت بده يكون مدفى، واضح البيت لازم يكون مريح لاهل البيت تبعه،
0: تغطوا بحرامات تدوش تدفئه
1: كمان حرامات، مش بالاخص بس حرامات كمان حرامات، اوكي. ولكن احنا في عنا للاسف مش مذوتين بحالنا اللي هو ترشيد الاستهلاك بطريقه معينه، انه ممكن والله نعمل الترموستات او ضابط الحراره بشكل او باخر بيكون شغال عنا على الفول. على فكره ابحاث مش تقدير مني، هيك الامور بتصير عنا بشكل العرب. قصص مثلا بالاستهلاك عندنا فتحان طاولات كمان جزء من الموضوع، قصص سعرات عندنا اذا بتشوفي دائما نحكي برنامج قصة التوفير التراكمي، هون 50 هون 10 هون 40 هناك 80، بتلاقي فرقت اخر الشهر، او نفحص الحسابات تبعتنا، او نفحص والله بطاقة الاعتماد تبعتنا، خلص مره كل 3 اشهر هذا نفحص كل المخارج المال اللي عندنا ونفحصنا موجودين ونرفع تليفونات، مش انه نتحرك اكثر واكثر. وهذا لازم الجيل الثالث اللي عندنا بالعربي 48 اللي التليفون عنده اداه رائعه جدا يفحص كل شيء، طبعا مع الذكاء الصناعي بيقدر يستغل هذا الموضوع، مش بس سؤالات يقول ايه بيعرف، لا لازم ياخذ الذكاء الاصطناعي لتذويت، يعمل له وكيل داخل الذكاء الاصطناعي يفحص له كل مناحي استهلاكه. وكمان من ناحيه ثانيه، مع انه هذا مش اختصاصي، لما نشوف احنا من كوب اكل نعرف ان هذا راح هدر، من بدل ما يشتري والله احنا 2 كيلو تفاح نشتري مثلا كيلو تفاح، لانه هذا قدره البيت نفسه، ولكن هذا كله لازم يكون تذويب. ليش الثاني ممكن يكون هاي نردين اشطر من نردين حمدي بهاي اكثر مني، طيب تحياتي، انه استهلاك البيت كمان 40% من مصاري كل بيت الاب والام بيشتغلوا بروح للاستهلاك البيتي الداخلي، وهذا بده ترشيد انه كل شهر بشهر بنروحش احنا نكون. اذا بنرجع على الطاقه، بتشوف الطاقة إحنا، أو شكرا طبعا للراديو الكريم تبعكم، هذا إشي مركزي بشكل مباشر غير مباشر، كان سيارة البنزين إحنا فيش عنا نقل عام متطور إحنا بالقرى العربية، ولا في عنا إحنا كمان معادلات نقدر نتطور فيها زي المصانع، معناته إحنا إذا بنزود بداخلنا استهلاك الطاقة كان السيارات، يعني كل بيت اليوم معدل عند العرب على فكرة 3 سيارات داخل البيت، يكون في جلسة شهرية وين الشهر هذا وقديش اللي هو الميزانية تبعتك لهذا الشهر، مش إنه يكون مفتوح. طبعا في شغلات طوارئ على راسي وعلى عيني، ولكن حكيت لك ثالث أغلى دولة بالعالم اليوم إسرائيل من ناحية البنزين 95. اليوم إسرائيل بالرغم قالوا في غاز طبيعي، اليوم سعر الكهرباء جدا غالي عندنا بالرغم إنه في غاز طبيعي، على فكرة إسرائيل بتبيع الغاز الطبيعي مصر أرخص بوصلها الكهرباء من المواطن نفسه داخل إسرائيل، ولكن في بلاد استهلاكية إحنا عارفين سياسات الحكومة ضد العرب وكل الأمور، ولكن بالتزويت الداخلي تبعنا بالأدوات الداخلية تبعتنا هذا جزء من الوطنية تبعتنا كمان نكون كيف دائما نحكي برنامجك الكريم، حصان اقتصادي بيجيب حصان الاجتماعي، الحصان الاجتماعي بيجيب حصان السياسي، بالرغم من بعض السياسيين بقول لك لا الحصان السياسي بالأول، لا حصانتك غير اقتصادية بيجي لك حصانتك الاجتماعية، الاجتماعية بيجي لك السياسية.
0: صحيح صحيح. هاي في مستمعات ومستمعين عم بيبعتولي على موضوع تغطوا بحرمات، بس والله مزبوطة يا أستاذ طارق، الناس

0: يعني انكسرت جيبتها، هاي بالمصطلح اللي احنا بنستعمله بموضوع اسعار الكهرباء. بدنا نقول صباح الخير لامجد ايضا مستمعنا الدائم. نعم. استاذ طارق بدي اشكرك جزيل الشكر ودائما بتفيدنا في يعني كل ما يتعلق بهذا الجانب. يسعد صباحك طارق عواد، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: الى اللقاء، رجل الاعمال والمستشار بمجال النفط والغاز. هذا بما يتعلق بموضوع يعني اسعار البنزين، اتطرقنا لامور اخرى ايضا، وكما دائما بفيدنا استاذ طارق بموضوع ترشيد الاستهلاك، ويعني هاي الخطوات البسيطة بنهاية المطاف يعني شاكل على شاكل يمكن بفرق بميزانية العائلة أو الفرد. إلى موضوع آخر، بعد تأجيله على خلفية قضية البؤرة الاستيطانية، يعود مهرجان ليالي المجد بنسخته 12 يومي الجمعة والسبت في الملعب البلدي في مجد الكروم مع فقرات فنية ترفيهية للأطفال والعائلات. وعن هذا الموضوع تنضم إلينا آية مناع، مديرة المركز الجماهيري في مجد الكروم. يسعد صباحك يا آية.
2: صباح الخير عفاف لك لجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا ويعطيك العافية. يعني هيك مش سهل يمكن في هاي الظروف اللي عم بتمر فيها مجد الكروم، عم بتجهزوا لهذا المهرجان، بتوقع هيك على قدم وساق أيضا كل الجانب التنظيمي. شو الآن، كيف تحضيراتكم، شو التخطيط بعد ما تأجل زي ما حكينا على خلفية قضية البؤرة الاستيطانية؟
2: للأسف البؤرة الاستيطانية لسه قائمة، الهتافات تبعت شي صريف لخي مكفار اتمول.
0: أيوة شفناها يعني بوسائل التواصل.
2: مزبوط، كلياتنا هيك قمنا على هاي على هذا الأجواء السيئة والسلبية للأسف اللي عم بحاولوا يعني يزجونا فيها. ولكن مجد الكروم يعني بلد أبية، بلد محصنة إن شاء الله يا رب. إحنا هيك رحين نكون ببرنامج ثقافي اللي هو هذا هو ردنا، أنا بفكر برنامجنا ومهرجان ليالي المجد هو رد خلينا نقول على كل هاي الهتافات. إحنا رحين نضوي بلدنا بالفرح وبالثقافة وبالفن، وإن شاء الله بتكون زوار من كل محل. إحنا يعني بنتأمل المتضامنين اللي كانوا معنا كمان بالمظاهرات وكمان بكل هاي الفترة الصعبة اللي مرقت على مجد الكروم كمان يجوا ويشاركونا في مهرجان ليالي المجد، لأنه كمان هذا جزء من ردنا إنه إحنا شعب مثقف، شعب قاعد عم بنتج وبيستهلك فن، ومش رح يروح لهاي الاتجاهات العنصرية واللي عم بحاولوا يعني يزجونا.
0: يعني هاد كمان زي ما قلتي واحد من ردود المجتمع العربي كل ما يتعلق بهاي المهرجانات اللي فيها الفقرات الثقافية والفنية والترفيهية. آية، هذا مشهد اللي احنا بنحب دائما يكون حاضر ببلداتنا، شو مخططين؟ خلينا نسمع منك اي ساعات، الناس اللي عن جدك حابة تشارك في هذا المهرجان شو ترتيباتكم؟
2: أول إشي عن جد بحب أقول إنه هو فرصة للقاء بين كل أهل البلد، فرصة للقاء كمان من زوارنا من كل البلدان المجاورة، وكل مهرجان يعني عم بيكون عنا أكثر وأكثر زوار من كل المناطق اللي حوالينا. البرنامج رح يبدأ من الساعة 5:30 يوم الجمعة والسبت زي ما حكيتي قبل. عنا برنامج بالبداية بيبدأ للأطفال مع مرامي مع فضل وموزي، كل يوم طبعا في عرض مختلف وفي فقرات فنية، فقرات متنوعة للأطفال. بعدها رح يكون عندنا كمان يعقوب شاهين ونانسي حوا باليومين، وكمان يعني عم نحكي على محطات للأطفال، أكشاك للمبيعات، الأكل وكل هاي الأمور، الحلويات وكل هاي الشغلات. بنتأمل من الكل يجي ويشاركنا بالفعل، لأنه إحنا زي ما حكيت هذا جزء من ردنا على كل هاي الهجمة على مجد الكروم. فتابعونا على صفحة الإنستغرام والفيسبوك، بنفع عمل دعاية صح؟
0: طبعا طبعا، بهيك أمور بالعكس إحنا بدنا الناس ترفع عن نفسها وتشارك في مثل هذا المهرجان.
2: قبل يعني صح الوضع صعب وهيك، فمهرجاننا هو مجاني يعني بوافق الأستاذ طارق إنه في كتير طرق نوفر، فلما في مهرجانات اللي هي مجانية يعني كمان هاي،
0: وبالذات إنه لكل العائلة ذكرنا آية، يعني في فقرات اللي ممكن تكون مناسبة كمان للأطفال، وحلو إنه يشاركوا فيها.
2: يا ريت الكل يشاركنا، احنا عن جد تعبنا كثير للتحضير لهذا المهرجان، وزي ما حكيت التأجيل جاب كمان صعوبات وكمان تحديات اللي هي ما كناش متوقعينها. بنضل علينا نتأمل انه الطقس يكون منيح
0: ان شاء الله
2: لنقدر يعني نقيم هذا المهرجان كيف احنا مخططين، وبنتأمل انه مجد الكروم زي ما حكيت قبل تضلها البلد القوية قبال كل هاي الشغلات اللي عم بتصير، وقبال هاي المستوطنين اللي عم تيجي ليلة ليلة على جبلنا. احنا صامدين وان شاء الله المفرقعات وكل إشي حلو وإحنا بنعمله بيكون هو ردنا على هاي التصريحات وعلى هاي الأشياء اللي عم بتصير.
0: وإحنا رح نتابع معكم أيضا في هاي الأيامات، ويعطيكم ألف عافية آية مناع، مديرة المركز الجماهيري في مجد الكروم، جزيل الشكر. هذا بكل ما يتعلق بمهرجان ليالي المجد بنسخته الثانية.

0: هي 10 وهيك أيا كمان وجهت هاي الدعوة للكل إنه يشارك في هذا المهرجان اللي فعليا رح يكون فيه الكثير من الفقرات الفنية الثقافية والترفيهية للعائلات، وبالإمكان أيضا يعني اصطحاب الأطفال في فقرات مخصصة لإلهن. من هذا الموضوع نخرج إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
4: אראלה, את צוחקת?
3: לא.
4: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
3: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמם. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. ست واربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية، بعد أن طبعا يعني تطرقنا لكل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث على الطائرة، على متن الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي التي هبطت في نهاية المطاف في السعودية. وضمن التحديثات التي وردت خلال النصف ساعة الأخيرة، مدير عام شركة فلاي دبي يؤكد أنه سيتم إرسال طائرة إلى السعودية لنقل المسافرين ومواصلة الرحلة إلى تل أبيب. وإلى ملف آخر، في إنجاز للمسرح العربي في أم الفحم، حصلت الفنانة أميمة سرحان على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان صيف زرقاء المسرحي الدولي الذي أقيم طبعا في الأردن، وذلك ضمن مسرحية بضائع من تأليف وإخراج الفنان أسامة مصري. تنضم إلينا الفنانة أميمة سرحان ومنقول ألف مبروك يا أميمة.
1: الله يسعدك يا عفاف، شكرا لك، يعني انت دايما سباقة في الأخبار، متعودنا عليك، يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين يا رب.
0: ويسعد صباحك، وهذا المشهد اللي كمان احنا هيك يشعرنا بالفخر، وبدون أدنى شك بتستحقه كل من كان جزء من هذا العمل. أميمة، خلينا نسألك بداية عن بضائع، نعطي شوية هيك تفاصيل للناس عن أي عمل نتحدث، وشو مثلت لإلك هاي الجائزة هيك وهاي اللحظة اللي فيها حصدتيها للجائزة؟
1: المضبوط، هي مسرحية بضائع.

0: بتحكي عن امرأة جليلية اللي أنا عملت هذا الدور، اللي هي امرأة بتشوفيها بكل قرية ومدينة عربية عنا. وبيجي بائع بضائع اللي عملت دور زميلي وصديقي إبراهيم أبو شكرة من أم الفحم، بيكون بدور البائع، فبيجي ببيع بالبلد، وبالصدفة بلتقي بهاي المرأة، بيجي عندها على البيت وبده يبيعها بده يبيعها أغراض يعني. فهي بتقول له أنا ما معي مصاري، فهو بيكون كتير كتير جوعان ببساطة يعني، وبتخطر في باله فكرة، بقولها شو رأيك أبيعك حكاي أو غناي أو شغلة رايحة جاي بقصد الأكل. فهي بتعجب بالفكرة بما أنه معهاش مصاري، وهيك بتبدأ المسرحية مغامرة بأنه مني حكاي منه حكاي منه حكاي مني غناي. طبعا الحكاية كلياتها من تراثنا ومن واقعنا يعني، بس مثلت بشكل كوميدي يعني، أنت بتضحكي بتستمتعي وبتفكري بنفس الوقت.
1: وبالنسبة لك يعني تجسيد هاي الشخصية أميمة، شو عنالك؟ شو كانت تركيبة الشخصية؟ شو تحدياتها؟
0: الصراحة دايما احنا بنحكي الأصعب إشي في التمثيل هي حتى الأدوار اللي احنا بنفكرها بسيطة، احنا عادة بنسميها السهل الممتنع. كيف انت تكوني تقدر تأدي هاي الشخصية وكل حدا يجي يحضرك يشوف حاله فيك، أو يشوف إمه، أو يشوف أخته، أو يشوف هاي البساطة. بنفس الوقت كمان أنا بغني بالمسرحية، بنحكي أشياء اللي هي من واقعنا بالمسرحية، فما كان سهل انك انت تحاولي تكوني خفيفة
1: تعرفي. هاي بالنسبة إلنا مثلا كمشاهدين أو متلقين، إحنا منقول فعليا هذا عمل هيك اللي فيه زي ما قلت السهل الممتنع، وهذا الدور هيك وصلنا. ولكن أنت عم بتقولي أنه يعني الممثل بيكون في عنده تركيبة مش سهلة، بيكون في عنده صعوبات لحتى يقدر يأديه بهذا الشكل.
0: طبعا بيكون في تحدي كتير كبير، وكمان تحدي بالديناميكية بينك وبين الزميل اللي قبالك، الكيمياء، انكم كيف تمركوا الاشياء يعني. كمان انا مش لحالي على المسرح، لولا يعني جهد زميلي، وانه كان هو كمان بالمقابل عم بعطيني انا ما بقدر اعطيه، فهذا هو شغل المسرح، هذا الشغل الجماعي اللي بيكون.
1: هاي علاقة يعني متبادلة بنقدر نقول، بتصير في هاي الديناميكية خلال العرض. الجائزة
0: بس بهذا المهرجان كان في إشي هيك خاص يعني، إحنا عرضناها من قبل، بس كان في إشي كتير كتير خاص. أول إشي إحنا كنا هناك في الأردن، طبعا كان لنا شرف المشاركة، كان في من عدة دول عربية، فكان هناك امتداد رهيب إنك أنت كمان توقف على خشبة المسرح. كان من العراق، من السعودية، من تونس، من عمان، من الأردن، وكان في كتير ناس اللي هني طبعا دكاترة في المسرح. طبعا بوجه تحية لجميع اللي كانوا، كانت اللجنة كمان من مصر، من سوريا، من الأردن. طبعا ترأست كانت رئيسة اللجنة العليا الفنانة عبير عيسى الغنية عن التعريف، فكان الإشي يعني أشبه بعرفش إيش نزل علينا بهذا اليوم، لأنه يعني عن جد هاي مسؤولية رهيبة إنك أنت تروح تمثلي بلدك هناك وتعملي أحسن ما عندك. فإحنا يعني بغض النظر عن الجوائز يعني، كلنا عن جد بهاي اللحظة أكون أو لا أكون يعني، وهيك كان الإشي.
1: جانب المؤثر، بس كمان كل موضوع يعني الجائزة زي ما حكينا هو فخر. وعلى فكرة هاي التفاصيل أنا سمعتها من الفنان أسامة مصري، بدنا نوجه له تحية كمان، هو مخرج ومؤلف هذا العمل، وسمعت منه قديش كان مؤثر بالنسبة لكم الناس اللي وقفت على إجريها وزقفت لدقائق. أميمة
0: مش بس يعني، وطلع حدا من المخرجين وحكى بأول مرة بمهرجان بعمان وقفت الناس طابور من الممثلين يعني، من كل بلاد ومن الجمهور وقفوا طابور يسلموا علينا يعني، يمرقوا على إبراهيم ويمرقوا علي. كان شعور بغض النظر عن الجائزة طبعا اللي عن جد أسعدتني كتير، وأجت في وقتها يعني. كتير مرات ربنا ببعث لنا إشارات يعني. أنا كنت شوي للأسف، مش إنه بدي أكون يعني سوداوية، ولكن للأسف كتير مرات بتمرق علينا بكل مهنة، مرق علينا فترة بدل الأوضاع اللي عم نعيشها، بتصير تفكري أضل ما أضلش، أطلع ما أطلعش.
1: مرات منقول إنه يلا يعني هيك فخر المشاركة كافي بالنسبة إلنا، ومنحط سقف توقعات منخفض، بس هذا دليل إنه العمل بيستحقه بدون أدنى شك. أنتو فردا فردا أميمة، يعطيكوا ألف عافية مجددا، مبروك، ويا رب من جائزة إلى أخرى دائما.
0: شكرا بوجودكم ان شاء الله وبدعمكم كمان ان شاء الله. احنا على فكره بلادنا ملاني فنانين يعني، بس احنا بتعرفي لما نطلع لبرا بيعاملونا هاي، بس احنا هون يعني بتعرفي وضعنا شائك، بس احنا عندنا كتير فنانين من كل المجالات اللي بنرفع الراس، واذا بس بيكون في عندنا مجال هون صدقيني نوصل لابعد منه.
1: صحيح، وان شاء الله دائما بتكونوا هاي الواجهه المشرفه بالنسبه لنا في كل المهرجانات. جزيل

0: إلى الزميل فادي مصطفى وزاوية الرياضة. صباح الخير يا فادي.
1: يسعد صباحك عفاف لأليك للمستمعين تحياتي.
0: إحنا معك وآخر عناوين الرياضة تفضل.
1: أهم النتائج التي كانت في دوري الأمم الأوروبية، طبعا إنجلترا فازت على تشيك بالنسبة 2-1، إسبانيا 4 على كرواتيا، سجل الأهداف طبعا هدفين مميزين ليمين يمال. وننتقل إلى الدوري الدرجة الأولى، عادت وتعود بقوة، واليوم فرقنا العربية على النحو التالي. الفريق طبعا النادي الرياضي الطيرة يلاقي نافيش أدنان في الساعة 3، فريق عرابي أمام مجدل عام في الساعة 3:30، مصمص أمام فديالك مباراة صعبة جدا في الساعة 5:30، وفي الثامنة انتبهي طمرة في ضيافة نوفا جليل الفريق المتصدر. ولكن عيسى جداد قال يعني أنا أثق بفريقي وأثق في اللاعبين مع اختلاف الميزانيات، لأن طمرة سيكون ند قوي لفريق نوفا جليل. أما بيتشان تستضيف في باقة الغربية في الساعة 8:30، وفي المنطقة الجنوبية ألف شباب الطيرة أمام النادي الرياضي القدس في سنة الساعة 9. هذه أهم المباريات. وبالتوفيق للدراما اللي كانت في الأمس عفاف، خليجي 26 طبعا في منتخبات لازم ترتقي، السعودية ارتقت وكنا ننتظر هل العراق أو عمان، انتهت للمباراة وفحصوا طبعا شوف التعادل، العراق حصلت على 4 نقاط، عمان حصلت على 4 نقاط. القانون بقول بنروح نفحص شو صار بيناتهم في المباراة الأولى، تعادلوا ما في يعني ما في كف رجعة. فحصوا كم الأهداف، العراق سجلت 4 أهداف، عمان 4 أهداف. طيب وبعدين راحوا مين تلقى أهداف؟ العراق تلقت 5، العمان 5. قالوا بنفحص بطاقات صفراء، الفريقين تلقوا فعلا بطاقات صفراء بدون أي بطاقة حمراء. يعني تعادل، وفي عنا قضية أكبر وأصعب من قضية الطيارين اللي صارت من سوق الطيارة. فإيش عملوا يا عفاف؟ راحوا القانون بقول إلى القرعة، وفعلا كانت قرعة في جدة ببث حي مباشر. ومن تأهل؟ المنتخب العماني هارب لك العراق. إذن العمان يا صاحبة الحظ، القرعة تسعفها، أدخلوا بطاقتين على الأولى مكتوب عمان، يقال على الثاني العراق للمداعبة، فعلا كانت عمان وكانت العراق. وفي القرعة طبعا الفريق العماني هو من يرتقي. نأمل طبعا للفريق العماني مباراة جيدة في خليج 26. وفريقنا العربي اليوم في الدرجة الأولى من الساعة 3 بإمكانكم مشاهدة طبعا المباريات عبر كل المنصات حتى الساعة 9 المباراة الأخيرة للطيري أمام النادي الرياضي القدس. النجاح لفرقنا، واليوم في مسار رياضة راح نخلط الأوراق الرياضية والسياسية، وأيضا في خليجي راح نسمع الأصوات من هناك طبعا كيف كانت القرعة ومن هو صاحب الحظ الأوفر في هذه المسابقة.
0: إذن اليوم إحنا معك على السمع في مسار رياضة، جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى، يعطيك العافية فادي. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، شكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، مصطفى زعبي، محمد زيدان وميسى عساف. في الهندسة الإذاعية رافقني الزميل الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال عري نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة تلقاكم زميلة رجاء كنعني، موجز على آخر الأخبار. دمتم خير وأمان، إلى اللقاء.
2: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-777.

0: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון. וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
3: בעד פיש ענקו אשתרק פייס للانضمام اتصلوا نجمي 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كتير. فيش بعد راديو الناس.
8: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
9: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دايماً نسمع راديو الناس.
10: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
11: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
12: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا حلو.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقارير حول حادثة طائرة فلاي دبي، وقال أن الحادث تحت السيطرة وتبذل في هذه الأثناء جميع الجهود لإعادة المسافرين الإسرائيليين بأمان إلى إسرائيل. وكانت الشركة قد أبلغت الجهات المعنية في البلاد في وقت سابق أنها سترسل طائرة بديلة للمسافرين الإسرائيليين على أن تقلع من دبي باتجاه السعودية، ومن ثم تتابع رحلتها إلى مطار بن غوريون. قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع ونصف على خلفية ما وصفه بالوضع الأمني ورفع مستوى التأهب في مختلف الجبهات. وكان من المقرر أن يلتقي زمير خلال زيارته قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لبحث التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بإيران وتهديدات إقليمية أخرى، يأتي ذلك في ظل تعاون عسكري وثيق بين الجيشين خلال الفترة الأخيرة. في سياق متصل، كانت قد هبطت طائرة الركاب التي أقلعت من دبي وعلى متنها نحو 180 إسرائيليا، والتي كان من المقرر أن تهبط في مطار بن غوريون في تل أبيب، لأنها هبطت بشكل اضطراري في السعودية. وفق التقارير تم تفعيل رمز الطوارئ الذي أشار إلى اختطاف الطائرة على خلفية شجار اندلع بين الطيارين داخل الطائرة. عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة يائير لابيد ليلة الماضية جلسة إحاطة أمنية. قال مكتب نتنياهو أنها تناولت تحذيرات من هجمات محتملة على إسرائيل في جبهات مختلفة قبيل الانتخابات. في المقابل قال لابيد أن المعلومات التي عرضت عليه لا تبرر التحذيرات التي أطلقها نتنياهو، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، واتهم نتنياهو باستخدام الملف الأمني في الحملة الانتخابية. طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارة أمس المحكمة العليا بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي بدعوى تأييده الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وهو ما ينفيه أبو شحادي. وكانت لجنة الانتخابات قد أقرت شطب أبو شحادي لأن القرار لا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة المحكمة العليا التي ستنظر في القضية يوم غد الخميس بهيئة موسعة. في تسجيل مصور قال أبو شحادي أن التجمع لن ينسحب وسيستمر

0: لمتابعة الملف أمام المحكمة العليا.
1: إحنا بهاي المعركة مش ممكن أصلاً إنه نسمع أصوات إنه في ناس بتقول لازم نتراجع أو لازم نستسلم. قدام مين بدنا نستسلم؟ إحنا قدام بن غفير بدنا نستسلم؟ إحنا في هاي المعركة بدنا نمشي للآخر، سنستمر في نضالنا من أجل أن نحافظ على حقنا في اختيار قيادتنا. السنوات الأخيرة قدر العنصري بن غفير أنه يسيطر على الشرطة وبعض الوزارات وأماكن اتخاذ قرار مهم في إسرائيل. السؤال إذا قدر يسيطر كمان على قضاة المحكمة العليا. هذا الامتحان هو للمحكمة العليا يوم الخميس.
0: بعد أيام من اعتقال الشاب موسى حصادية ووالده خلال حفل زفافه في الأفريديس، أعاد أهالي البلدة أمس تنظيم حفل الزفاف بمشاركة المئات تعبيرا عن تضامنهم مع العائلة. في حديث لراديو الناس قال والد العريس نعمان حصادية إن العائلة تدرس التوجه بدعوى قضائية ضد الشرطة للتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها.
2: احنا قلنا هذا الاشي من اول واحنا مستمرين فيه، اللي ما يتكررش على العضاء الثانية ولا يتمادوا على ناس زي هيك زي ما عملوا معنا، خالونا ونزعوا فرحتنا. عشان هيك لازم نوقف نعمل لهم حد. احنا ماشيين بدنا نقدم الدعوة القضائية على هان اللي سببونا مشان ما يتكررش معنا بأي عضاء ثانية في أي منطقة في البلاد، لا بالملفحم ولا بمعاوية ولا بالمقب ولا بباكا ولا بالشمال. وإن شاء الله يكون هذا آخر عرس اللي كان فيه إهانة لأهل العرس. الشكوى اللي جتهم شكوى ما فيش منها شيء من الصح يعني، والشيء اعتدوا علينا يعني ظلما وعدوانا على هذا الشيء.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمر بوضع سيء للغاية وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا، مضيفا أن طهران ستستسلم في نهاية المطاف. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي إن شروط طهران لإنهاء الحرب أبلغت إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستواصل مواجهة واشنطن. إلى ذلك نقل موقع أكسس عن مصادر مطلعة أن الوساطة القطرية أحرزت تقدما محدودا في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج على فكرة مع زميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11:08 دقيقة الساعة باستوديوهاتنا، أيام الاثنين الثلاثة والأربعة دائما بنفس الموعد بلتقي فيكو على هوا راديو الناس. واليوم كمان يوم الأربعة منجدد اللقاء، وحضرنا لكم مجموعة كبيرة من الأغنيات والفقرات والمواضيع والمشاركات إن شاء الله، والاتصالات والواتساب وكتير أمور من بعد الرعبة اللي أكلناها كلنا من الأخبار بكل ما يتعلق بالطيارة. بعيدا عن الأخبار، خلينا نخفف عن حالنا شوي وندردش بالموضوع من منظور آخر بعد شوي. من بعد ما نحيي الطاقم معنا ميسا عساف وميرال صفدي في الإنتاج، تحيي من الياس عبد الملك في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار. بدها شوية رواق.

0: من أجمل أغنياتها لشيرين عبد الوهاب على بالي. وعلى فكرة يعني مش ممكن نمر مرور الكرام بدون ما نحكي عن اللي صار اليوم، الخبر اللي بصراحة خلاني أنا ويمكن أنتوا نقول حتى الطيارة إلها نصيب من مشاكل البشر. يعني هالطيارة طارت وركابها قاعدين ومفكرين أو عم بفكروا كيف بدهم يوصلوا، وفجأة بطلع خبر عن حالة طوارئ والناس بتبدأ تتساءل شو صار، شو المشكلة، خطفونا ما خطفوناش، مش عارف شو، لحد ما تتضح الصورة والموضوع يبين إنه على ما يبدو شجار بين الطيارين. أخبار إحنا مش رح نحكي، بس أنا بدي تتخيلوا المنظر. يعني كل واحد فينا ممكن يتعرض لإله، كلنا منسافر، منكون قاعدين بالطيارة ورا ربطين الحزام، كل واحد فينا عم بفكر بحياته وانت رح نوصل، شو بيستنانا، تعبانين مش تعبانين. والحلو انه التنين اللي المفروض يوصلونا سالمين هني اصلا مختلفين. المهم انا هون مش جاي احكي عن تفاصيل الحادثه، بس حابه هيك اسالكم شغلي، اذا بتحبوا تشاركوني على الواتساب، ليش مرات احنا يعني كبشر نختار اسوأ وقت لنعصب ونتخانق؟ يعني لو شو ما كان الخلاف، وقته اسا بتوصل الطياره بعدين نتخرب. المهم اللي بدي اسالكم اياه، انتوا لو تعرضتوا لهيك موقف مثلا كيف تتصرفوا؟ شو الشعور؟ يعني عن جد انا كنت هيك عم بسمع الاخبار وسايقه على الطريق وعم بتخيل واو، يعني كلنا بنروح على دبي او على اي محل تاني، يعني مش شرط انه الحادثه تصير بدبي، ممكن يصير معنا هيك اشي، شو بنفكر كيف نتصرف؟ والأهم من هيك لازم نستنتج يا جماعة إنه مش كل خلاف لازم ينتهي بانتصار، مرات انتصارنا بيكون إنه نعرف إمتى نسكت ونعرف إمتى نختار النقاش وإمتى عن جد نتخانق، لأنه في ناس برقبتنا، عم نحكي على شي 180 ل200 راكب. بهاي الحالات أنا هيك بقول اسمع.
1: Love.

كل شي مخيت لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض.

هني اصلا كانوا فوق بالجو بس للاسف ما قرروا يشيروا. بكل احوال القضيه اكيد رح تسمعوها بالاخبار وتسمعوا التفاصيل الدقيقه وشو صار. احنا خلينا على فكره تبعنا اليوم رح احكي لكل الناس اللي اول ما يتغير الجو يصير الطف بيلبسوا هالتريننج ومنزلوا يركضوا. وفي ناس اول ما يشوفوا الغيمه من الشباك بقولوا الحمد لله اليوم مش رح يكون في رياض. ليش؟ الطقس. خلينا نحكي بصراحة، يعني الرياضة مش لازم تكون جيم ولا لازم تكون ساعة كاملة ولا لازم نكون رياضيين محترفين يعني عشان نمارسها. مرات بتكفي نص ساعة مشي، ركضة خفيفة، طلع الدرج أو حتى حركة بالبيت بتفرق بمزاجنا قبل جسمنا.

والأجمل بهالطقس إنه إحنا بنقدر نستغل الجو بدل ما نضل قاعدين نستنى الوقت المناسب، لأنه إذا استنينا اليوم اللي نكون فيه فاضين أو نشطين أو متحمسين والجو تمام، غالبا غالبا غالبا وأنا وحدي منهن يعني مش تفكروا، الرياضة راح تضل لبكرة. وإذا أنت من الناس اللي بتحب الركض فهذا وقت حلو جدا تنزل وتتحرك، بس إذا الركض مش إلك أكيد في بدائل. عن البدائل وعن الرياضة وعن الحجج اللي منعملها وكل هاي الأمور بشكل عام رح نحكي مع بولينا تجشيان من بولينا فتنس بعد شوي بسياق الساعة الأولى من على فكرة.

0: خلينا نغير جو، خلينا نسمع موسيقى، لاحقين على الأخبار، لاحقين على الأحداث، خلي كل واحد يهتم بحاله. المهم تحرير تبعت لي على الواتساب هيك إيموجي واحدة عم تلطم على حالة، بتلطم على حالة وبتكتب لي هيك أنا كنت بتصرف لو كنت موجودة بالطيارة. الله سطر إنك مش موجودة بالطيارة. إذا بتحبوا تكتبوا لي 050-55-773-99 على هالرقم ممكن تبعتوا لي رسائل واتساب وتشاركوني وتقولوا لي لو كنتوا موجودين عن جد شو كنتوا بتعملوا، كيف بتتصرفوا، أو حتى شو بتفكروا. إعلانات ونرجع لنكمل مشوارنا، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار. شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار

0: 0568 777 228.
1: نزار كلينك
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
15: على فكرة مع سوزان حجار نجار،

0: البنوط من الطيارة. تعرف شو؟ ببعض المواقف يمكن مش بس أنت تفكر بهالفكرة. المهم صباح الخير لبولينا تجشيامين، بولينا فتنس، مدربة رياضة وأخصائية تغذية. أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الخير سوزان، كيفك؟
0: تمام، يعطيك العافية.
1: شكرا، وأنت كمان.
0: المهم لو كنت بالطيارة شو كنت بتعملي أو بتفكري؟
1: لو كنت بالطيارة
0: إياها اللي سمعنا عنها من ساعة.
1: كنت بكيف.
0: كنت بتطير.
1: بطير.
0: فيش عنا مفر بالآخر، طايرين. طيب بولينا، لا موضوعنا كل ما يتعلق بالرياضة. حابة أبدأ معك هيك بسؤال، بعرفش إذا رح نعرف نجاوب عليه. في كتير ناس بتحب الرياضة بالحكي بس، لما أول يعني ما يجي وقتها منكسل، منتحجج بالطقس، المهم منلاقي مليون حجي، بس احنا منحبها بالحكي. قديش من خبرتك انت مع الناس بتصاد في هاي الحالات عن جد؟
1: ايه هقول لك صراحة، اغلب الناس بتحبش الرياضة. بتحبش تعملها
0: الاغلب
1: بتفهمين انت بتفهمي وبتسوي. ليه بتسوي رياضة؟
0: صح،
1: لأنه مهم.
0: طبعا
1: ليه منفرش اسناننا الصبح؟ منحب، لازم. ليه منتمشط؟ ليه منغسل وجهنا؟ ليه منتحمم؟ لأن مجبورين، بدنا نكون نضاف ونكون حلوين ونحطي كريمات. نفس الشيء الرياضة. الرياضة مش زي الطقس، اليوم جعبالي، اليوم مش جعبالي، اليوم عندي إرادة، اليوم فاضي فبعمل رياضة. رياضة مفروض تكون التزام زي كل التزامات المهمة في حياتنا. التزاماتنا لأول إشي، لأهم إشي في حياتنا، جسمنا، صحتنا، منظرنا، طاقاتنا، نفسيتنا، كل هدول بأثروا. فبدنا نعبر الحاجز اللي بحبش. شو يعني إذا بتحبه؟ شو حاجة تحبه؟ اعمله لأن لازم.
0: حلو.
1: جملة بايخة.
0: لا بس صادقة حقيقية، يعني مثل زي ما قلتي، مش يعني ليه منفرش أسناننا، ليه منعمل هيك؟ لأنه مجبورين، وكمان مجبورين نعمل رياضة لأنه منحبه ولا منحبش مش رح نختلف أنه بالآخر هذا الصح. بس بما أنه في كتير ناس بتتحجج، فإحنا حابين هيك نحفز هاي الناس ونقنعها أنه هاي الحجج بلاها، لأنه بالآخر الإشي بنعكس على صحتنا وعلى شكلنا وكل هاي الأمور.
1: صح.
0: بس أنا بدي أسألك، هل فعلا الطقس بيأثر على نفسيتنا وقدرتنا على ممارسة الرياضة؟ يعني إذا كان الطقس منيح منروح نعمل رياضة، زي ما قلت أنا بالأول مجرد ما نفتح الشباك ونشوف غيم منقول يلا أجت منها، مش مننا، ما ينفعش نعمل رياضة اليوم. خاصة اللي بيحبوا يركضوا مثلا برا، أو يركبوا بسكليت، أو يعملوا رياضة بالطبيعة.
1: أغلب الناس إسا بهاي الفترة بدو يعملوا رياضة، إنه إسا الطقس لذيذ، مش حم كتير، فيش شتاء، فبعملوا رياضة شهر شهرين، وبعدين بصير شتاء وبداية الشتاء تطلع من البيت وتشبتي عليه، كيف بيعملوش رياضة؟ ولا بركضوا ولا بيمشوا ولا بيروحوا على محلات. هاي الناس كمان بكل إشي بالحياة هيك.
0: صح.
1: يعني التوقعات انه اقول اسه متلائم واسه بنعمل رياضة، لا، رياضة واجب علينا، واجب
0: خاصة يعني بالخريف والشتاء، بتعرفي الاكل بزيد والقعدة البيت بتزيد اكتر والطبايخ بتكتر، فالرياضة لازم كمان تكتر. يعني هاي شغلة كتير مهمة اللي عم تذكريها،
1: مهم نعمل رياضة صح دايما، مش حسب الطقوس، مش حسب الفترات اللي بنمرق. في كتير بفترة الصيف شهر 7-8 بيكون فترة عطلة، فبحبوا إنهم يعملوا رياضة، بيجوا بيعملوا رياضة وبعدين خلاص السبب ده شغل المعلمات خاصة، فبتركوا الرياضة. مفروض يكون إشي كتير واضح إنه في سيرورة في الحياة واضحة جدا. بتعملوا رياضة بتعيشوا حياة سعيدة.
0: صحيح.
1: بتعملوش رياضة حياتكم مش رح تكون سعيدة، إذا لقدام مش رح تكون سعيدة. هذا استثمار في جسمنا، فاستغلوا هاي الفترة اللي الطقس حلو فيها، اللي تبدو تفوتوا على النطاق الصح. يمكن يشجع لقسم مننا أن نفوت على النطاق الصح، إذا هو ماشي، إذا هو ركض.

أداء رائع صراحة. آه يا حلو. قبل ما نرحب بتضيفي ونحكي عن رياضة, في كمان رسالة بتقول صباح سوزان مش عارف ايش كيفك أبو الفهد من الطيبي معنا, شو رأيكو كان بتصرف, شو بعمل, بقول لي أنا

0: اذا هو متمرن برا، اذا مسجل في استوديو ملائم لنا، اذا بيسبح، مش مهم ايش، المهم
1: في ناس بتحبش تتعب، في ناس بتحبش رياضة اللي كلها نط وحركة زيادة على الايروبيكا، بقولوا لا إذا مش غلطان. هذا هو، أنا بدي تعطينا بدائل، إنه تعالوا نعرف إنه الرياضة هي مش عذاب بالآخر، رياضة بنفع نعملها بالكيف تبعنا وبالشغلات اللي إحنا بنقدر عليها. في ناس كمان يمكن عندها مشاكل بظهرها، مشاكل بإجريها، صعب عليها تعمل رياضة، فإحنا بدنا نسمع منك بدائل، سواء كان الطقس عاطل كمان وحابين نعمل رياضة كيف نعود، وإذا منحبش الرياضة هيك القاسي شو البدائل إلا، وكمان للي عندن مشاكل بالظهر أو بالإجرين.
0: صح، ففي بدائل، وإحنا بعصر اللي فيش حركة فيها، يعني العصر عصر الشاشات، لهيك طلعوا بدائل كتير وأنواع رياضة كتير الملائمة لكل جيل، لكل فئة من الناس، للي عندن مشاكل، للي بحبوش. ففي بدائل، بس عشان يكون في يعني تلاقي إيش البديل، بدك تحاول كل إشي لتشوفي إيش أنت ملائم إليك، لجسمك، لطاقاتك، لنفسيتك، تلاقي الملائم. ففي بيلاتيس ريفورمر اللي هو بيلاتيس على تخوتي، اللي قسم من الناس كتير بيستصعبوه، قسم بيلاقوه أحلى إشي في الدنيا، حتى لو فيه صعوبة.
1: أحلى إشي بالدنيا ممكن يكون عن جد.
0: أنت بتحبي؟
1: أنا بحب، هي الرياضة الوحيدة اللي بعملها. الإشي بتعلق بالجيل بولينا، يعني إنه إحنا بنوصل بمرحلة فوق 40 مثلا، كل اللي بسمعونا فوق 40 بتشوفي إنه بطل في عندن قدرة، ويمكن عندن مشاكل وكذا. البيلاتس كمان لتخوتي ممكن تعوض، يعني إذا هي حابة تنسق جسمها، حابة تضعف شوي، ممكن البيلاتس تساعدها؟
0: قد ما بنكبر أكثر بالسن سوزان، إحنا بنخسر من كتلة العضل، عشان نبني كتلة عضل لازم نتمرن مقاومة ما بكفي بيلاتس. بيلاتس رائع، بس زي ما قلت أحسن من ولا إشي، يعني اللي عنده إيش، اللي بده ينقي إشي واحد، وإذا لا بعملش إشي فبعمل بيلاتيس. إمني مثلا عمرها 81 سنة، تعمل بيلاتيس ريفورمر 3 مرات بالأسبوع، ويوم فيها قوة وفيها طاقات. مش رح أقول لها خدي مقاومة، مع إنه بنفع تعمل تمارين مقاومة دايما، ولا مرة متأخر نبدأ. وإس الطقس بشجع إنه نبدأ، فأنا بقول بهذا الوقت ابدو يبدو اعمل اشي. الاختيارات ايش؟ اهم اشي تمارين المقاومة، قد ما بنكبر اكتر بالجل من فوق 40 بتصير اهم. اهم لكبرتنا تكون حلوة، ليكون عنا قوة نوقف ونقعد ونعمل الشغلات بالمستقبل دون ما نحتاج حدا. بس اذا بدك تقعدي والفستان يقعد حلو عليك وتلبسي وترتاحي مع جسمك، برضو بده تمارين مقاومة. بس انا ما بقولش انه ما نعملش بيلاتس، بالعكس اعملوا بيلاتس ولا اشي. إذا بدي أعطيكم اختيارات، اعملوا إشي، مش مهم إيش، تحركوا، امشوا بالطقس الحلو وركضوا.
1: هذا بدي اقول لك اياه. في ناس تيجي بتقول لك انا بمشي لي نص ساعه مرتين ثلاثه بالاسبوع، عندي حالي بعمل رياضه، هذا صح يكفي؟
0: هذا مش غلط، هذا مش صح، هذا مش غلط. يعني مش عاطل، بس اذا بدك تقوي جسمك
1: بس بكفي،
0: ما بكفي المشي.
1: اوكي،
0: يعني اذا بتعطوني اختيارات شو ممكن تسوي، بقول جربوا من كل إشي وشوفوا شو ملائم. اكثر إشي ملائم تمرين المقاومة، احسن إشي لجسمك تتحركي، يعني اذا قدرتي تعملي من كل إشي شوي بكون ممتاز. واحنا قد ما بنكبر بالسن عندنا وقت لجسمنا، وعندنا فهم قد ايه مهم الإشي اللي يقوينا. اما هي قصة الالتزام.
1: التزام. طيب، لكل اللي بقوله أنا بعملش رياضة أو أنا بعمل رياضة رأس مثلا، مفيش عندي وقت لأي سبب، شو كان مكان السبب أني أنا مش عم بروح بعمل رياضة اللي عم نحكي عنها أنا وإنت اليوم؟ بعمل لي كل يوم نص ساعة رأس شرقي أو هيب هوب أو أي نوع رأس بالبيت، برقص، بتحرك، بعرق، وبعدين بأخذ الشاور تبعي وبحس حالي إنه واو عاملي رياضة. شو رأيك بهدول الناس؟ شو بتقولي لين؟
0: أي حدا بتحرك بيعمل إشي عشان جسمه ممتاز. ممتاز، كله ممتاز اللي بتحرك. أي ناس قاعدين على الكنبة قبل التلفزيون بيعملوا شيء، فأي شغلة بتعملوها ممتازة
1: بتكون
0: حتى لو باليوم يوم حركتك وشغلك فيه حركة ممتاز
1: صحيح.
0: بس أنا بعرف كتير ناس اللي شغلهن قعد كل النهار وبرضه بروحوا على البيت وبقعدوا فهذا كتير كتير يعني بهدوا جسمهن وبهدوا حياتهن وهن مش شعرين قوموا تحركوا أول إشي قوموا تحركوا أي شغلة بتعملوها تحركوا
1: فيها حركة ممكن تفيدكوا صحيح فهيك يعني بولينا اليوم أعطتينا بدائل لكل اللي بلاقوا حجاج وكل اللي ويعني بتأمل الرسالة وصلت إنه يا جماعة الرياضة هي واجب علينا لازم نعملها منحب ولا منحبش إن شاء الله قدرنا نكون نقنع هيك المستمعين
0: وإن شاء الله واحد اقتنع منيح
1: إن شاء الله بولينا شكرا كتير لإلك يعطيك العافية
0: شكرا لك
1: ونهارك
0: رياضة
1: أكيد بلاتس بلاتس إن شاء الله شكرا باي باي
0: باي باي
1: إلى اللقاء

0: مستشفى عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: في أشياء صغيرة بنعملها وإحنا ممكن نكون مفكرين عادي، بس مع الوقت ممكن نغير نظرة الناس لإلنا من بعد هالتصرفات. لازم نعرف وندرك إنه في فرق كتير كبير بين إنك تكون إنسان طيب ومتواضع وبين إنك تقلل من نفسك عشان ترضي غيرك. والقيمة مش إنك تخلي الناس تخاف منك، لا، ولا إنك تتعامل بتكبر. القيمة إنك تعرف حالك، تعرف حدودك، وما تكونش ولا مرة مضطر إنه تثبت للناس مين أنتي. ومرات أغلى إشي ممكن تعطيه لنفسك هو إنه تعرف إمتى تحكي وإمتى تسكت. عن التصرفات اللي ممكن تقلل من قيمة الشخص اللي بعين، تقلل من قيمتنا بعين الناس اللي قبالنا، عن هالتصرفات وهل فعلا احنا عم نتصرف صح او لا، ويعني كتير امور كيف المفروض نتصرف وعن شو نبعد حتى ما نقلل من قيمتنا قدام الناس. بدي ارحب بدكتور ميري ملا ابو يمن، باحثة في علم النفس في الجامعة العبرية في القدس. الله يسعده هالصباح.
2: صباحك ورد، كيفك؟
1: اشتقت لك كتير اول شيء.
2: وانا اشتقت لك
1: وكتير مبسوطة انه عم نحكي مع بعض من جديد. واليوم اخترت موضوع اللي هو رئيسي في حياتنا، أنا بشوفه أنت أكيد، اللي ممكن يخلينا نطلع لهالدنيا سواء كان في شغلنا، مع أولادنا، مع عائلتنا، مع الناس اللي حوالينا، أو عنا قيمة أو ما عناش قيمة، أو إحنا مناح أو مدعوس علينا بشوية شغلات أو حركات أو كلمات إحنا بنحكيها وبنعملها بكونش قصدنا، ولكن هي بتقلل من قيمتنا قدام الآخرين. موضوع كتير حلو وكتير مهم، حابة أسمع منك أكتر تفاصيل حول التصرفات اللي بتخلي الشخص عن جد يفقد هيبته أو احترامه بعيون الآخرين.
2: اوكي، بس انا قبل ما نبدا هيك في عندي بس توضيح صغير، انه مش قيمتنا بتنزل لانه قيمه الانسان هي قيمه ثابته وبتنقصش بشكل عام، بتصرف هون وهناك، بس اللي بتاثر هو حضورنا زي ما قلتي واحساسنا بقيمتنا احنا. وكل ما احنا ربطنا قيمتنا باشياء خارجيه مثل راي الناس فينا او رضاهم عننا، او حتى مرات بنربطها بانجاز معين، هيك قيمتنا الذاتيه بتصير مربوطه وبتصير تهتز مع اهتزازات الاشياء اللي من الخارج. عشان هيك التصرفات اللي إسا بدنا نحكي أنا وياك عنها هي مش بتنقص القيمة، هي بتغطي عليها أو بتصعب علينا إنه نشوفها أو ننبه لها. والهدف هو مش إنه نجلد ذاتنا، إنما نزيد الوعي، لأنه الوعي هو أول خطوة للتغيير.
1: صح، 100%. عشان هيك حبيت نحكي عن هالموضوع على المستمعين. طيب الـ التصرفات أو الشغلات اللي عم تحكي عنها، يعني من وين نبدأ للمستمعين؟ طبعا احنا مثل ما متعودين انت بتعرفيني وانا كمان بعرفك، دايما بنحاول نبسط الموضوع حتى نوصل الفكرة صح للمستمعين، فمن وين بتحبي نبدأ؟
2: بحب نبدأ من السيسو اللي هي الطريقة اللي انا اتطورتها، اللي هي بتقول انه يعني كل سلوك خارجي هو عارض، مش اكثر من مجرد عارض، اللي فيه له مسبب جوا او محفز، اللي مرات زي ما قلتي انه احنا بنضطر نعمل شغلات برا مثل نسكت او نراضي او نبلع، لانه في اشي جواتنا تحرك قبل، او هذا الحدث او هاي العلاقه لمست اشياء قبل، او هويات كانت منفيه عنا اللي احنا الخوف من مواجهتها خلانا نتصرف برا هيك، خلانا نراضي، خلانا نتنازل، خلانا زي ما قلتي نسكت للناس، قلتي جمله تدع في رقبتنا او تستخف فينا او تقلل من قيمتنا او تشعرنا انه احنا فيش إلا محل او

0: إنه مكاني أوفش إنه كمان مساحة نقول لا.
1: حلو.
0: فكنت ببدأ بذات إنه من كثير شغلات اللي إحنا بنعملها في بشكل لا واعي أو بدون ما نفكر فيها وهي بتكون يعني بتعزز من عدم تقديرنا لذاتنا أو من بتعزز من إنه إحنا يعني احترامنا لذاتنا يهتز.
1: حلو. من خلال منشور لك نشرتي على صفحتك دكتورة شفت إنه فعلا شغلات اللي يمكن مكونش إحنا مدركين إنه هي بتسبب لنا تقليل لا أو لنظرة الناس لإنه مثلا لما بنحكي أسرار غيرنا يعني طب ما هو أسرار
0: صح
1: يعني شو بتحكي لنا عن هاي النقطة بالذات؟
0: على فكرة في المنشور كمان مكتوب مش بس أسرار الغير كمان أسرار لأنه مرات إحنا مش إرك يعني في ناس بتشوفها بتشارك كل شيء على السوشيال ميديا بالذات إسا وبتحكي وحياتها كلها صارت على العام ولما إحنا منشارك حدودنا منشارك الأشياء مع الكل إحنا يعني مبدئيا قلت حدودنا وقل احترامنا لخصوصياتنا أو احترامنا لخصوصيات الآخرين وساعتها مساحتنا الداخلية بتبطل محمية فحتى كمان لما حكيتي انه احنا ممكن نكشف اسرار الاخرين اللي انا بسميها استغابي او ناميني اللي هي انا حسب رايي هاي السلوكيات هي ما بتقلل من قيمه الاخر بتقلل من قيمتي اول شيء انا لنفسي لاني انا ما اعرف يعني امشي صح او احترم العلاقه او احترم السر او احترم الاماني اللي انا كانت عندي بنفس السياق على فكره في ناس يعني بتظل بعلاقات مثل هيك ايه وما بتعرف تطلع منها كمان هاي بالمنشور كان انه انا
1: مزبوط العلاقات المؤذية
0: صح انه انا يعني بحكي خصوصياتي وكمان في نفس الوقت بعرفش اطلع ممكن يكون مع صاحباتي مثلا او مع اشخاص معينين ف يعني مرات احنا بنضلنا على الانين في نفس الدوامات اللي بتستنزفنا او متعودين عليها او لانه خايفين من الفراق او لانه حاسين انه في اشي ممكن نخسره كبير بهيك محلات
1: بس بهيك حالي مثلا بشو هاي العلاقة طب هاي العلاقة انا بأذي فيها نفسي شو علاقتها بانه الغير يشوفني اقل قيمة مثلا او انه
0: هتقولك يعني اذا انا عم بحكي لك اسا سر عم بحكي عن حدا ثاني مبدئيا انت اول ما سمعتيني انت رح تفهمي او تحسي حتى لو بشكل غير واعي إنه مثل ما أنا ممكن أحكي معك
1: بتأمن الكيش أسرار أكيد
0: بالضبط.
1: لا أنا قصدي على العلاقة يعني إذا إحنا تمسكنا بعلاقة مؤذية أوكي أنا بأذي نفسي هون أنا عارفة بس كيف هذا ممكن يتعلق بأنه الناس تطلع علي بنظرة مختلفة أو تقلل من قيمتي من خلال هالعلاقة
0: أوكي أول إشي إذا كنت أنا مع الشخص نفسه اللي أنا عم يعني عم بتنازل أو أنا باقي في العلاقة معاه هو بفهم إنه طبيعي له يتعامل معي هيك إذا أنا هوني تنازلت عن حالي فمن السهل إنه يتنازل عني إذا أنا همشت حالي فمن السهل إنه هو يهمشني طبيعي يهمشني
1: صحيح لأن أنا مش معطي قيمة لنفسي أصلا
0: بالضبط فأنا يعني هو إنعكاس يعني في حتى مثل بقول الكون مرايتك كي بقولوها في روحانيات فأنا أو أقداركم تأخذ من أفواهكم فأنا الإشي اللي بيطلع مني هو بيرجع لي وهيك الناس بتشوفني كيف عامل نفسي الناس بتعاملني
1: مزبوط تأجيل المهام كمان كنت كتبيته في المنشور اللي لفت نظري كمان بتنصحي إنه ما يعملوهاش أبدا لأنه بتقلل من قيمتنا قدام الناس أو الآخرين هو عدم الالتزام بالمواعيد المقصود ولا أنو مهام عن أنو مهام عم نحكي على المهام اللي برا البيت ولا المهام الشخصية في حياتنا
0: طلع غالبا التسويف هو مش كسل أو هاي هو زي ما قلتي هروب من إشي معين أو هو محاولة لا إحنا ننظم مشاعرنا بالمدى القصير مثلا أنا في شغلة بخاف منها أو في شغلة حسستها أكبر مني أو في شغلة بتضايقني أو مهمة مثلا أنا بدي أقوم أجلي بس حاسة هالمهمة مش كتير بحبها فبصير أهرب منها شوي شوي كأنه برتاح للحظة بس بعدين بعديها بيجي ذنب وبتصير تكبر الدائرة بتعرف بصير أفوت في حلقة هيك مفرغة بتكبر فيعني المفروض احنا في هاي المحلات اول شيء نكون واعيين وفي شغله بدي انوه لها انه مرات كثير احنا يعني ابني مثلا بدوش يدرس اسا وانا بقول له يلا ادرس وبدوش يدرس مثلا وانا بشوف انه هذا تسويف او كسل بس يمكن هو عم بهرب لانه مش مرتاح مع المهمه اللي لازم يعملها او مش حاس حاله فاهم فالتوبيخ مرات ما بفيدش اللي بفيد هو انه اساله شو الشعور اللي انت عم تتجنبه اسا في هاي اللحظه ومن ايش انت عم تهرب وبعدها اشجعه يعمل خطوه واحده لانه دائما

0: الأولى هي بتكسر الجمود. مثلا تعرف شو بس روح افتح الكتاب.
1: صح بلاش صحيح تشجيع بلاش اللوم يعني ولا طيب يعني أنا بعرف الموضوع طويل إحنا عم نحاول نلخصه بس أنا بدي منك سؤال أخير دكتورة ميري الناس اللي صعب عليها تقول لا لأنه دايما بتحب ترضي الغير شوفي قديش هالناس قلبها طيب شوفي قديش هالناس بتاخد على حالة عشان ما تزعرش غيرها من ناحية تانية هاي من أكبر الأغلاط اللي هي بتعملها بحق نفسها صح؟
0: صح
1: شو طبعا. بتقولي لين هدول؟
0: أول شيء أنا بقول أنا بلومش هذول الأشخاص لأنه مرات الصعوبة هي إنه يقولوا لا والمرضاة أنا بسمها مرضاة طبع المرضاة هو بيكون جاي ناتج عن تجارب طفولي إنه تعلم هيك لازم يكون عشان يعيش لأنه مرات الرفض في كتير مرات بخلينا نحس زي جفا أو قلة ذوق أو منخاف نخسر المحبة تبعت الناس اللي حوالينا أو أهلنا كان ممكن وإحنا صغار يزعلوا مننا أو تنكسر صورتنا بس أنا بقول هذول الناس دائما اسألوا حالكم اعرفوا ميزوا بين اللي بتطلع مع استياء في داخلكم فهي اللي بتقولوها وانتم مش كثير مبسوطين هاي بتضر العلاقة أكثر من يكون انه ترفضوا بشكل لطيف وواضح فالمهارة الوحيدة لازم نتعلمها هي خليني أرد عليك بكرة مثلا المرة هاي بغضرش مثلا يبدو يعني يقول
1: انه بالآخر مش عيب تقول لا يعني في سبيل راحة نفسك أو إذا عامل إشي غصب عنك صح دكتورة ميري طيب ظهر انه انقطع الخط طيب انا بدي اقول شكرا كثير لدكتورة ميري ملا ابو يمن باحثة في علم النفس في الجامعة العبرية في القدس ولنا لقاءات ان شاء الله بالايام الجايه

على أنغام الأخرس. أنا بدي أختم الساعة الأولى بس إحنا راجعين من بعد الإعلان والأخبار لنكمل كمان ساعة منا. على فكرة مشاركاتكم اتصالاتكم على الواتساب على التليفون رح أستناكم. خليكم معنا.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. تشير تقديرات أمنية إسرائيلية أولية بأن الحادثة التي وقعت على متن طائرة فلاي دبي صباح اليوم كانت عملية أمنية، وبحسب مؤشرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية وبناء على شهادات المسافرين فإن الطيار المساعد وهو من سلطنة عمان كان يعتزم اختطاف وتحطيم الطائرة بمن فيها، وذلك بعدما أقدم على طعن الطيار الرئيسي من الإمارات قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل طاقم الطائرة والمسافرين، وهو ما أدى إلى تفعيل زر الطوارئ في الطائرة. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإرسال طائرات إجلاء عسكرية إلى السعودية لإعادة المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل. وكانت الشركة قد أبلغت الجهات المعنية في إسرائيل في وقت سابق أنها سترسل طائرة بديلة للمسافرين الإسرائيليين على أن تقلع من دبي باتجاه السعودية ومن ثم تتابع رحلتها إلى مطار بن غوريون. في سياق متصل، كان قد فقد الاتصال صباح اليوم بطائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 180 إسرائيليا كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل، يتبين لاحقا أن الحديث يدور عن شجار بين الطيارين.

0: قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع ونصف على خلفية ما وصف بالوضع الأمني ورفع مستوى التأهب في مختلف الجبهات. وكان من المقرر أن يلتقي زمير خلال زيارته قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لبحث التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة. طالبت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارة أمس المحكمة العليا بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي بدعوى تأييده الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وهو ما ينفيه أبو شحادي. وفي تسجيل مصور قال أبو شحادي أن التجمع لن ينسحب وسيستمر في متابعة الملف أمام المحكمة العليا.
1: احنا بهاي المعركة مش ممكن اصلا انه نسمع اصوات انه في ناس بتقول لازم نتراجع او لازم نستسلم. قدام مين بدنا نستسلم؟ احنا قدام بن غفير بدنا نستسلم؟ احنا في هاي المعركة بدنا نمشي للاخر، سنستمر في نضالنا من اجل انه نحافظ على حقنا في اختيار قيادتنا. السنوات الاخيرة قدر العنصر بن غفير انه يسيطر على الشرطة وبعض الوزارات واماكن اتخاذ قرار مهم في اسرائيل. السؤال اذا قدر يسيطر كمان على قضاة المحكمة العليا. هذا الامتحان هو للمحكمة العليا يوم الخميس.

0: قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن عراقجي نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال اجتماع الحكومة. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز الآن، ساعة ثانية من برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. سفر، هل فكرتم في أصل كلمة سفر ودلالاته؟ عند سماع كلمة سفر يتبادر إلى أذهاننا معنى الانتقال من مكان إلى آخر بغرض الترحل والترفيه عن النفس، لكن المعاجم اللغوية أوردت أن المعنى الأصلي للجذر سفر هو الكشف والإظهار بعد خفاء، ومن هنا قالت العرب أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفته، وأسفر الصبح أي انكشف الضوء بعد الظلام. كما أطلقوا على الريح التي تزيل الغبار وتكشف الأرض الريح السافرة، ويقال كذلك أمر سافر لوصف الأمر الحاد البارز. والسؤال هنا، كيف توسع معنى السفر ليشمل الارتحال؟ تكمن الإجابة في باب المجاز، لأن المسافر إذا خرج من بلده انكشف أمره وأظهر نفسه للناس وظهر مكانه بوضوح، فالسفر كذلك يكشف أحوال المرء وخصاله كما يكشف وجه الأرض بالمضي فيها.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

تحية حلوة من جديد. 12 دقائق الساعة صارت باستوديوهاتنا. مشوارنا مع على فكرة مستمر معكم للساعة واحدة على هوا راديو الناس. كل اللي انضموا لنا بهالحضرات منرحب فيكم أكيد من جدد. تحية لكل اللي متابعينا من البداية مع بعض احنا بهالمشوار من التنين للأربعة. على أمل عم بتقضوا معنا أوقات حلوة والأغاني كمان عم بتكون على سوقكم. شو عم بستنانا بهالساعة؟ مشاركات، اتصالات، واتساب. رح نحكي بموضوع معين وكمان رح أعطيكم مجال إذا بتحبوا تسمعوا أغاني معينة تحكوا لي قصتها زي مبارح. كمان أنا جاهزة ألبي لكم كل الطلبات. ميرال صفدي وميسى عساف معنا في الإنتاج اليوم، الياس عبد الملك في الهندسة الصوتية، ومني في الإعداد والتقديم أجمل تحية سوزان حجار نشار.

مش مغرورة بس تنكى شوية. حلوة الأغنية، لشو الحكي يعني، مع كل بساطتها بس لذيذة، تحكي هيك عننا شوية شغلات. إذا كنتم موجودين بموقف هيك مثل يعني الطيارة واللي صار بالطيارة، بحب أعرف كيف كنتم بتتصرفوا أو شو كنتم بتحسوا أو بشو بتفكروا. ممكن تكتبوا لي على الواتساب وممكن تتصلوا على 050-55-77-399، تكتبوا على الواتساب أو تتصلوا على 046-11-6666. والأغاني بهالساعة رح تكون على مزاجكو، انتو بتختاروا شو رح نسمع. بعد شوي رح نحكي عن بعض الشغلات اللي إلها علاقة بالخريف، ليش مش كتير عارفة، يعني بعض المأكولات المرتبطين بفصل الخريف برضو ليش، الله أعلم هيك بقولوا.

0: إن شاء الله الغزالة على طول بتضل رايقة وتكونوا مبسوطين بالرغم من كل الظروف اللي ممكن نسمعها أو نمرق فيها. في معنا اتصال، بدي أقول صباح الخير أو أهلا وسهلا لمين؟ لأبو مصطفى.
1: الله يسعد صباحك سوزان، شو أخبارك؟
0: طمنا على مصطفى كيفه؟
1: الحمد لله رب العالمين، مبسوط إن الله
0: على طول يا رب. وأنت كل شيء تمام؟ مبسوط معنا؟
1: الحمد لله. والله مش بوجهك يا سوزان، أنت كل وقت إنسان صح، بس اليوم أنت الإنسان الصح في المحل الصح.
0: أوه حلو، شكرا كتير.
1: وفجأة بنكتشف إنه في غنان بضلك مصحصح كل النهار ببرنامجك، يعني الساعتين اللي معك.
0: أيوة.
1: أنا بشتغل شوفير بتطير النعوسي.
0: بتطير يعني النعوسي هاي بصحصحكوا على السواقة. ممتاز
1: على الآخر، والله على الآخر
0: ممتاز. أنا كتير مبسوطة أسمع هاي هذا الحكي، وهذا هو هدفنا بالآخر، إنه عن جد تصحصحوا معنا، خاصة أنتو
1: يعني متميز.
0: الله يسعدك. يعني بما أنه هيك بتشتغل أنت شوفير تاكسي ولا

0: باص ولا تراك ولا شو؟
1: تريلا.
0: تريلا. اوه هاي انتو بتغلبوا على الطريق بتعرف؟
1: لا والله انتو اللي بتغلبونا.
0: احنا اللي بنغلب. انتو اللي بتشوفوناش من سانتي بنكون هيك ماشيين ومنخاف منكم من بعيد.
1: يعني يا ستي انا بدي اعطيكي بس هيك نظرة او فكرة خفيفة.
0: اعطيني.
1: شارع ستي اللي مسموح تمشوا 120 تمشوش 120 تمشوا 100. انا سيارتي مقبلة 89 بلحق على سيارات صغيرة. يعني يا اخي امشي 100 ليش بتعطلني وبتعطل الحياة وراك كلها؟
0: طبعا.
1: هون احنا بنتعصبان هون بنزمر هون بنزيع عليك وزواج.
0: لا كله ولا تعصب الله يرضى عليك. احنا بنقدر الكوش لو اي سيارة كانت معنا. انتو حبايبنا.
1: ندير بالنا عليكم خلاص.
0: اكيد طبعا بمزح معك. تسلم يا ابو مصطفى.
1: على راسي.
0: احكي لي ابو مصطفى لو لو لو لو لا سمح الله كنت هيك تعرضت لموقف مثل اللي تعرضوا له الركاب اللي كانوا بالطيارة مش عارفين هني مختطفين ولا في مشكلة مش عارفين شو في حالة طوارئ شو كنت بتحس شو كنت بتفكر وقتها؟
1: والله الحقيقة انه موقف مش هوين يعني انت مش عارف كيف انه انت تسمع الطيارة مش عارف شو وين رايحة وشو الصفة
0: مزبوط
1: انت بخوف شوي بس شو عندك تسلم يعني اذا قاتل يعني والله تمطنت ولا تضلك محلك وتقول يا رب الستر.
0: قديش أبو مصطفى برأيك بهيك مواقف عن جد عن جد عن جد الإنسان بعرف إنه فيش إله غير الله يعني هو بين السماء والأرض هالطيارة طايرة قديم نعرف قيمة الله عن جد الحقيقة بحياتنا بهيك مواقف
1: هاي أكثر لحظة ممكن الإنسان يعرف إنه الباب النجاة الوحيد هو باب ربه
0: صح صح
1: يعني نصحين في أمور كثير بالحياة اللي بتدلك على وجود ربنا وعلى النجاة الملجأ المنجأ الوحيد لربنا بس هذا الباب إنه هو من أكثر الأبواب اللي بتدلك إنه ما الكاش غير الله هنا
0: يعني
1: إذا ربنا سطرها معك ونصفها معك ورجعك سالم لأهلك انت هنا بدك تصلي ركعتين حمد وشكر
0: صح 100% احنا بكل احوال لازم نشكر ربنا على الحلوه وعلى المره بس هيك الله لا يحطنا بهيك مواقف يا ابو مصطفى ويخلينا دائما مرتاحين حبيب اغنية معينه
1: والله كل اغانيك حماسيه يعني صراحه انا بحب جورج وسوف وائل فوق شو بتحط منك بركه
0: جورج وائل طيب ان شاء الله بنسمعنا بهالساعه يا ابو مصطفى انبسطت اسمعك وشكرا كثير وطول بالك علينا احنا السيارات الصغار حتى لو عصبناك مش قدكم احنا
1: لا خلص على راسي
0: طيب يا ابو مصطفى شكرا باي باي الى اللقاء الله معك

0: اختياراتي مدمرة حياتي حلوة يا هالأغنية. في رسالة كمان بتقول وحياتك أغنية تعلمينا تراثية. طيب إن شاء الله هيك منسمع هالأغنية. وإذا حابين تكتبوا لي بتقدروا تكتبوا على الواتساب 050-55-77-399 أو تتصلوا وتحكوني 0461-16-6666. أنا معكم للوحدي. ممكن تحكوا لي إذا كنتوا هيك بالموقف هذا اللي تعرضوا فيه تعرضوا لإلي ركاب الطيارة، حسينا إنه في حالة طوارئ وإحنا ما بين السماء والأرض، شو كنتوا بتستعملوا؟ كيف تتصرفوا؟ وكيف بتفكروا؟ 0461-16-6666. وكمان ممكن أنتوا تختاروا على مزاجكوا أغاني اليوم. راجعين من بعد الإعلان.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
3: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
3: منظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كتير.
1: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
10: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليك أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
0: ومعي المشوار مكمل لوحدي. إذا كنت عم تسمعنا على الطريق مثل أبو مصطفى على الراديو، صحصحوا معي، سمعكم أغاني كتير حلوة وكمان على ذوقكم إذا بتحبوا. وتشاركوني إذا كنتوا موجودين بموقف مثل الركاب اللي كانوا بالطيارة، كيف كنتوا بتتصرفوا وشو كنتوا بتفكروا. في معي واتساب هون بيقول إنه الصراحة فيش مجال للتفكير، إنه أكيد فيش مجال للتفكير بهاللحظة، بس إلا ما يجي ببالنا 1100 فكرة. بحب أعرف شو بتفكري أو شو بتفكر، مش عارفة إذا واحد ولا وحدي، الأسم مش واضح عندي. وكمان أغنية علمينا التراثية، يلا منسمع مقطع منها ومنكمل المشوار.

المينا المينا حلوة والله هالأغنية أو الكوكتيل اللي بدكم إياه. بما أنه عم نحكي عن الخريف وحكينا عن الرياضة وحكينا عن كتير أمور، بعرفش إذا بتلاحظوا أنه التفاح والقرفة بالذات دايما بيكونوا مرتبطين بفصل الخريف. يعني ارتباط التفاح والقرفة بالخريف برجع لمزيج من الأسباب الطبيعية وكمان الفيزيولوجية والثقافية اللي بتخلي يعني من هالثنائي المثالي لهالوقت العام ممتاز. يمكن لأنه موسم حصاد التفاح، ويعتبر الخريف هو الذروة الطبيعية لنضوج حصاد التفاح، أما القرفة فدايما بتعطي تدفئة ومقاومة، سواء كانت بتحطوها يعني كرش على التفاح أو كمشروب مغلي. القرفة كتير منيح وبدفي. كمان إذا بتحبوا تعملوا كعكة التفاح والقرفة، فبدي هقولكوا إنه كعكة التفاح بالقرفة بتحسن الحالة النفسية والمزاجية حسب هيك بعض الدراسات. والإشي مرتبط بريحة خبز التفاح مع القرفة بالفرن، هيك بعطي مشاعر الراحة والإلفة والدفى بالبيت. وهالروايح العطرية الزكية بتساعد بالتخفيف من كآبة الخريف لكل اللي بيحبوش وبيكرهوا الخريف وبيحاولوا يلطفوا الجو ويورجون الجانب الآخر من جماله لفصل الخريف. سلطان الطرب.

على أنغام الوصوف بعد بتستنانا مجموعة حلوة من الأغنيات على فكرة، ورح نسمع كمان على ذوقكم إذا بتحبوا.

نوجه تحية لمحمد اللي ببعث لي صباح الخير. الحمد لله على السلامة. أول إشي من أول لجميع المسافرين، بالأول يمكن غلط إملائي، لجميع المسافرين، والله لا يحطنا محلين، إحنا مجرد حلم نحلم منحسها إنه حقيقة، فما بالك اللي عاشوا بهالوضع. بس أنا بدي أسأل، أكيد الكل كان مشغول بالتصوير. على كل حال، طالب محمد أغنية الحمد لله على السلامة جاي من السفر، إن شاء الله من سمعك إياها بسياق الحلقة. بس أنا بهالوقت بدي أسمعكو حتة الدين، كوكتيل زي ما بقولوا المصريين، بس مش مصري، كوكتيل كتير حلو، بتأمل يعجبكم، اسمعوا. بصوت خالد الحلاق،

0: للمشوار بتقدروا تكتبوا لي على 050-5577-399 أو تتصلوا 04-6111-6666 تحكوني تقولوا لي شو كنتوا بتفكروا أو شو كنتوا بتعملوا لو كنتوا موجودين بالطيارة، وكمان فيكوا تختاروا أغنية على مزاجكوا بالوقت المتبقي معنا. يلا إعلانات وراجعين.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
7: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
9: באמת? איזה כיף.
8: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: בעד פיש ענקו אשתרק פייס? ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחת פקד.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: على فكرة في تساؤل هيك ضارب راسي من بعد ما انتشرت الباد تايمز، اسمعوها عشان تعرفوا عن شو رح أحكي لكم.

هالموسيقى أو هالأغنية مش عارفة شو ممكن يعني نسميها, بس كسرت الدنيا. بس خطر هيك في بالي وقعدت أفكر شوي, ليش هالموسيقى هيك بتدخل فجأة براس الناس وبتصير ترند من ولا محل؟ نفسيا من بعض الأبحاث الموضوع مش صدفي. احنا كبشر على فكرة مننجر, بعرف انه حابين تسمعوا, رح اسمعكم اياها, استنوا شوي بس احكي لكم شوي انه احنا كبني ادمين مننجذب دايما للموسيقى اللي بتعطينا احساس في انه حدا فهم شو في جواتنا احنا مش قادرين نطلع. وبحكي عننا بدون ولا كلمة, حتى لما يكون اللحن فيه حزن أو توتر أو شجن ممكن يلمس مشاعر إحنا أصلاً عايشينها, ضغط, حنين, تعب أو مرحلة عم نحاول نطلع منها. في شغلة غريبة كمان مرات إنه إحنا منحبش الحزن نفسه, منحب الإحساس بالاعتراف بالحزن. فاهمين علي؟ يعني لما نسمع موسيقى فيها وجع ممكن نحس إنه آه والله هاي بتحكي عن اللي جواتي واللي نفسي أحكيه ومش قادري. هذا ممكن على فكرة يعطي نوع من الراحة, لأنه بدل ما نحاول نهرب من الشعور نسمح لنفسنا نحسه. والترندات اللي صارت منشوف إنه

يعني أغلبها كانت مشاحنات ومخانقات أصلا، هي يعني بتوحي عن وكأنه غضب مع إنها بترقص شوي. مش عارفة مش عارفة مش مفهومي، بحب أعرف إذا حبيتوها ولا لا. بس هي بتفش الغول لشو الحكي؟ كل واحد يكون قاعد لحاله بالبيت أو شي محل بالطبيعة وتفشش اسمع وغني مع هالموسيقى ويلا كمان شوي منروق كمان مرة. خلينا شوي نفرغ مشاعر.

طيب بتأمل تكونوا تفششتوا بكفي لهون. خلاص خلينا نغير جو ونروح لكمان أغاني حلوة. بعد معنا وقت مش كتير وقت بس كمان هاي حلوة اسمعوها.

يعني هالتوزيع رجع هالأغنية للسوق من بعد ما صار عمرها بالحقيقة لرمعية، مش عارفة كم سنة، بس كتير زمان.

من شوية حكيت لكم عن ارتباط التفاح والقرفي بفصل الخريف. حابب هلأ أحكي لكم شوي عن الألوان. كل شيء بتعلق بالألوان بفصل الخريف كمان بتتغير. إذا منشوف أو منلاحظ البرتقالي والبني فصل الخريف بيكونوا بشكل أساسي بسبب التغييرات البيولوجية والمناخية اللي بتصير على الطبيعة بهالوقت من السنين. منشوف بالصيف الألوان الحيوية أكتر، حتى بالربيع الأصفر الأحمر الأزرق، كل بالخريف وبالشتاء منروح أكتر على الغوامق، على الألوان الترابية الدافية. اللون البني والبرتقالي على فكرة، والألوان الترابية أنا من الألوان اللي أعشقها جدا جدا جدا جدا. إذا بدنا نحكي عن اللون البني فبيظهر في أواخر فصل الخريف كعلامة على موت خلايا أوراق الشجر بشكل كامل، وتوقف تدفق المواد الغذائية لإلها تمهيدا لتسقطها. بعض الأشجار مثل أشجار البلوط مثلا بتعملش صبغات زاهية، بل بتتحلى الأوراق مباشرة لتتحول للون البني البرونزي نتيجة تراكم مادي معين عليها. بس هو بالعموم يعني الألوان الترابية والغامقة، الرمادي الفاتح، الرمادي الغامق، الأسود، البني على درجاته، البوردو، كل هاي الألوان منشوف قديش عن جد بتكون حلوة بالخريف والشتاء.

هي يا ستو أنا إحنا وقتنا خلص على فكرة. يعني هيك دايما الأوقات الحلوة بتخلص بسرعة. بدي أقولكم شكرا أول إشي على حسن الإصغاء. بتمنى تكونوا انبسطتوا معي بحلقة اليوم, وموعدنا بيتجدد كمان مرة يوم التنين إذا الله راد. أيام التنين الثلاثة والأربعة من 11 للوحدة دايما موعدنا مع على فكرة. من راديو ناس أجمل تحية. بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع بتجنن ومثل ما بتتمنوا, وبدي أقول شكرا لميرال صفدي وميسى عساف كانوا معنا في الإنتاج, رياس عبد الملك في الهندسة الصوتية, وإلى لقائنا. أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشر.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهيبريدية الكهربائية.

0: التشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم وإليكم العناوين. تضارب الأنباء بشأن الحادثة على متن الطائرة، طائرة فلاي دبي، وتقديرات أمنية إسرائيلية بأنها كانت عملية أمنية. تصاعد تحريض اليمين ضد أهالي مجد الكروم، وسكان يقدمون شكوى للشرطة ويطالبون بحراك قانوني جاد. ومع حلول فصل الخريف وبدء انتشار الأمراض الموسمية، ما هي أبرز وسائل الوقاية وكيف نحمي أنفسنا من المضاعفات؟ إذن كانت هذه أبرز العناوين لهذه النشرة الإخبارية. تشير تقديرات أمنية إسرائيلية بأن الحادثة التي وقعت على متن طائرة فلاي دبي كانت عملية أمنية، وكانت الشركة قد أبلغت الجهات المعنية في إسرائيل في وقت سابق أنها سترسل طائرة بديلة للمسافرين الإسرائيليين على أن تقلع من دبي باتجاه السعودية، ومن ثم تتابع رحلتها إلى مطار بن غوريون. ينضم إلينا الزميل عبد القادر عبد الحليم. إذن في البداية عبد القادر، كان الحديث يدور عن محاولة اختطاف، ومن ثم تم الحديث عن شجار ما بين الطيار ومساعد الطيار، بعد ذلك كان هناك أيضا رواية أخرى، والآن يتم الحديث عن المحاولة لخطف وإسقاط الطائرة.
1: صحيح فرات، الروايات تغيرت، وحتى يعني جنسية وهوية الطيارين كانت متغيرة. في وسائل الإعلام بدأ الحديث عن طيار أوكراني وطيار روسي، ثم تحول وفق وسائل إعلام إسرائيلية إلى حديث عن طيار عماني أو مساعد طيار عماني وآخر إماراتي، كما كانت ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية على سبيل المثال. بالتالي فرات، نحن حتى اللحظة أمام تفاصيل مبهمة غير واضحة. هناك أكثر من اتجاه في التحقيق. الاتجاه الأول هو الذي ذكرته، أن المسألة قد تكون نابعة من مسألة شخصية. كان الاعتقاد وفق بعض التحقيقات الأولية أن مساعد الطيار أراد الانتحار، وهذا حدث بالمناسبة في إحدى الطائرات الإندونيسية نذكرها جيدا. في حينه اتضحت نتائج التحقيقات أن مساعد الطيار أو الطيار في حينه أحد الاثنين كان بالفعل يريد الانتحار، وقام بذلك أثناء قيادته لطائرة تحمل عدد كبير من المسافرين. اليوم أحد اتجاهات التحقيق كان في هذا الاتجاه، أن يكون مساعد الطيار ينوي الانتحار، وانخفاض الطائرة بصورة مفاجئة في الهواء لعدة آلاف من الأمتار في أقل من دقيقة كان دليلا على فقدان السيطرة على قيادة الطائرة. في هذه اللحظات يقال أن عدد من المسافرين تدخلوا واندلع شجار كبير في قمرة القيادة، وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى استعادة كابتن الطائرة أو قائد الطائرة السيطرة عليها. هذا اتجاه التحقيق الأول الذي تم الحديث عنه في الساعتين الأولتين ربما من هذا العمل، بعد الحديث عن إمكانية أن تكون طائرة مختطفة. لكن الاتجاه يبدو أنه يتغير وفق المصادر الإسرائيلية. هناك تحقيقات مع مساعد الطيار، وبعد تغير الحديث عن هوية الطيار ومساعده من أوكراني وروسي إلى إماراتي وعماني، بدأ الاتجاه الإسرائيلي أكثر يميل إلى الفرضية الأمنية، بمعنى أن مساعد الطيار كان ينوي أن يحطم هذه الطائرة، وليس فقط أن يسيطر عليها أو أن يخطفها، إنما أن يحطم هذه الطائرة بمن فيها، ولذلك حاول الانخفاض عن هذا الارتفاع بصورة مفاجئة. ويبقى هذا الاتجاه أيضا غير مؤكد، يعني حتى هذه اللحظة كل هذه الفرضيات ما تتحدث عنه المصادر الإسرائيلية هو أن جهاز الموساد والشباك منخرطان بهذا التحقيق، ويرغبان أيضا بالتحقيق مع المسافرين لسماع شهاداتهم فور عودتهم إلى تل أبيب. ولكن الاتجاه المرجح ربما حاليا هو اتجاه ذو خلفية أمنية. هذا ما يبحث وهذا ما يتم التحقيق فيه بهذه اللحظات فرات. ربما الساعات القليلة المقبلة قد توضح بصورة أكبر إذا ما كنا بالفعل نتحدث عن حادثة ناجمة عن ارتباطات أمنية، وهذا سيطرح مزيدا من الأسئلة، بمعنى إسرائيل ستبدأ بالبحث عن الجهة التي تقف وراء هذا الأمر، إن كانت هناك جهة أم أنه تصرف فرداني. كل هذه الأسئلة ستطرح، وإن كان الحديث عن مسألة شخصية فيطرح أيضا أسئلة حول سلامة الطيران والسلامة النفسية للطيارين في مثل هذه الحالات، لا سيما وأنها تتكرر، هي ليست المرة الأولى تكون هناك دوافع شخصية تؤثر على طائرات أو رحلات معينة.
0: ولكن عبد القادر، بكل ما يتعلق باختيار الطيارين خاصة للطائرات أو للشركات الطيران الإماراتية، نتحدث عن تجديد أمني باختيار الطاقم، باختيار الطيار، باختيار كل من يكون على متن الطائرة، فبالتالي من هذا هل يعتبر هذا أو هذه الحادثة إن صحت أن هناك محاولة اختطاف وعملية إرهابية كما تصفها إسرائيل، هل يمكن اعتبار ذلك خرق أمني؟
1: يعني هذا وارد، من الوارد أن تتحدث إسرائيل عن مطالبات أيضا حتى من الشركات الإماراتية، رغم كل التجديدات الأمنية المتخذة، فحص ربما خلفية قائدي الطائرات ومساعدين القيادة، هذا يتعلق بالشركات بصورة عامة وليس فقط ربما بالشركات الإماراتية، حتى تلك القادمة إلى تل أبيب من دول أوروبية ربما، يعني ليس ربما، يعني من يسافر من أوروبا إلى أي من الوجهات الأخرى ويسافر من أوروبا إلى تل أبيب يلاحظ أن الإجراءات الأمنية المرتبطة بالطيران الذاهب إلى تل أبيب تكون أكبر مما هو معتاد لبقية الوجهات. بالتالي يعني بكل تأكيد السلطات الإسرائيلية، سلطات المطار والسلطات الأمنية الإسرائيلية تطالب دائما بإجراءات أمنية أكثر تشددا حين يتعلق الأمر بالرحلات المتوجهة إلى تل أبيب. في هذه الحالة إن تم بالفعل الذهاب في مسار التحقيق مع مساعد الطيار إلى أن المسألة تعود لاتجاه أمني، أعتقد أنه ذلك سيحمل تداعيات معينة كبيرة، قد تلعب إسرائيل حتى دورا ربما في اختيار من يسمح له أن يقود هذه الطائرات نحو وجهاتها ومن لا يسمح له بذلك. ولكن هناك أمر غير واضح أيضا فرات، يعني الحديث الأولي كان عن جنسيات أجنبية، ثم تم الحديث عن جنسيات عربية، هل يحمل الطيار ومساعده جنسيات مختلفة أم أننا نتحدث عن جنسية واحدة وبالتالي معلومات أولية خاطئة؟ يعني أعتقد أنه لا يزال من المبكر أن نتحدث عن هذه الفرضية كأمر حقيقي ربما، بانتظار أن تتضح كل هذه التفاصيل من التحقيقات الجارية حاليا في السعودية والتي تشرف عليها السعودية، وكذلك يشرف عليها بكل تأكيد أيضا جانب الإماراتي لأنه المرتبط بشركة فلاي دبي، وأيضا بانخراط إسرائيلي عبر الموساد وجهاز الشباك ممن يحاولون أيضا ترتيب مسألة إجلاء المسافرين من السعودية إلى تل أبيب عبر طائرة قد تقلع من الإمارات خلال الساعات المقبلة. فرات،
0: نحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة الزميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.

قدمت شكوى للشرطة ضد ناشط يميني قام بالتحريض على أهالي مجد الكروم وسط مطالب بتقديم شكوى جمعية باسم الأهالي في مجد الكروم. وطبعا استمعنا إلى هذه بين هلالين الأهازيج والاحتفال.

عشرات السنوات. اليوم نحن كسكان بهذا الكون مجتمع عربي أو بالعالم نعيش مستقبل قاتم تسود ظروف سيئة مثل القمع، الفقر، المراقبة الشديدة، فقدان الحرية أو سيطرة نظام استبدادي. وهذا ما يعيشه مجتمعنا، ما يعيشه في البلاد، ما نعيشه في هذه المنطقة، ما نعيشه في هذه القرية الكونية، عكس الأوتوبيا التي وصفت أو تصف المجتمع المثالي. عشان نقرب من المجتمع المثالي، في هناك دائما فرص متاحة للتغيير، وإحنا بنعطيكم فرصة من هذا الكلام ومن الأخبار إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود ونواصل.

0: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: المنتصف مع فرات نصار.
2: عدنا إليكم من جديد. بما يتعلق بحادث الطائرة، ما زالت الأمور غير واضحة، ولكن تظهر فيديوهات على ما يبدو هذا الطيار الآن، فيديو يظهر وهو داخل قمرة القيادة وبحالة صعبة بعد تعرضه للطعن. ربما نستمع إلى الأصوات التي وصلت للتو. هناك من يقول بأن هذا من حاول تنفيذ العملية. حتى الآن غير واضحة الصورة، ولكن واضح بأنه يعني مصاب في كل أنحاء جسده. لنستمر ونستمع إلى الأصوات. الواضح أنه هناك الحديث عن طيارين والإصابات جدا صعبة بموجب هذا الفيديو. السؤال، كيف حطت الطائرة في نهاية

0: المطاف يعني أسئلة تطرح ويجب أن تطرح.
1: يتم تقديم الإسعاف الأول بموجب هذا التوثيق من قبل المسافرين للحاصل هناك طبعا بكل ما يتعلق بالطيارين وقمرة القيادة. ومن الواضح بأن الحديث يدور عن إصابتهما بجروح على الأقل تسمى بالمتوسطة والخطيرة. استمرارا لمجد الكروم، أيضا على ما يبدو الآن يقوم رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم بتقديم شكوى في الشرطة ضد الشخص الذي حرض على المجتمع المجدلاوي والمجتمع العربي بشكل عام. إذن رئيس مجلس محلي مجد الكروم يقوم بتقديم شكوى قبل قليل في الشرطة، هناك صور توثق ذلك. لنستمع إلى التحريض، لسان التحريض الواضح وصراخ يسريف لخيمة كفار الذي يسمع من جمهور بيتار اليميني المتطرف في المباريات ضد الفرق العربية بالأساس ضد سخنين وأيضا خلال مباريات أخرى. وحتى الآن صمت من شرطة بن غفير والناطق بلسان شرطة بن غفير حتى الناطق باللغة العربية، أين هو الآن؟ لماذا فقط يبحث أن يكون عبر أثير راديو ناس حينما يريد أن يتوجه للسائقين والأشياء الناعمة؟ هون في أشياء خشنة شوي، تعال اطلع ورد، ليه بعدك مش محقق مع الشخص اللي بيقول له شو معيم شي صرف لخيمة كفار؟ تحريض أرعن والناطق بلسان الشرطة امتلأ الفاه عنده بالماء.

0: هاجم عشرات المستوطنين أمس قرية جالود جنوبي نابلس وأضرموا النار في منزلين لعائلة طوباسي بعد عودتها إليهما بقرار قضائي عقب تهجيرها منها نحو شهرين. ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وعلى الممتلكات خلال عيد سكوت. رائد حاج محمد رئيس مجلس قروي جالود جنوبي نابلس ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ رائد.
1: حياك الله إليك ولجميع المستمعين.
0: هذا التصعيد لا أعتقد بأنه كانت فترة مشابهة من حيث التصعيد وهذا الإرهاب.
1: نعم صحيح، يعني هذه موجة إرهاب لم تسبق لها مثيل، وكما تفضلت إنها شرطة بن كفير التي تميز بين جماهير كرة القدم، هي تميز كذلك الأمر بين المواطنين العرب وهؤلاء المستوطنين الذين يعيثون فسادا بالأراضي والممتلكات المواطنين من شمال فلسطين إلى جنوبها. كما تفضلت كان عندنا هناك أمر قضائي من محكمة العدل العليا بإعادة عائلة الطوباسي التي هجرت من منازلها ب 22/7، وصدر القرار ب 6/9 وأعطت مهلة للشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لفترة أسبوعين لإعادتهم إلى منازلهم، ولكن للأسف من ذلك الوقت والشرطة والجيش الإسرائيلي يتحجج أنه لا توجد قوة كافية لتأمين عودة العائلة إلى مساكنها، مع أنه يتبجح قادة الاحتلال والجيش الإسرائيلي أنهم فاتحين 7 جبهات في آن واحد، ولكن للأسف عند حماية عائلة فلسطينية لا يصيب الجيش الإسرائيلي يصاب بالعجز. يعني تلقينا من الارتباط الفلسطيني حيث أبلغهم الارتباط الإسرائيلي قبل يومين أنه بضرورة عائلة الطوباسي يعني يجب أن تعود الساعة 11 مساء يعني منتصف الليل، وهي عبارة عن يعني كما يقال أنه سرقة تعود إلى منازلها، ولكن ثورة عادت العائلة إلى المنازل، تم تطويق المنازل من قبل قطعان المستوطنين وبدأوا برجمهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، حتى أنه يقال تم إصابة 3 جنود إسرائيليين في الموقع، ومما اضطر يعني إلى إخلاء العائلة مرة أخرى من منازلها إلى مقرهم في البلد، وما زال المستوطنين والجيش الإسرائيلي يتواجد في المنطقة حتى بعد إخلاء المنازل، وهم قاموا قبل كذلك بتحطيمها وتحطيم

0: عنصري واضح، وهي لا يوجد عندهم يعني قرار جاد لإعادة العائلة، ولا لو أرادوا إعادتهم يستطيع أن يعيدوهم في خمس دقائق. لكن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وحتى حكومة إسرائيل لا تستطيع أو لا تريد إعادة العائلات الفلسطينية، بل على العكس هي تستمر وتريد مزيد من العنف ضد المواطنين الفلسطينيين وضد ممتلكاتهم. وكما يعني يتبجح بن كفير وسموتريتش وغيرهم من الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتمييز العنصري، ويريد قتلهم وتهجيرهم من هذه البلاد في أسرع وقت.
1: ونحن نريد أن نشكرك رائد حاج محمد رئيس مجلس قروي جالوت جنوبي نابلس، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله، تسلم.
1: يعني نذهب من جديد إلى أصوات جديدة من حادثة الطائرة لنستمع.
2: No sleep.
3: It's good for you.
2: Yeah. You won't sleep?
3: You saved the
2: no.
3: plane. It's good for you.
2: Yeah.
3: It's good for you.
2: Yeah. Check your commander on here.
4: Yeah. Yeah. Yeah. תצלם גם אותנו, את עצמנו, שאנחנו שומרים פה.
5: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס שהיא...
6: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, עשו לרצוח את הטייס, והשתלטנו על הצוות.
3: למה?
2: זה הטייס שרוצה לרצוח אותו.
3: Give me this pill.
4: אני כאילו פשוט לך.
5: אח שלי, כל הכבוד, תצלם את הכל.
6: תצלם הכל.
5: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.
1: نذهب إلى عرابة البطوف بعد اندلاع حريق هائل في مبنى سكني في المدينة، مدينة عرابة، أمس، ما أسفر عن أضرار جسيمة دون وقوع إصابات بلطف من الله. مجدي خطيب، اللجنة الشعبية في عرابة، من أصحاب المبنى، أهلا بك أخ مجدي.
7: حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
1: ما الذي حصل؟ كيف
7: مش عم بسمع مليح، عم ببعد عن الصوت بس ارفع صوتك بعد سماحك.
1: ما الذي حصل؟
7: إيه الله المستعان. أولا شكرا على الاتصال. اللي صار إنه حريق نشب في بيت إخوتي، الحريق نزل على الطابق الأول على محمص وميني ماركت، وطلع على الطابق الثاني، يعني بيتين احترقوا، والبيت الثالث أو اللي هو المحمص والميني ماركت.
1: وبما يتعلق بالأضرار،
7: الحمد لله أضرار جسدية وإصابات، ما فيش سوى شاب ربنا لطف، يعني أحد الشباب أصيب بجرح في كفه حين حاول كسر أحد الشبابيك لينقذ الأم وابنها، وقد نقل إلى المستشفى. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه إن شاء الله، وأن يجزيه خيرا على شجاعته. بخير، وبيده شوية إصابة طفيفة.
1: وعمليا وصول سيارات الإطفاء كان بالوقت المناسب قريب عليكم من حيث عمل الإطفاء؟
7: صحيح، يعني تحدثت أنا في الصباح عن وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع. سمعني؟
1: نعم نسمع. Hello. كل وقت. نعم نسمعك، تفضل.
7: Hello. طبعا يعني لا شك، يعني من باب الأدب نشكر طبعا طواقم الإطفاء، وصلوا سريعا في البداية أول سيارة، بذلوا جهود حتى تمت السيطرة على النار، وفي الوقت نفسه مع شكرنا لإلهم من باب الحرص على سلامة الناس. طبعا أود أن أذكر بأمرين لاحظناهم في الميدان. السيارة الأولى اللي وصلت لم تكن ممتلئة بمادة الإطفاء، وبعض الخراطيم التي رأيناها أيضا كانت فيها تمزقات.
1: الخراطيم التابعة لسلطة الإطفاء.
7: نعم، فنأمل أن تجري مراجعة هذه الأمور، لأن الجاهزية في مثل يعني هكذا حوادث جدا مهمة، كل دقيقة يعني قد تصنع فرق كبير.
1: نعم، علما أنه في كمان عندكم في المحطة من مدينة عرابة في سلطة الإطفاء.
7: صح، وصلت السيارة الأولى، دقيقتين ما كانتش ممتلئة بالمادة المطفئة، فنفذت بسرعة حقيقة يعني. وأيضا السيارات الثانية اللي إجت تعزيزات الخراطيم، يعني لاحظنا وهذا كملاحظ أنه فيها تمزقات، وهذا طبعا يعني يؤثر طبعا.
1: يعني عمليا إذا بفهم من كلامك أخ مجدي إذا بفهم من كلامك أنه عمليا الناس هي اللي سيطرت على ألسنة الله بداية حتى وصول أول إطفائية، اللي هي قداش بعيدة عن محل الحريق من ناحية وقت خمس دقائق؟
7: هي المسافة 5 دقائق، لكن حقيقة الناس ما قدرت تتعامل.

0: نهائيا مع النار الموجودة، إنما الناس اللي حضرت يعني أخذت تساعد رجال الإطفاء في الإمساك بالخراطيم وما إلى ذلك، وأنا واحد منهم لأنه فعلا كان بحاجة إلى أيدي عاملة وعمال إطفاء أكثر من ذلك بكثير. النار كانت حقيقة كبيرة جدا.
1: نعم، بناية المطاف زي ما حكيت أنه السلام للجميع، أنه هذا أهم شيء، أنه ما في أضرار على الأقل للمواطنين، ولكن للمبنى واضح أنه في أضرار.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين. طبعا نجدد شكرنا في هذا المقام لكل حقيقة أبناء البلد وأبناء الحارة والجيران، كل الشباب الأقارب أصحاب كذلك المعدات الكبيرة والصغير منها، الإخوة في اللجنة الشعبية لهم دور مبارك، البلدية كذلك، أيضا لطاقم الإطفاء مع التقصير، ولكل من اتصل وسأل ودعا إن لهم منا جزيل الشكر إن شاء الله.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة. طبعا أيضا من الصور الخالدة في هذا الموقف وما حصل في عرابة البطوف أمس، أيضا التقاط صورة لرجل الإطفاء ابن مدينة عرابة البطوف الذي يعني تواجد وعمل، وهو من سلطة الإطفاء. الحديث يدور عن بلال عاصلي وهو في لحظة الاستراحة ما بعد ربما السيطرة على الحريق. إذن أيضا هناك عمل لرجال الإطفاء، ولكن يستوجب رد وتعقيب من سلطة الإطفاء على ما قاله وما ادعاه مجدي خطيب من اللجنة الشعبية في عرابة ومن أصحاب هذا المبنى.

0: أطلق المنتدى الاقتصادي العربي مبادرة وطنية لإنشاء شبكة من الغرف التجارية الإقليمية تبدأ بغرفتين في كفر قريع وكفر قاسم، وذلك بهدف دعم أصحاب الأعمال ورواد الأعمال وبناء شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص والسلطات المحلية والوزارات والمؤسسات الأكاديمية. عمر فندي مدقق الحسابات ومدير العام المنتدى الاقتصادي العربي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أنا سيد فرات، فعلا مبادرة اللي كانت بعد أنه وزارة الاقتصاد خصصت مبالغ للمجالس المحلية لإقامة مثل هاي الغرف، وشفنا أنه في بلديات ومجالس، احنا توجهنا للجميع طبعا، في بلديات ومجالس كانوا صادقين في الموضوع هذا، وهنا بدي أشكر الأستاذ فراس رئيس بلدية كفر قرع اللي ما تواناش بالموضوع هذا. في ميزانيات تطلع من الدولة لتخصيصها لإقامة غرف تجارية وتنظيم موضوع رجال الأعمال، موضوع النقابات اللي احنا بننادي فيه بشكل دائم لتحسين أوضاع المصالح بالمجتمع.
0: أستاذ عمر، أنا كنت أوقف معك عند هاي الخاصية بالذات، يعني اللي هي استوقفتني كثير، إنه بناء شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص والسلطات المحلية والوزارات. أنت قلت إنه في تحويل ميزانيات، ولكن نحن نعيش في فترة صعبة، حقبة صعبة بكل ما يتعلق بالتعامل ما بين المجتمع العربي، الأقلية العربية، وبين مؤسسات الدولة وبالتالي الوزارات. هل بالفعل يعني هناك دعم؟ هل هناك شراكات مع مثل هذه الحكومة؟
1: فعلا أنا هاي القضية لازم نوقف عليها، إنه إذا المجلس المحلي ومؤسساته بتطالبش في الميزانيات، فيش احتمال نأخذ الميزانيات. يعني لما هي في تخصيص عندي ميزانية، أنا بتقول أنا في عندي رصد 9 مليون شيكل، تعالوا يا مجالس محلية خدموا. المجلس اللي بيخدمش بترش يقول أنا ما عطونيش وما طلعليش. وأنا بتحدى إنه كل المجالس المحلية توجهنا لهم بكل المناطق اللي حوالينا، لكل البلدات توجهنا، كم من بلد تقدموا لهاي الميزانية. يعني هو ليش الأساسي المفروض إنه المجلس هو مش مؤسسة ربحية، ولكن المفروض إنه يسعى لتحسين أوضاع المصالح حتى بالآخر يرد عليه الإشي، لأنه إذا المصالح العربية تحسنت بيكون عنده تحسين التشغيل، تحسين دفع الأرنونة، تحسين التوظيف، كثير مجالات اللي راح تكون مردودها على البلد بنفس الوقت. ويعني بناء احنا المنتدى الاقتصادي اليوم بيشتغل بشكل فطري، ولكن انا سعيت انه انا بدي اكون كمان بشكل محلي لكل بلد، انه في كل بلد الى وضعها الخاص، الى مشاكلها الخاصة، ويكون في تواصل بالإطار القطري عن طريق التقديم بالأول بداية عن طريق تقديم للميزانية المطروحة وبناء غرف تجارية، إن كان استئجار محل، إن كان محاضرات، إن كان استماع لمشاكل عينية لكل بلد وبلد، لأنه فعلا إحنا بلادنا هي بلاد اللي فيها كل واحدة لها ظروفها الخاصة، وبحاجة إنه يكون في تنظيم أولي لهذا الإشي. ونشوف إحنا إنه في حاجة وفي الناس اللي بتقول لك بدنا هيك مبادرات، ولكن بتوقفنا الميزانيات. لما وزارة الاقتصاد طرحت إنه تعالوا قدموا للميزانية هاي، بشكل فردي ما بنفع تقدم، تقدم باسم السلطة المحلية، وهنا أنا حكيت على التعاون والمشاركة في الموضوع هذا. المفروض إنه في دال مكتب في قلب السلطة المحلية اللي بيختص في هذا الموضوع، إن كان ترخيص المصالح وإن كان توظيف رصيد من الدولة وتقديم ميزانيات والبحث عن ميزانيات في هذا المجال. وهذا الإشي يعني مفتوح لنا، لما احنا بنسوي غرفة تجارية محلية ممكن كمان نتوجه لكل الصناديق الموجودة في العالم لإلها. يعني في عنا بلاد اللي فيها سياحة اللي الدولة مش عم تدعمها، ولكن إذا نظمنا غرفة تجارية لموضوع السياحة، ناخذ الناصي، ناخذ كفر كنعا، ممكن إنه هاي الغرف التجارية تصير تسعى كمان لموضوع السياحة عن طريق الصناديق عالمية، مش بس عن طريق السلطة المحلية. وكذلك ممكن يكون تعاونات بيننا وبين كل العالم. إذا في بلد مميز تميزه، وإحنا فينا الحمد لله إنه بلادنا كل قرية أو كل مدينة تميز في صناعة معينة أو احتكار لمجال معين، بكل بلد، فممكن يكون في عنا تخصصات في الموضوع هذا، ويكون في عنا ترادل معرفة واسع وشامل عن طريق المنتدى الاقتصادي القطري.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة عمر فندي، شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
3: قبل ما اتعرف على ما انت لك، دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: إيروكا يعني أوبتيكا.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
14: سهلي مع فرات نصار.
15: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9، قال فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
16: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
15: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرنا يومين نمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير. يكلم

0: بديكم يا رب.
1: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة. ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: مع حلول فصل الخريف وبدء انتشار الأمراض الموسمية وفي مقدمتها الإنفلونزا، تزداد أهمية الوقاية والاهتمام بالصحة، فيما يعد التطعيم من أبرز وسائل الوقاية التي تساعد على تقليل خطر الإصابة ومضاعفات الأمراض الموسمية. دكتور زاهي سعيد، مستشار مدير العام صندوق أمراض كليتي، ينضم إلى الآن. أهلا بك دكتور زاهي.
1: أهلا بكم مستمعين.
0: وأنت ممكن نوصي للناس اللي بيستمعون الآن أنه يبلشوا بالتطعيم
1: من اليوم. التطعيمات موجودة في صناديق المرضى. نحن بنوصي من عمر نص سنة وما فوق. الفئة الأخطر، فئة اللي احنا بنقولها انه أخطر، يعني أخطر من غير ان يستعجلوا، هن اللي عندهم خلفيات مرضية والكبار بالعمر والنساء الحوامل. هذولا احنا بننصحهم انه يعني يكونوا من الأوائل يطعموا، ومن نص سنة وفوق من وصل لجميع طعمه، لأنه التطعيم ناجح وبيمنع الأمراض وبيمنع العدوى.
0: وعمليا الوقاية هي بالفعل هو التطعيم. هل بتشوف إن مجتمعنا العربي في هناك ارتفاع، في هناك إقبال، في هناك وعي لهذا الموضوع دكتور زاهي؟
1: طلع احنا بالإنفلونزا بالمجتمع العربي قبل الكورونا كنا أحسن مجتمع، كنا نسبة تطعيم كثير كثير عالية، وأنا بتأمل أنه نرجع للوضع هذا. صار في تغيير بعد الكورونا اللي آخر سنة عم بتحسن، صار في تحسن. تطعيم الإنفلونزا هو تطعيم كثير آمن، اللي صار له فوق 30 سنة فيش فيه مضاعفات غير مضاعفات محلية، يعني ما فيش منه خوف وبمنع الأمراض. يعني هذيك سنة تقريبا 200 واحد توفوا ما كانوش متطعمين، يعني لو هدول الطعموا هذا منقول، يعني هاي بالطب احنا منقول هاي حالات، يعني احنا كثير منتضايق عليها، لانه مش بسيط كنا منعنا الوفاة. عشان هيك حرام واحد يتوفى، اللي بنقدر نمنع الوفاة بتطعيم الانفلونزا. في فئات اللي بيجي عليها كثير صعب ومعقول يوصل حتى لحالة وفاة. عشان هيك التوصية للجميع نروح ونطعم. طبعا الأمور الثانية دائما نقولها إحنا، إذا في حدا عيان إشي يحط كمامة بلاش يعد غيره، وإذا ولد عيان ما نبعتوش على المدرسة. نحاول نخسر العدوى قديش بنقدر. وإذا إحنا عيانين ما نزورش الكبار بالعمر، أو إذا زرناه نحط الكمامة ويكون في تهوئة. هاي التعليمات اللي حكيناها كل الوقت دائما مفيدة وبتنفع وبتمنع العدوى، عشان هيك نستعملها.
0: لو بعطيك مثال كمان، يعني قبل قليل ناطق بلسان صندوق المرضى كلاليت يوجه لنا طبعا مبادرة طيبة من رجال دين في ورجال في شخصيات بارزة وجماهيرية في سخنين، انه تلقت التطعيم ضد الانفلونزا تكون قدوة من اجل المجتمع. ايضا هذه خطوة مهمة دكتور زاهي.
1: طبعا احنا لازم، انا اول واحد بطعم كل سنة لأنه تطعيم ناجح، وأنا قدوة لمرضاي ولمجتمعي أنه أنا بطعم وباخذ التطعيم. طبعا كل واحد فينا اللي هو بيقدر يكون قدوة ويشجع الناس كلها تطعم كتير مهم. طبعا رجال الدين بيساعدونا كمان بالوعظات أنه ينصحوا للتطعيم، موضوع كتير مهم اللي بيقدر. وكمان احنا ما ننساش، يعني غير انه نمنع الامراض، تعال ناخذ الناس اللي بيشتغلوا، اذا بده يمرضوا بالانفلونزا معقول يعطلوا جمعه وجمعتين وثلاثه، يعني كمان من ناحيه اقتصاديه معقول تاثر علينا بشكل جدي. واحنا بنقدر نمنع الشغله هاي، ليش نعطل اسبوعين ثلاثه واحنا عيانين ونعدي غيرنا؟

0: كمان صحية وكمان اقتصادية.
1: دكتور زي قبل فترة كان في هناك أنباء ويمكن مش بارزة زي كانت زمان إنه الكورونا بترجع، إذا نربط الأمور ببعضها، شو وضع الكورونا اليوم؟
0: الكورونا ما راحتش محل، موجودة. الكورونا بهاي الفترة هي بتحب، يعني هذيك السنة حكينا على بحث اللي هو كمان السنة نفس الشيء، بهاي الفترة الكورونا هي منتشرة وهي بتحب تنشر عن طريق المكيفات، يعني في طفرة اللي بتنشر عن طريق المكيفات، عشان هيك المكيفات هي واحدة من المشاكل احنا ما نقدرش من دونهن. وطبعا لما المكيف موجه علينا وكمان معقول يصيبنا أوجاع في كل أعضاء الجسم من ناحية الكتف الرقبة الإيد، يعني كمان هو بسببنا، أنا تقريبا نص المرضى بيجوا عندي بالصيف سببه المكيف، اللي بوجع ظهره، اللي بوجع ايده، اللي بيقدرش، يعني مشكلة. عشان هيك كمان مع المكيف لازم ندير بالنا، وكمان هو معقول يساعدنا بانتشار الكورونا. الكورونا موجودة وفي حالات كورونا، أنا مثلا بفحصش إذا كورونا والإنفلونزا إنه نفس العلاج. لما المريض مرض فيش فرق من ناحية توجه للمريض إذا عنده إنفلونزا أو كورونا طبعا، بس إذا حالات صعبة ساعتها الفحص كتير مهم بالمستشفى. أما الكورونا موجودة ما راحتش محل،
1: موجودة ما راحتش محل، والفعل يجب أن نحتاط من كل شيء. دكتور زاهي سعيد مستشار مدير العام لصندوق المرضى كلاليت، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، أعطيك العافية.
1: نعود إلى حادثة الطائرة، والآن إلى بيان صادر عن يائير لابيد الذي يقول: أريد أن أوضح أن أي شيء يشبه ولو من قريب حادثة الطائرة التي وقعت صباح اليوم لم يذكر إطلاقا في الإحاطة الأمنية مع رئيس الوزراء مساء أمس، لا شيء مشابه ولا حتى تلميح. كل الضجة التي تثيرها الأبواق، أبواق الليكود ونتنياهو، الآن تثبت فقط ما كان واضحا منذ الأمس، أنهم يحاولون مرة أخرى ممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل. إنهم جماعة متهورة وغير مسؤولة، ونحن نقول عنصرية. نذهب الآن إلى ما كان في هذه النشرة، خاصة بما يتعلق بمحاولة الأطراف العاقلة في هذه البلاد لرأب الصدع، لجسر الهوة، وتحديدا في مجد الكروم. كنا قد تحدثنا مع عنبار بازاك وهي عضو كنيسة سابقة عن مبادرة للالتئام ما بين أهالي مزقف والمنطقة وما بين مجد الكروم والبلدات العربية. نستمع إلى ما قالته قبل قليل في حديثها لراديو الناس.
2: אין ספק שהממשלה הזאת הביא אותנו לרמה אחרת של אכיפה בררנית. אין ספק, היחס כלפי, בין אם זה התבטאויות ובין אם זה מעשים שעושים אזרחים ממוצא שאינו יהודי, שונה לחלוטין מוצא יהודי. אני מגנה את זה, ברור לך שלא אני כשהייתי חברת כנסת ולא המחנה שלו, אני משתייכת, מאמין בזה. תקלה מאוד גדולה ששמו כאן את כמו בן גביר להיות שר שחרר למשטרה. יחד עם זה, נורא נורא חשוב לי להדגיש, בתור תושבת מסגב, בתור תושבת את הצפון, הרוב הגדול בשני הצדדים, הם לא באים להיסכסך והם לא באים לריב, הם באמת, יש פה שכנות וחיים טובים ביחד, ואני חושבת שכל הגורמים שבאים הם נוסעים להדליק את השטח, עושים נזק לכולנו. אנחנו לא רוצים לחיות בסביבה גזענית, אנחנו לא רוצים לחיות בסביבה שצועקים אחד לשני שישרף לכם הכפר, בין מהצד הזה ובין מהצד הזה.
1: وحول بالفعل هذه المشاهد، لنستمع إلى هذه الأصوات من منطقة الروس، ووضع مكبرات الصوت، سماعات كبيرة موجهة إلى مجد الكروم، بيقولوا له علي الصوت.

0: نذهب الآن إلى حالة الطقس. ينضم إلينا ليث الإعلامي الراصد الجوي. أهلا بك.
1: يا هلا، تحياتي إلى جميع السادة المستمعين.
0: حيكون عندنا مطر بالأيام القريبة أستاذ ليث؟
1: يعني الأمطار واردة لكنها بشكل متفرق وأكثر بطابع محلي، يعني هي أمطار محلية متفرقة متباعدة زمنيا ومكانيا وجغرافيا، هي ناجمة عن يعني تأثير أطراف مثل هوائية باردة.

0: يعني تتمركز جنوب شرق القارة الأوروبية وتركيا، فإحنا يعني على أطراف هذه الكتلة ما نتأثر فيها بشكل مباشر، لكن بالمجمل في عنا شعرنا بتراجع درجات الحرارة، أجواء ذات الطابع الخريفي، السماء المغطاة بالسحب بين الحين والآخر، ودخلت الأمطار زي ما حكينا راح تكون بطابع متفرط وفرصها موجودة كانت وما زالت مستمرة من يوم أمس الثلاثاء وتستمر هذا اليوم وحتى يوم الجمعة. يعني خلال هذه الأيام الفرصة واردة لهطول دخات من الأمطار لكن بشكل متفرق محلي متباعد، ليست أمطار كثير منتظمة وشاملة ومش بكميات عالية، وهذه الفرصة تستمر حتى يوم الجمعة. إجمالا يعني خلال الفترة القريبة أيضا خلال الفترة القريبة والمتوسطة نتوقع أن تبقى الأجواء ذات طابع خريفي. إجمالا يعني نقدر نحكي ما في عندنا توقعات برجوع الدفء الكبير أو الحر الكبير اللي كنا نعيشه خلال الفترة الماضية والأسابيع الماضية من فصل الصيف، على ما يبدو أيضا مقبلين على فصل خريفي مطر فوق المعدلات بحسب الخرائط الجوية الموسمية. يعني الخرائط التفصيلية تشير أن الآن كمية الأمطار خلال أشهر الثلاثة المقبلة شهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر ستكون ذات كمية أمطار أعلى من المعدل بتنوع الحالات الجوية المتعددة، حالة على مطر جوي أو اضطرابات جوية أو حتى منخفضات جوية إن شاء الله، على خلاف السنوات الأخيرة الماضية اللي كنا نشوف فيها خريف متأخر، خريف جاف، خريف يفتقر للأمطار ذات طبيعتها المطلوبة. ولكن هذا الخريف قد يبدو أنه سيكون بخلاف الموسم الماضي ويحمل كمية أمطار تكون ممتازة في معظم المناطق.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة الإعلام الراصد الجوي، شكرا جزيلا لك. إذن فقط نعود على بعض العناوين لهذه النشرة، نشرة المنتصف عبر أثير راديو الناس. تضارب الأنباء بشأن الحادثة على متن طائرة فلاي دبي وتقديرات أمنية إسرائيلية بأنها كانت عملية أمنية.
2: No sleep.
3: It's good for you.
2: Yeah. You won't sleep?
3: You saved the
2: no.
3: plane. It's good for you.
2: Yeah.
3: It's good for you.
2: Yeah.
4: Check your command on here.
5: תצלם גם אותנו, את עצמנו, שאנחנו שומרים פה.
6: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס
7: תקפו אותנו עכשיו.
1: إذن الأصوات وتستمر الفيديوهات والتوثيقات التي ترد من على متن الطائرة التي حطت في نهاية المطاف في السعودية، وأيضا عن تقديم شكوى للشرطة ضد ناشط يميني قام بالتحريض على أهالي مجد الكروم وسط مطالب بتقديم شكوى جماعية بعد أن تم تقديم الحديث عن شكوتين أمس. اليوم رئيس المجلس المحلي سليم الصليبي يتوجه أيضا لتقديم شكوى ضد هذا التحريض ضد المجتمع العربي ضد المجتمع المجدلاوي. كنا قد تحدثنا مع انبار بازاك وهي عضو كنيسة سابقة ومبادرة لطبعا محاولة أو مشروع لجسر اللي هو ما بين المجتمعين، وهي تقول على ما يبدو هؤلاء دخلاء على منطقتنا، سنعيش بسلام وسنعيش بأمان وسنحاول يعني تفادي مثل هذه المواجهات ما بين الشعبين. هذا ما قالته قبل قليل في حديثها لبرنامج المنتصف.

0: الجمعة
1: إذا تذكروا دائما مع نهاية هذا العدد، ربما نعيش في الديستوبيا التي وصفها جورج أورويل، عن الاضطهاد، عن المراقبة الشديدة، فقدان الحرية، سيطرة نظام استبدادي، ولكن دائما يمكن أن نصبو إلى الأوتوبيا وإلى التغيير. هناك فرصة، فرصة قريبة، أيام، وليست بالبعيدة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ماكي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال جواد عمري وارين نصار، في تطبيق ناس مصبصول. إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، او محيط يفتح لك افاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إعلامية بأن رحلة أخرى تابعة لشركة فلاي دبي كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب عادت أدراجها، فيما لم تعرف حتى الآن أسباب تغيير مسارها. في غضون ذلك طالبت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف بتعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى إشعار آخر. هذا وقرر جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك استجواب المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي لدى وصولهم إلى البلاد، وذلك في ختام تقييم للوضع أجري بين الشرطة والشباك. وفي وقت سابق أشارت تقديرات أمنية إسرائيلية بأن الحادثة التي وقعت على متن طائرة فلاي دبي كانت عملية أمنية وفق مؤشرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبناء على شهادات المسافرين فإن الطيار المساعد هو من سلطنة عمان كان يعتزم اختطاف وتحطيم الطائرة بمن فيها، وذلك بعدما أقدم على طعن الطيار الرئيسي من الإمارات قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل طاقم الطائرة والمسافرين. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإرسال طائرات إجلاء عسكرية إلى السعودية لإعادة المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل. وكانت الشركة قد أبلغت الجهات المعنية في إسرائيل في وقت سابق أنها سترسل طائرة بديلة للمسافرين الإسرائيليين على أن تقلع من دبي باتجاه السعودية ومن ثم تتابع رحلتها إلى مطار بن غوريون. وفي سياق متصل، كان قد فقد الاتصال صباح اليوم بطائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 180 إسرائيليا كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل، ليتبين لاحقا أن الحديث يدور عن شجار بين الطيارين على متن الطائرة ومحاولة أحدهما الانتحار وفق التقديرات الأولية وتنفيذ هبوط حاد ب15,000 قدم بسرعة مفرطة، وهو ما أدى إلى استنفار في الأجواء إثر الاشتباه بتعرضها للاختطاف. قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع ونصف على خلفية ما وصف بالوضع الأمني ورفع مستوى التأهب في مختلف الجبهات. هذا وكان من المقرر أن يلتقي زمير خلال زيارته قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لبحث التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة. أفادت مصادر محلية فلسطينية اليوم باندلاع حرائق واسعة في أراض مزروعة بأشجار الزيتون في بلدة دير شرف غرب نابلس، وفق ما أفاد به سكان المنطقة بأن مستوطنين إسرائيليين هم من أضرموا النار في الأراضي. وفق المعلومات الأولية المتداولة امتدت النيران إلى مساحات زراعية فيما لم تتضح حتى اللحظة الحصيلة النهائية للأضرار أو عدد أشجار الزيتون التي طالتها الحرائق. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط إعادة الإعمار لإقامة حي سكني باسم رفح الخضراء شرقية مدينة رفح بهدف استيعاب آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة خارج سيطرة حماس. وفق الإذاعة ستكون المنطقة تحت سيطرة قوى متعددة الجنسيات فيما يسمح لعمال ومقاولين فلسطينيين بالعمل فيها بعد خضوعهم لفحص أمني من جهاز الشباك. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن عراقجي نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال اجتماع الحكومة. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على بعض المناطق.

0: ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج احتواء مع الزميلة روان شحوك سمعان. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: في أمور بالحياة إحنا ما بنختارها، وفي أمور ما بنكون مستعدين لإلها أبداً. ممكن أنت تكوني أم ويكون مفكرة أنك فاهم الأمومة على الآخر، فاهم الأطفال، فاهم علمهم، فاهم التربية وفاهم الحياة، وبعدين بيجي يوم بتلاقي حالك قدام تجربة جديدة تماماً، تجربة اللي بتخليك تعيد التفكير بكل إشي كنت مفكرة أنك أنت بتعرفي، ومش لأنك ضعيفة لا، ومش لأنك ما كنت مستعد كفاية، بس لأنك ببساطة أم. ومرات أصعب جزء مش اللي بيعيش الطفل نفسه، بس كل اللي بيجي حواليه، نظرات الناس، أسئلتهم، أحكامهم، محاولاتكم المستمرة إنكو تشرحوا وتدافعوا وتفهموا وتحملوا عن ابنكو عالم كامل مش دائما بيفهموا. واليوم ضيفتنا مش بس رح تحكي لنا عن التوحد كأخصائية، هي رح تحكي لنا عنه كأم. رح نسمع عن رحلة بلشت من تجربة شخصية وتحولت لكلمات، والكلمات تحولت لكتاب في ظلال الظلام. رح نفتح معها اليوم مساحة للحكي عن الطفل، عن الأم، عن العيلة وعن المجتمع، عن الأشياء اللي بنشوفها والأشياء اللي أحياناً ما حدا بيشوفها. أهلا وسهلا فيكم جميعاً، معكم روان شحوك سمعان، وهي حلقة جديدة من احتواء. وحلقتنا اليوم شوي مختلفة، لأننا مش بس رح نحكي عن التوحد، رح نحكي عن الإنسان اللي بعيش التجربة من الداخل. ضيفتنا اليوم تريزا شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية وأم لطفل عنده توحد. تريزا أهلا وسهلا فيكي.
2: فيك أكتر روان،
1: حبيبتي منورة الاستوديو بوجودك، يعطيك ألف ألف عافية. اليوم حلقتنا رح تكون مميزة جدا، اللقاء معاك أنا بعرفك من زمان وبشوف فيديوهاتك على الإنستغرام ومؤثرة رائعة جدا،
2: الله يخليك يسعدك،
1: وبتعطي كتير للمجتمع، وحضرت قبل فترة عندك بودكاست شدني جدا لأمور اللي إحنا ممكن كمعالجات بنسمع فيها وبنشوف، بس تعليقات والناس قديش استغربت إنه هذا الإشي موجود. يعني حتى لما كنا نحكي أنا وياك قبل شوي، كمان قبل ما نطلع على الهواء، كنت تقولي لي إنه في أمور قاعدة تشاركينك تفاصيل، بقولك واو تريزا، يعني عن جد هذا الإشي موجود بالمجتمع، يعني تقولي لي روان هذا الإشي موجود، فهذا الإشي لازم نوصله عن طريق الراديو. حسب رأيي هي كمان منصة وكمان محل اللي نقدر عن طريقه نرفع الوعي أكتر لكل هاي التفاصيل.
2: طبيعي،
1: تعني بدأ من الأساس، جبتي لي أسأل الكتاب، شكرا لك كتير، كتابك في ظلال الظلام. أنت عاملة اجتماعية ومستشارة أسرية، بفكر طول الوقت كنت قريبة من الناس، هذا الإشي مميز ورائع جدا، كمان كنت قريبة من مشاكلهم من احتياجاتهم، بس لما صار التوحد جزء من حياتك كأم صار في قصة شخصية جدا، ومن هون ولد كتابك في ظلال الظلام.
2: صحيح.
1: ودي أرجع معك للبداية، شو اللي خلاك تمسك القلم وتكتب هذا الكتاب، ومن أي محل كان عم يطلع الكلام الموجود داخله؟
2: أول فكرة كانت لما فات ابن جريس على مدرسة حوا للتعليم الخاص في يافة الناصري. كانت هناك الانطلاقة، وقتها جريس كان في فات على روضة عادية، وأنا لحد آخر لحظة ما كنتش متقبل إنه ابني يفوت على إطار خاص لكتير أسباب، منها البرستيج، ومنها شو الناس تحكي عنه، منها كتير أمور أخرى اللي بتعرفي مع السنين، بما إنه الناس بتعرفني بصورة معينة، فكان في نوع من إنه هاي الصورة يعني بديش أغيرها أنا، وفي صعوبة إنه أجي أغيرها اليوم مع أولادي. فهيك بلش الإشي، ففوت ابني أنا روضة عادية، بس قلبيا من جوا كان في إشي ناقص، إنه الولد عم بيعاني من إشي. فات على الروضة، المعلمة بتقول معلمته كانت، وبعد لحد اليوم أنا بعلاقة جدا رائعة مع معلمة وجدان عواودي، بعت لها تحية كثير كبيرة، اللي بتقول جريس بحاجة لإطار اللي مش إطارنا هون تريزا. لما قالت لي هيك قلت لها الولد إسه بتشخيص،
1: كان مشخص وقتها، لحظة احنا
2: ما كانش بعده مشخص،
1: ما كانش بعده مشخص بروضة سنة أولى. وانت تم تشخيصه؟
2: هو جريس تم تشخيصه على سنتين وثمانية أشهر تقريبا، بس البيروقراطية كلياتها بوزارة المعارف تتقدم أوراق وتنك تأخذ الدور، وكان فترتها الموعد النهائي إنه نقدم للجنة استحقاق كان خالص، كنا لازم نأخذ موافقة مخصوصة من الوزارة وفرصة كمان، فكل هيك العوامل ما ساعدت إنه جريس يفوت على إطار خاص. فبعد ما فات، وأنا يعني أنا والمعلمة كنا متفقات إنه الولد بشي مرحلة رح ينقل بس كمان كان في نوع من التخبط، خوفي عليه، البرستيج، المجتمع شو بده يحكي، في كثير كان هيك تخبطات وأفكار داخلية وصراع داخلي مش هوين عليك أم. لما شفت المعلمة عم بتشوف إن هو مش ولد عادي ومش عم بتأقلم عادي ومش عم بوكل ومش عم بشارك ورق، وصار في عنده كمان تراجع، الولد صار عنده تراجع بالتصرفات بالحكي، يعني جرس فات على الروضة يلطش له أكمل كلمة الولد ما عادش يحكي شيلي، الولد ما عادش يعطي تجاوب
1: يتواصل مع الولاد، كان يتواصل يلعب مع الولاد،
2: ما كانش شيلي شيلي شيلي فيش. تفوتوا على إطار خاص واستقبلته مدرسة حوا، كمان هن مشكورين جدا على الدعم، جرس قعد سنين عندهم. تنفات لهناك واستقر الولد، قلت من بعد أنا كل ما رقته لازم أكتب كتاب اللي ورجي الصراع بين أنا كوني أم اللي عندي ولد حاجات خاصة لكوني معالج، كيف المجتمع بتطلع علي وكيف بتوقع أنه أنا أعالج ابني، ويعني يعني يكون في تقبل كامل ويكون في سيرورة اللي هي هويني للواقع.
1: هاي النظرة اللي بيشوفوها النظرة. احنا معالجات فولادنا لازم نكونوا بيرفكت، احنا لازم نكون بيرفكت، فهذا الاشي جدا
2: مش بس هيك، انه متوقع انه كمان اعرف كيف اتعامل معه. فبالكتاب انا ورجيت نواحي انسانية ونواحي مهنية كأم، الاشياء اللي مرقتها، انه لا بالاخر لما انا الاشي بحاكي ابني، ابني قطعة من روحي، كل معادلات الدنيا تتغير، وببلش مش من الصفر، من اقل من صفر معه بالتجربة.
1: تقدر تحكي لنا كمان في هيك شغل اللي انت شاركتيها، في امور اللي انت شاركتيها قلتي على طفولته لجريس، يعني متوقع اذا انا بدي اقول لك اسا انا اشخاص يجوا يقولوا انه سنتين وثمان تشهر، هل كان في علامات من قبل؟
2: كان في علامات من قبل كان في علامات من قبل، من اول ما خلق جريس كان عنده عياط مش طبيعي، 24 ساعة عياط، مع انه رضاعة طبيعية كاملة، ما خليناش مستشفى، ما خليناش فحص، قلنا ما يفحصوا الامعاء الغليظة، الامعاء الدقيقة، الذنين، في سوائل في سوائل، في غازات فيش غازات، الولد عم بيعاني، الولد ما بتجاوب. فكل الوقت كان فيه، ليوم الولد ب 28/11/2013 بالليل الوقع منها الولد من ايدي سحيل، واخذناه على المستشفى وشافوا برمبم دكتور اخصائي.
1: شوي بدي اوقف يكون تريزا، بينفع تحكي لنا اكثر عن القصه ايش اللي صار بالضبط؟
2: ليلتها انا فت انام، يعني دغري بس حطيت راسي على المخده نمت بنوم عميق، لانه فترتها كمان انا كان عندي بنت اللي هي كمان صغيره، بنتي امال كانت اقل من سنتين، وجرس كمان رضاعه طبيعيه وبشتغل عامل اجتماعي وظيفه كامله، يعني كمان شغل مش هوين وفيش نوم، يعني النوم بعرفوش، كان لي فتره منيحه. بليلتها أنا نمت دغري، بس نام هو دغري، نمت من نوم عميق من أول لحظة، فيش ربع ساعة تلت ساعة هيك تقريبا بحس صوت الزعيق، أنا فكرت يعني أن الولد قرصوا إشي، يعني العياط مش طبيعي، يعني هو بالعادة بعيط عياط الزعيق، هذا الزعيق اللي لا سمح الله حدا بقرصه، حي أو عقربي اللي ممكن تسمع هيك زعيق. أروح أمسكه وأركض فيه بالصالون عشان ما يزعجش باقي الناس اللي أهل البيت النايمين، واروح اتزحلق على ثلاث درجات ويسحل مني حبيبي.
1: ورحت على المستشفى وقتها،
2: رحنا على المستشفى عملنا له فحوصات برمبام، نشكر الله يعني طمنا الدكتور، عملوا له سيتي للراس، فيش عنده كان ولا اي شيء جوات يعني جوا الدماغ، فيش عنده ولا شيء، نشكر الله. كان في عنده بقول لي مش كسر حتى شعر، وشرحت له كيف هو سحل مني. لما شافه الدكتور ثاني يوم كان رايق وكل شيء، نشكر الله.

0: بالعادة الولد كان هيك الولد التصرفات اللي بتصرفها ولا قبل هاي التصرفات؟ قلت له ما هاي التصرفات اللي وصلتني.
1: ايش اللي قصده بالتصرفات؟ شو الاشي اللي لاحظه؟
0: ظل عياط الولد كل وقت عياط،
1: كمان هو بالمستشفى كان
0: هو بالمستشفى كل وقت عياط، فيش تواصل، حركاته متكررة، كان يظل يعمل حركات بوجهه، يظل يتفعفل، حركات الدائرية هاي بالرأس، شمال يمين شمال يمين.
1: قدي كان عمره هون ذكريني؟
0: 8 أشهر.
1: 8 أشهر
0: هاي العلامات اللي كانت وقتها. الدكتور يعني خاف يكون في إشي وإحنا مش عارفين، قلت له لا دكتور الولد يعني هيك ظلوا كل وقت يعيط وش مهمين ماله. حاولت أساعده، ورجعته الملف الطبي، يعني أخذته على فحوصات للذنين للحلق للبطن، يعني مخليتش دكتور، يعني 8 أشهر ابني فوق 30 دكتور شاف، يعني إيش اللي هو رقم خيالي. وغير مستشفيات نركض نص الليل لنعرف الولد إيش عم بيصير معه من كثر العياط، هو الواحد كمان بيخاف لأنه عم نحكي عن ولد صغير، إحنا مش عم نحكي عن واحد واعي. فكل وقت كنت يعني فيش راحة بين شغلي لبين مستشفيات لبين أعرف شو عم بصير مع الولد، بدي أساعده. يعني كمان أنا كأم موجوعة على ابني ومش عم برتاح، وكمان عندي بنت صغيرة كمان اللي بدها رعاية وبدها اهتمام. ففترة جدا جدا صعبة بتمنهاش لحدا. وبعديها يعني قال الدكتور مجبور تقطيع تطور الطفل، الولد في عنده إشي خاص بقدرش أعرف إيش هو بعده صغير، بس خليه بالك إنه تقطيع تطور الطفل، الولد ممكن يكون عنده تأخر، ممكن عنده إشي معين اللي إحنا بس مع الوقت ممكن نكتشفه. فمن هناك بلشنا. وأنا كمان يعني من هو عمره 5-6 أشهر كانت معطتني الناس بالممرضة بتبات حلاب بالصحية، كانت معطتني ورقة إنه يعني توجيه لتطور الطفل، يعني كان من قبل أنا معي ورقة.
1: هي شايفة كانت كمان
0: بس أنا كمان كإلي كأم ما كانش هوين، يعني كمان بعده صغير الولد، قل بس استنى كمان شوي ممكن يتغير. تعرف هذا الصوت الداخلي اللي بقول لك يعني بده يحاول يطمنك إنه استني كمان شوي حرام بعده صغير.
1: صح،
0: فهذا الصوت كل وقت موجود.
1: وهذا الاشي انت عم تحكي اسم من محل كتير امهات بيشاركوا وبيحكوا وبقولوا انه احنا بنروح مثلا عند الممرضة، الممرضة ممكن تقول في علامات او اشياء معينة مهم تفحصوها، فممكن الممرضة بتشدد على تفاصيل معينة اللي هي مش كتير احنا بناخدها بعين الاعتبار. بس في امور اللي مبلا مهم انه احنا ننتبه لها وناخد بعين الاعتبار. من وقت ما بلشت السيرورة بعد ما رحت عند الدكتور، الدكتور حكى لك انك لازم تبلشي، بلشت السيرورة والتشخيص من جيل اشهر يعني؟
0: مش من جيل اشهر، طلعي الهواية نفسها كمان نفسانيا اثرت علي، يعني انا اخذ لي وقت اني قعدت مع الولد يعني وكملنا بكل الفحوصات تبعته، وتنو الولد هيك يعني انا نفسانيا تن استقريت كمان بعد هواية عن الشكل، يعني رفقتني فترة طويلة من ألوم حالي والخوف عليه زاد أكثر، وكتير أمور هيك تخبطات داخلية إلي كأم. فالتشخيص كمان تأخذ دوار من صندوق المرضى كمان كان طويل، والتشخيص نفسه مش لقاء ولقاءين، التشخيص نفسه 12 لقاء من ضمنهم كمان الأهل بيكون موجودين. فكل بده وقت، يعني كمان تشخيص جرس أخذ أكثر من سنة.
1: واو.
0: ومع دوار ومع علاجات، بس أنا بلشت له علاجات فترتها، بلشت له بيكون متعلق في الحركة في ألعاب أكتر، صرت أدمجه أكتر، عمله فعاليات أكتر، يعني 8 أشهر صار يقدر يقعد شو ما أعطيه هيك، أحاول إنه أجذب انتباهه لألوان لأشكال لألعاب بسيطة لحركات بسيطة. فهيك كان الإشي عبين ما تشخص وعبين ما تمت كل الأمور.
1: طيب تريزة، قبل ما ننهي معاك القسم احكي لنا عن جريس اليوم.
0: جريس بتمنى الناس كلها تتعرف عليه، ولد بجنن جنتلمان، عمره اليوم 13 سنة ونص، بتعلم في مدرسة سوا بالناصري، ولد أعجوبة قبل كل إشي، يعني اليوم هو شاب اسم الله عليه، بحكي بعبر بوقف على حقه بشارك، يعني كمان بعبر شعوريا شو هو حاسس شو بناسبه، صف ثامن بجنن ملقاه حلو، بعرف حدوده يعني بالحكي، بحكي كثير لبق، تعامله كثير لبق، ومعلماته بحبوه، العيلة بتحبه، أنا بعشقه عنده، يعني كمان الحق يقال كمان في دور كثير كبير لجوزي أبو جريس اللي كمان على مدار سنوات هو مش بس أب، هو صديق لإله اللي برافقه بكتير محطات، بعامله كشاب كزلمة، انت حد يابا تعال يابا، يعني كيف ما فتل جرس موجود معه يعني كمان التعامل معاه في قلب البيت، الاحترام، الاحتواء، هاي مساحته، هذا إله، هاي كلمته، مستشير على كل كبير وصغير، بناخذ رأيه.

0: كمان أعطاه بوش كثير كبير إنه كمان يشارك جريس بسمر سكول معاي برا بتعلم.
1: حلو.
0: بطلع معنا رحلات, بطلع معنا وين ما أروح يعني ببلاد برا وجوات البلاد دائما جريس معنا وباخد دور القائد كمان برتب الأمور يعني كل شيء بكل شيء يعني متعة إنك تكون مع شاب اللي وين كنا وين صرنا هو اليوم أعجوبي يعني اللي
1: جريس بعرف الأعجوبي قصة نجاح
0: قصة نجاح بفضل ربنا قبل كل إشي ورحمة ربنا
1: أكيد وفضل وجودكم كمان تريزا الأهل هن كل إشي البيئة المحيطة بالطفل هي كل إشي
0: طبعا
1: إحنا دائما نقول الولد بيخلق ورقة بيضة
0: صح
1: شو إحنا بنرسم عليها
0: صحيح
1: تطلع بالآخر
0: صحيح
1: تريزا شكرا لك على المشاركة الصادقة وإنك فتحتي معنا جزء من قصة يمكن مش سهل إنك تحكي عنها بعد الفاصل بدنا نطلع من القصة الشخصية شوي ونحكي عن الوجه الآخر للتجربة رح نحكي عن الحياة اليومية لعائلة فيها طفل عنده احتياجات خاصة وعن التحديات اللي مرات إحنا ما منشوفها من برا مش بس مع الطفل وإنما مع الأم مع الأب مع العائلة كلها ومع المجتمع فاصل قصير وراجعين
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير أودي فولكس فاجن سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض خاضع للأنظمة في موقع الشركة
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 0466111111 مدارسنا في سخنين طرعان المشهد مجد كروم كسرى سميع كفر ياسيف ابو سنان شفعامر كسال وام الفحم
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب جلسات نضارة وتفتيح البشرة تنظيف عميق للرؤوس السوداء علاج حب الشباب وآثاره علاج التصبغات والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعيننا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: احتواء مع روان شحوك سمع.

مرات أصعب إشي في حياة الطفل مش الاختلاف اللي عنده، إنما العالم اللي بعده مش عارف كيف يتعامل مع هذا الاختلاف. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم حلقتنا من برنامج احتواء. إذا ما كنتوا معنا من البداية القسم الأول، بنصحكم جدا أنكم ترجعوا تسمعوه على تطبيق ناس، لأنه كان حوار جدا صادق مع ضيفتنا اللي حكت لنا عن رحلتها كأم لطفل عنده توحد، وحكت لنا عن كتابها في ظلال الظلام وكيف بديات حكايته. ضيفتنا اليوم هي الست تريزا شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية وأم لطفل عنده توحد. وبهذا القسم بدنا نحاول نقرب أكثر من التفاصيل اللي مرة إحنا ما منشوفها، نقرب أكتر من تعب الأم، من تحديات العيلة، من نحكي أكتر عن نظرة المجتمع وعن الأمور اللي ممكن تكون بسيطة بنظرنا.

0: مش عم تقدر تطبقيه, مش عم بيكون معاكي موجود فعلا.
1: لما اخذت تشخيص للولد, مع انه انا بدراستي باللقب الاول, انا انهيت لقب اول بالتربيه علم اجتماع, تربيه خاصه كمان, فمتعلمي عن كل عالم الاحتياجات الخاصه والتشخيصات, واللقب كمان لقب اول كعامل اجتماعي, كملت اكمال العامل الاجتماعي, ومعي لقب ثاني بالصحه النفسيه, فانا متعلمة عن كل التشخيصات اللي كمان بحسب الدي اس ام اللي احنا بنسميه كتاب التشخيصات. بس كل اللي مرقته مع ابني كان عالم, والأنا المعرفة تبعتي والعلم تبعي وشغلي كان يعني منفصل انفصال تام. يعني زي مشقوق هيك شقين, واحد مخصوش بالثاني, مش رايحين يلقوا ولا مرة لهي الدرجة. ليش؟ لأنه أنا عم بحكي عن ابني. وحتى بالكتاب أنا ذاكري في يعني فترة قد ما مرقت ظروف جدا جدا قاسية, كان استغفر الله مليون مرة بقولها لومت ربنا, بقول له طيب, وكتبت بالكتاب بقول له طيب يا رب, يعني الباب اللي أنا فتحته, هذا الباب اللي أنا فتحته استقبل ملايين العائلات على مدار السنوات, ليش أنا تفتح لي يا رب؟ إيش رسالتك؟ كنت يعني بعد ما أخذت التشخيص لابني سنة كاملة أتصرف, يعني أخذه علاجات وأطعميه وأسقيه هالولد وأحنحن عليه, ويعني أعمل أشياء اللي أنا كأم لازم أعملها, بس أنام بالليل, يعني التعب تبعي والقلة النوم تبعتي تحول لرفيق ليلي إلي, اللي أنام ثاني يوم عيني تحتها سواد ووارمه من كثر العياط. يعني حتى النوم اللي كنت أنا أشتهيه من قبل ما عدش أفكر فيه بعد ما أخذ تشخيص ابني,
0: لأنه مش
1: كيف أنا أعالج هذا الولد, شو شو يكون معه, شو يكون من المستقبل, مش إشي هوين, مش إشي هوين, يعني إيه شو يستناه هذا الولد, كده يكون مستقبله, أنا إذا صار علي إشي هذا الولد شو بيصير معاه. في كثير أسئلة, فلا اللي أنا موجودة بعالم إنه أنا عندي معرفة وعندي الأدوات واوا, لما في التجربة الشخصية كله بنساه, يعني ولا كأني متعلمة ولا كأني فت على شي جامعة وقارية وفاتحة كتب وعامل امتحانات على مدار سنوات. مع الناس, مع كل الناس, آه شو بدك, أنا سوبر مهنية مش بس مهنية. مع ابني كل المعادلات اختلفت نهائيا, فيش ولا معادلة كانت تفوت على مخي يعني استوعبها.
0: الاشياء اللي شاركتيها اسا ترز جدا اثرت فيي
1: حبيبتي, الله يسعدك.
0: الله يقويكي ويخليك دايما يعطيك القوة عشان تقدر تكملي جنب جريس. وانا كتير بحب اصلا اني اتعرف على جريس, اتعرف على هذا الشاب اللي انت ربيتيه وتعبت عليه, انسان هالقد مهنيه وهالقد قلبك كبير.
1: تسلم حبيبتي.
0: ترى بدي احكي عنك شوي, انا تاثرت. بدي حكيت عن وجع كل ام كتير مرات, بقعد أفكر يعني بكتير تفاصيل بولادي, إذا أنا مثلا حتى لما أكون مقصرة مثلا معهم بأي إشي, بحس إنه أنا يعني قد ما أكون أنا بيرفكت, دايما بفكر لقدام كأم مستقبل ولادي, بفكر يعني حتى أنا كتير أشياء نزلت عنها بشغلي, شغل بمحلات كتيرة, إنه الأروان مش عم تشتغل, إنه أنا ماسك محلين شغل بس عشان ولادي. فإنت هيك حكيتي إشي لهيك لمسني بشي محل, إنه أنت لما قلت انه شو دي يصير معه بالمستقبل, قديش انت هيك عم تمر التفكيرات هاي التخبطات اللي انت عم بتشاركيها, ايش اللي هو بيحكي عن كل ام لقدام.
1: انا نفس النهار اخذت افحناه, رحت عملت دغري تأمين حياة للولد, عملت له تأمين حياة اسمي لإله دغري بنفس اللحظة.
0: ليه شو السبب؟
1: اخذت الافحناه من هون بعرف ايش دغري, قلت ابصر اذا صار في ايش على الاقل يكون معه مصاري هذا الولد لهي الدرجة.
0: تريزا شو اكتر هيك اشي بتتعب منه ام اللي عندها طفل مع احتياجات خاصة؟ في تحديات معينة اللي انت بتشوفي انه وتوصل لوضع انه خلص تقولي تعبتي؟
1: انا بتعب, يعني هي مش قصة تعب, تعب الاخر الولد مسؤوليتي, يعني انا قررت ان اجيبه على الدنيا هو مسؤوليتي. التعب هو انه الله يحميه بده اكسترا قوة, هو الولاد جيل اليوم كله بده اكسترا قوة,
0: صح,
1: اكسترا قوة من ناحية الأخذ والعطاء. هو الولد لحد اليوم في كتير أشياء ما بفهمها, بدي كل الوقت ألائم حال أنا كأم كيف ألاقى الطريق الصح تأفهم شو عم بيصير مع هذا الولد. هو تأخر تحكى, هو تأخر تبلش يعبر إيش هو بده, إيش ناقصه, إيش كذا إيش كذا. فالتعب هو بين أقواس, هو تعب حلو بس تعب اللي يعني أنا بعد ما يطلع مجهود مني بهذا النهار, قد ما بيطلع مني مجهود بس بدي أنام على طول, بس تلت ساعة ريح راسي نص ساعة, مش إشي هوين من ناحية التعامل, إنه لأنه هذول أولاد اللي بدك تفهمي إيش عم بمرق عليهم, مش دائما بقدر يحكوا ويعبروا.
0: إذا إحنا نحكي عن المجتمع تريزا, يعني هل في إشي متعب بالمجتمع كيف بتطلع كيف

0: انتقد النظرات، هذا كمان إشي اللي ممكن بشي محل كمان يحبط ويضايق.
1: كنت بهذا المحل على مدار سنين، يعني أحس إنه بطلع على ابني نظرة مغايرة، وإنه يعني فيش له قيمة بين أقواس، ودائما يسمعون حكي جيبي غير بطلعش منه إشي، إذا تبشي مؤسسة حطيه هون وحطيه هناك، يعني بشرعوا كيف ما هني بدهن. سمعت كمان كثير مقولات لما ما قتلتهوش هو ببطنك وريحت راسك، سمعت كثير يعني شغلات اللي بتوجع
0: أشخاص توجهوا لك وحكوا هذا الكلام المؤذي.
1: ناس اللي بتقول لي شو بدك، شو الله جابرك تعيش انت سنوات من حياتك اللي مع ولد عن هالشكل، كنت بتقدر تعمل فحص وتقول أنا بدي أنزله.
0: قديش ممكن الإنسان يكون مؤذي بكلامه؟ قديش ممكن الناس تكون جارحة؟
1: خيطة اليوم يعني أنا على مدار أنا بستغربش سنين ليه؟
0: لا.
1: أنا الحالات اللي أنا بتصلني على لما كنت أشتغل عامل اجتماعي بعدة محطات، إذا كان بمرافقة شبيبة في ذائقة أو كانت مرافقة أولاد اللي تعرضوا لتحرشات وإعداء جنسية، إذا كانت مرافقة أمهات اللي تعرضوا لاغتصاب وتعرضوا لعنف أسري، بستغربش اليوم الناس عم بيجيها أولاد عاديين ما شاء الله عنهم ما لهنش إشي، عم بيعيشوا ببيئة اللي بتطلع أوسخ ما عندهن، متأسفة هالكلمة. ليش؟ لأنه فيش من يحتوي، فيش من يفكر باللي قباله. إحنا كمان عايشين في مجتمع للأسف كثير بهمه. أنا حكيت أول لقاء أحد الشغلات اللي منعتنا أنا فوت ابني على مدرسة خاصة البرستيج، إنه تريزا معروفة عامل اجتماعي، فأولادها بده يكونوا في مدارس اللي هي واو بين أقواس، تمام؟ مع أنه أنا جاي من مدرسة واو بالنسبة لي، أنا بنت معلية وفيش أحلى من مدرسة معلية، بس هيك المجتمع. فكمان هذا الصراع الداخلي كان موجود عندي، فأنا مرقته ومرقت إرشاد فيه وخلص صار من وراي اليوم. فالمجتمع مش دايما بحب يعطي كومبليمنت حلو، مش دايما عنده هاي
0: مش دايما، أنا حسب رأيي نادر ما يعطي
1: نادر إطراءات. لأنه ليش بعطيش طاقات؟ لأنه كمان هن بيكونوا عايشين في عالم داخل تبعهم بدون شوفوا غيرهم أحسن. مع أنه إحنا عم نحكي عن أولاد مع حاجات خاصة، أولاد يعني بسطة بالروح تبعتهم، أولاد اللي عندهم قابلية بحسوا أحسن منها على فكرة، عندهم المشاعر بالضبط. يعني إحنا بحاجة لهيك أولاد نطورها لما كان أفضل بالحياة، لأنه
0: صح.
1: يعني حتى لدرجة ابن جريس لما عمل أول مناولة، إجا بتعرفي بأول مناولة بيعترفوا عند الخوري بالأخطاء وبعطيهن الحل، بتطلع عليه الخوري صار يبكي، الله يسهل عليك والله يرحمك أبونا هيتم، فبقول لي تجيبهوش تريزا، شو بدي يحكي هذا الولد، يعني صفحته بيضة فيش عنده خطايا، بقول ولد بسيط يعني كل حكيه خير وملقى خير وبحكي شغل بكلمات حلوة وبسيطة وبعبر وحكيه وشايف الدنيا كلها وردية، بقول الحمد لله نشكر الله.
0: الله يحمي لك إياته.
1: تسلمي.
0: بحكم أنك مستشارة أسرية، شو بتحس بصير داخل البيت نفسه؟ كيف وجود، إذا إحنا بنحكي بشكل عام وكمان أنك نأخذ الإشي كمان للبيت عندك، إنه ممكن إشي يأثر على الزوجين، يعني حتى ممكن يأثر على صورة الأم عن نفسها، صح؟
1: طلعي وجود ولد مع حاجات خاصة بتغير كل موازين في البيت، إذا كان في بيتي أو في بيت تاني مش مهم أي بيت. ليش؟ ولد مع حاجات خاصة بتطلب كثير من الأهل طاقات، من ناحية علاجات، من ناحية الأوقات، من ناحية ملائمة الطلعات والنزلات. يعني أي بيت إذا كان توحد أو أي نوع احتياج خاص آخر بده يتاخد بعين الاعتبار شو مميزات هذا الولد أو البنت وشو ملائم إلها، يعني إذا في إتاحة فيش إتاحة. يعني أنا مثلا إذا أطلع بلاد برا أنا بشغل كرت الولد، بخلوش يستنى بالانتظار في المطارات، مثلا بصندوق المرضى نفس الاشي، باي محل انا بتواجد فيه انا بطالب بحقوق انه انا معي كارت بضلش ابني استنى. الشغل الثاني، مش كل الاهل بكونوا جاهزين تربية ولد مع حاجات خاصة. اولا انا كنت جاهزة،
0: بفكرش انه في حدا ممكن
1: فيش حدا بكون جاهز اصلا فيش حدا بكون جاهز يربى ولد اللي هو بجيبه ولد ملوش اشي. الله يحمي كل ولاد يا ربي. فالأمومة بتتكون، إذا الوالدية كلها الأمومة والأبوة بتتكون مع الوقت، بتاخد شكلها مع الوقت وكل وقت تتغير. فأنا كان عندي شانس وبعده شانس كتير حلو إنه عندي زوج اللي هو بيعشق الأولاد، بحب الأولاد، مصلحة البيت عنده قبل كل إشي. يعني هو حتى بلفت نظر لكتير شغلات، إسا تريزا في عنا هيك، في عنا هيك، مثلا إذا بكون مثلا إشي بالبراد ناقص يعني دغري بروح وبجيبه أفضل ما يكون. في كذا ناقص دائما هذا الأب اللي عنده البيته أولويته قبل كل إشي، جرس ناقصه كذا، بده كذا، لما بقعد معاه

0: يقعدوا يشاركوا، يعني جلس قعد فترة طويلة كمان تبلش يشارك شو هو بصير معه، يعني نقدر نتخرف معه، نقدر نخذ ونعطي معه. فلما بيشارك يعني بالنسبة لإله لأبوه هاي التوب، إنه جرس حكى، جرس طلب، جرس كذا، فبالنسبة لنا هاي فرحة. يعني الإشي بتكون شوي شوي. المهم جدا الأهل يكونوا واعيين، لأنه في كثير عائلات انفصلت من وجود ولد بحاجات خاصة، وفي كثير أباء للأسف طلبوا من الأميات يتنازل عن ولد لمؤسسة خيرية اللي ترعاه، أو مؤسسة اللي هي داخلية وما يكونش في البيت. في كثير أهالي اللي صدفتهم وإجوا لعندي، يعني قدمت لهم أوراق للتأمين الوطني ويعني تحصيل حقوق هون وهناك، تريزا بيحكوا ممنوع حد يعرف أنه أنا ابني كذا، أنا ابني بطلعش لبرا، ابني بطلعش على المجتمع، بضله بالبيت قاعد. يعني كمان في ثمن باهظ انه احنا نطبطب هذا الموضوع. الولد اللي قاعد في البيت لا بيطلع ولا بنزل، بيشاركش بالمناسبات العائلية، ما بيشارك بدورات، ما بيشارك اهله بإشي، واهله محافظين على هذا المظهر انه البيت بيرفكت عندهم. هاي اصعب المظاهر الاجتماعية و
1: أسوأها للطفل،
0: أسوأهم للولد. أسوأهم طبعا طبعا، يعني وبفكروا حالهم هم حوالين بيعرفوش. ملان عائلات وحالات وصلتني على الكلينيكا عندي انه موجود بهذا البيت ولد مع احتياجات خاصة
1: ولا حدا بيعرف،
0: الاهل بيعرفوا متكتمين عنه، بدون شي حدا يعرف، لانه الاب بيشتغل دكتور والام دكتور ابصر وين، او الاب مثلا من شخصية معروفة والام شخصية معروفة وكذا. بس هذا حرام. يعني انا بوجه رسالة اليوم من هالمنصة الحلوة والمتواضعة اللي عم تعملوا بولادكم، هذا أكبر جريمة بحق الإنسانية. يعني بالنسبة لهم يأكل ويشرب الولد يقعدوا معاه في البيت، هذا بكفي. هذا
1: كنا نفكر إنه هيك شيء خاطئ، إنه عم بعطوه احتياجات.
0: وهذا غير كمان في أولاد اليوم شباب وصبايا بتعلم مدارس عادية بتعرضوا لتنمر، والأهل شايفين فش تحصيل علمي عندهن ولا تحصيل اجتماعي، بفضلوا يضلهم مدارس عادية. هذا كمان ظهر أخطر وأسوأ.
1: صح تريزا، شكرا لك على الصدق هذا كله وعلى التفاصيل اللي شاركتينا إياها. يمكن كتير من الأشياء اللي حكيتي عنها اليوم بتصير جزء من الحياة اليومية للأهل، لدرجة إنهم أحيانا ببطلوا إنهم يحكوا عنها وبيصيروا بس يحاولوا إنه يتعاملوا معها. بس التغيير ما لازم يبدأ من الأهل لحالهم. بعد الفاصل بدنا نحكي عن دورنا كلنا كأهل، كمدارس، كأفراد بالمجتمع، وكيف ممكن نكون فعلا جزء من مجتمع يفهم هذا الاختلاف بدل ما إنه بس يحكم عليه. فاصل قصير وراجعين.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، فواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.

0: بحتاج مننا إنه نغير كل العالم عشانه قد ما هو بحتاج إننا نغير طريقة نظرتنا لإله. لما إحنا منفهم الاختلاف منبطل نشوفه كإشي اللي لازم نخاف منه أو نشفق عليه، ومنبدأ نشوف الطفل أولا بكل إمكانياته وبكل الأشياء اللي هو بيقدر إنه يحققها. أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بآخر قسم من حلقتنا اليوم من برنامج احتواء. بحال فات كل قسم الأول والتاني بتقدروا ترجعوا تسمعوهم على تطبيق ناس، لأننا اليوم عشنا مع ضيفتنا رحلة شخصية ومهنية، وحكينا عن تجربة اللي مرأتها كأم لطفل عنده توحد، وحكينا عن التحديات اللي بتعيشها العائلات لأطفال مع احتياجات خاصة. وضيفتنا اليوم هي الست تريزا شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية وأم لطفل عنده توحد. وبعد ما سمعنا منها عن تجربتها وعن نظرة المجتمع وعن التحديات اللي ممكن تواجه الأم والعيلة، بدنا اليوم أو هذا القسم نوسع الدائرة شوي ونحكي عن المسؤولية اللي علينا كلنا كمجتمع كأهل، كيف نربي أولادنا على تقبل الاختلاف، وكمجتمع شو لازم يتغير بطريقة تعاملنا مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم. تريزا، من خلال تجربتك كأم وكأخصائية، وين بتحسي إنه إحنا كمجتمع بعدنا مقصرين اتجاه الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة وكمان اتجاه عائلاتهم؟
1: تطوير أطر بعد الظهر لهذول الأولاد والعائلات، الأولاد اللي مع حاجات خاصة إذا بتدور على أي متناس أي محل اللي هو مراكز جماهيرية فيش لهم دورات، إذا في بعجوبة فيش مراكز اللي فيها دورات لأولاد بحاجات خاصة اللي يجوا الأهل كمان،
0: ولا المعالجات ما فيش كمان. أنا
1: كل إذا أنا مثلا لحد اليوم باخذ ابني على دورات اللي هي بدفع على كل لقاء الفردي، هو بس لقاءات فردية 360 و 480 شيكل على عدة محلات
0: اللي هو فردي لحاله.
1: بس إحنا الهدف في استغلال كمان، في استغلال إنه هذا ولد مع حاجات خاصة بده فردي فاش يكون مع مجموعة فيش، فأنا كمان بضطر إنه كمان أعطيه لقاء مثلا لحاله وبدفع مضاعف 5 أو 6 مرات عن ولد عادي.
0: بس ما احنا الهدف بالآخر إنه هو يكون ضمن إطار ضمن مع أولاد.
1: لا لا لا، فيش دورات. يعني أنا كمان بحكيك عن ابني اليوم هو بأداء عالي جريس ومش بأداء واطي، وحاولت أدور له على دورات ما فيش.
0: طب وبقلب دورة ويكون مرافق معاه؟
1: ما فيش. المحل الوحيد اللي حكوا معاي في إمكانية أفوته ربنا الله هو في كشاف كفر كنا، قالوا لي في صبية بتيجي مخصوص بترافق حالات الخاصة ممكن تجيبيه على كشاف عنا وينبسط. ما ودتوش لأنه هو ما حسش حاله بهذا المحل المناسب له. هذا المحل
0: في عنده إشي معين اللي بحب يعمله جرياس، يعني موهبة معينة
1: جرياس عنده بحب. كثير مواهب، عنده مواهب بالبازل، عنده مواهب بالرسم، عنده مواهب إلكترونية، بركب روبوتات، بعمل مقاطع فيديوهات صور بصور شاطر في كثير فيه. هو بحب الترتيب، هيك بيعمل دائما كل فترة وفترة في قلب البيت، بيعمل بأوته كمان بيعمل زوايا معينة هيك بترتيبه هو بتنسيقه هو، هيك بكبير يعني عنده مواهب فنية
0: حلو. وقديش مهم انه هاي المهارات كلياتها تتطور وتقدر تحسنيها، والمجتمع ما عم بعطي امكانية لهذا الاشي،
1: عم بعطي دورات اونلاين.
0: يعني نقاط قوة المهم انه احنا نقويها عشان نعزز ثقته بنفسه ونعزز قدراته، هذا الاشي جدا مهم.
1: انا حاليا فوتت دورة خيل، فوتت دورة عبراني وانجليزي محكية عن طريق الزوم، بطلع فيه كتير على هيك على لقاءات اجتماعية مع صديقات المقربات، نطلع مع العائلات احنا مع بعض، باخذه معي سنويا سمر سكول كمان بكون معي هو على مدار 2 أو 3 أسبوع في بريطانيا، كل سنة باخذه معي. جريس من هو صغير يعني هل بتابعني من سنين بيعرف انا قديش يعني حطيت طاقات علاجه في الطبيعة، يعني مش لله تعلمت كمان علاج في الطبيعة. كنت هو كل يوم سبت أو أحد أطلع هو أخته نطلع خيل، أخذهن حرام قديم، أكون محضر فطور نفطر عليه، يلعبوا هالولاد بيت بيوت في قلب الطبيعة بصفورية، مرة هون مرة هون بكثير، كل مرة محل شكل أطلع فيهن على معلية. فكثير برامج فنون وطين ورمل وتراب ومعجونة وألوان ألوان وأشكال
0: رائعة.
1: يعني أنا كنت وكمان في البيت كنت ساكن في عنده جنينة كبيرة، فكنت مستغليتها من وقت الكورونا وقبل

0: لمساحه إلهم بيلعبوا برسموا بلونوا فيها، بعجنوا انا الاولاد من هن صغار، اشاركهم يعملوا مناقيش، يطبخوا معي، يعملوا كعك، كمان اشغال يدويه، بدي اطبخ وفش كيف احط عين عليهم، كنت احطهم التنين بزاويه هيك بالشاش، بتذكر لحد اليوم فيهم صور فيها. وكل واحد اعطيه شيء يلتهي فيه، طناجر والعاب ما كانواش يحبوا يلعبوا فيها، يحبوا يلعبوا بالطناجر المعالق والشوك. واعطيهم منقوش هيك نقشوها ويلعبوا فيها بايديهم، شو مكان المهم يلتهوا يكون تحت عيني. بعدين بعين الله بساعة زمان حمامات، وكمان ساعة هيك أضب وراهن.
1: طب إحنا كأهل بشكل عام إذا نقول لهم أو نعطيهم كيف يشتغلوا مع أولادهم على إنه يعلموا أولادهم، بس الطفل بالنهاية رح يعيش في مدرسة. يعني أنا باجي إسا بقول لإبني مثلا، أنا كنت أشغل بمدرسة للطلاب اللي هني مع احتياجات خاصة، وكانت مثلا بنت أو ابني يسألوني ماما شو هذا الشغل، فكنت أحكي لهم تمام. بس لما أجي مثلا نكون بموقف معين، فتيجي مثلا بنتي توشوشني تقول لي ماما إنه ماله هذا الولد أو ليش هيك، فأنا كان مهم لإلي إنه مثلا أخذ نجام بقولهم ماما استنى شوي، أنا عارف إنه هذا الإشي مهم لإلك إنك تعرفيه والإشي غريب بالنسبة لإلك، بس شوي صغير ورح أحكي لك تمام، بس إنه إسا كتير مهم لإلي إنك أنت ما تقعدي تطلعي، بعرف إنه الإشي هيك كتير بجذبك وحب إنك تعرفي عنه أو حب إنك تعرف عنه، بس لما نطلع السيارة أحكي لك، لأنه ما كنتش أشوف إنه مناسب مثلا نقعد نتوش شواش ونحكي ونقعد نتطلع من بعيد، فكنت أخذ وأبعد. بدنا نحكي على هذا الموضوع يا تريزا، نرفع الوعي لمجتمعنا، إحنا نربي أولادنا إنه ما يكون في هذا الانتقاد وما يكون في هذا التنمر وما يكون في، ونفتح لهم عيونهم على أمور وتفاصيل بالمجتمع اللي هي موجودة. يعني بالآخر ابني طفل اللي عنده حب استطلاع يعني حابب يعرف شو موجود وليش هيك، وطبيعي هاي الأسئلة موجودة، بس طريقة السؤال وطريقة التوجه وطريقة التطلعات هذا إشي جدا مهم إنه إحنا نعلمه لأولادنا. فهات نحكي هذا الموضوع من وجهة نظرك.
0: الموقف أنت عم تحكي عنه هذا أنا بصادفه يعني يوميا تقريبا. الأولاد المحجات خاصة إذا مع توحد خاص ناس، في حركات بيعملوها الأولاد إذا كان ابنه ولا غيره اللي ممكن تلفت النظر إنه شو عم بيصير معه شو عم بيساوي. فالحجر الأساس هو الأهل، الحجر الأساس في التربية وشرح هاي الظاهرة هي الأهل. بشوفوا يعني حتى بنتي مرات كتير بتشوف أولاد اللي قاعدين على كرسي متحرك، ماله يما، كانت هو صغير تسألني ماله ماما، نفس الشيء أعمل أخذها على جنب، ما أخليهاش ترفع صوتها، اللي الصوت يصل للشاب أو الصبي اللي أو الأهل اللي عندهم الحالي وأشرح لها. فمن يومتها صارت كل ما تشوف حدا حتى الحالة سبحان الله صارت تقفر تقول لي ماما عم بتصرف هيك في إشي، هات أساعد هات أعمل
1: هذا مننا إحنا كأهل، لأنه إحنا وعينا واشتغلنا وطورنا هذا الإشي، بس في أهل ما عندهم هاي الأدوات. أنا يعني إسا بدي أقول للأهل كيف بدها أقول لهم إنهم يوعوا أولادهم هاي الشغلة، شو يقولوا لهم؟
0: أي أهل بشوفوا أولادهم عندهم تساؤلات ممنوع يسكتوهم، بصوت واطي يطلب منهن بهاي اللحظة بلاش كمل الحديث، يخذوهن عجانب كيف ما أنت عملت بالضبط كيف أنا بعمل، ويشرحون لهم هذا الأولاد خلقوا هيك، عندهم أشياء خاصة فيهم، عندهم عالمهم، عندهم حركات اللي ممكن تخلق معهم، بس هن ناس عاديين زينا، في عندهم حركات إحنا ممنوع نضحك عليها، ممنوع نورجهن إنه إحنا عم نتنمر عليهم أو إحنا بين أقواس نتمسخر عليهم، إن هن عندهم كمان أحاسيس، عندهم مشاعر كمان بحس زينا. فنكون حذرين احنا كيف نتعامل مع الاشخاص اللي حوالينا، بتعلق شو الجيل. فاذا هو جيل صغير نقول له ماما شوي مش قادر اسا، هو شوي بحاجة انه يرتاح، اسا ام بتقعد معاه، ابوه بدير باله عليه، فبدنا نعطيهم فرصة يعبروا شو هن عم بفكروا،
1: ونشبع فضولهم كمان،
0: نشبع فضولهم، وممنوع يعني نلوم فيهم او نمد ايدنا عليهم او نصيح عليهم، لا نخذهم على جنب ونشرح لهم بطريقه ادبيه وشوي شوي بحسب شو عمر الولد كمان.
1: تريزا اذا في اليوم ام قاعده عم تسمعنا او بعدها ببيت طريقها مع طفل عنده توحد ويمكن خايفه من المستقبل ومش عارفه شو مستنيها، احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، وبفكر اللي سمع الحلقه من بدايتها بيعرف قديش شاركتينا تفاصيل رائعه ومهمه، وبدنا نوصل رسالة من خلال هاي المنصة ونوصل صوتك من خلال هاي المنصة. شو بتحب تقولي لكل أم عاشت أو عم بتعيش هاي التجربة، ومن مختصة اللي فاهمة الأسر ومن إنسانة كتبت تجربتها حتى توصل لغيرها؟
0: أول إشي بقول لحضن كبير لإلك، وفهمتك كثير منيح وفاهمة شو عم بدور براسك وبأفكارك وتخبطاتك والصراع الداخلي. أعطي شرعية لمشاعرك لأحاسيسك لظروفك، أعطي مساحة لنفسك يعني تأخذ إرشاد ومرافقة مهنية اللي طلع فيها مشاعرك وهي تخبطات، كل هذا إشي طبيعي جدا، هذا مش إشي مش طبيعي عم تعيش، هذا

0: طبيعي عم بتعيشي. ننسيش ان انت كمان جزء لا يتجزأ من المجتمع اللي بيطلع لك حقوق، بيطلع لك مساندات ومساعدات كمان منيح انت تسألي عنها وتخديها عشان تكوني من محل افضل انت وهذا الولد او البنت اللي اكتشفتوا عنده توحد. لانه اليوم المساعدة والمساندة وتحصيل حقوق العائلات والاولاد هو كثير بيصنع الفرق من ناحية اللي نعطي علاج لأولادنا، نعطيهم إمكانية إنه يتعالجوا. اليوم في عندنا بالبلاد بإسرائيل بعطوا كتير حقوق للأهل وللأولاد إنه نعالجهم، نساعدهم، نطورهم لمكان أفضل. وعيش تجربتك بكل حلاوتها وبكل مرها، لأنه بالآخر اليوم فيش كتير حلول إنه غير نتقبل هالولاد وندير بالنا عليهم. إذا رحنا لمحلات ثانية الثمن مش راح يكون شهويا. فاللي بنصحه دائما ناخذ ونعطي مع الاولاد، ندير بالنا عليهم، ندير بالنا على صحتنا النفسيه كمان، وناخذ مساعده من المختصين عشان يهونوا الطريق.
1: مهم جدا تريزا، شكرا لك من القلب، مش بس على وجودك معنا اليوم، بس كمان على شجاعتك انك شاركتينا تجربه شخصيه وفتحتي معنا ابواب يمكن كثير من الاهل بيعيشوا وراها بصمت. تريزا، احنا اكيد مش اخر مره رح تكوني معنا في احتواء، احنا رح نلتقي بحلقه جاي، الحلقه القريبه الاسبوع القريب، بس الحديث رح يكون مختلف، رح نقرب اكثر من جانب اخر من خبرتك وشغلك ومن قضايا حساسة ومهمة كتير اللي مهم إنه نحكي عنها بوعي وبشجاعة. فشكرا لحضورك، شكرا لعطائك،
0: تسلم حبيبتي،
1: وشكرا للكتاب الرائع. اليوم أنا رح أخلص الكتاب ورح أخبرك شو رأيي. يعطيك ألف عافية تريزا.
0: شكرا كتير لك نوان.
1: وهيك مستمعاتنا مستمعينا، مع هالحلقة الرائعة جدا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل، الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالة لكل أمل إنها توصل لقلب كل أم وأب بحاجة إنهم فعلا يسمعوها، بكون وصلت لنهاية حلقتنا لليوم.
2: ابني حبيبي الغالي عليا.
1: ممكن الوعي بيبدأ بكلمة، بس أثره الحقيقي بيبدأ لما نغير طريقة نظرتنا وطريقة تعاملنا. بفكر إنه أهم رسالة من حلقتنا اليوم إنه الطفل وعيلته ما بدهم شفقة، بدهم فهم، بدهم احترام، بدهم مساحة آمنة يكونوا فيها على طبيعتهم. أنا روان شحوك سمعان وكان معكم برنامج احتواء. نلتقي كل يوم أربعة على الساعة 2 الظهر، من 2 للثلاثة، والإعادة السبت على الساعة 3 بعد الظهر. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
12: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
13: مهم يكون تطبيق مريح
11: وبالعربي
13: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
11: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إعلامية

0: بأن رحلة أخرى تابعة لشركة فلاي دبي كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب عادت أدراجها، فيما لم تعرف حتى الآن أسباب تغيير مسارها. في غضون ذلك طالبت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف بتعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل حتى إشعار آخر. هذا وقرر جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك استجواب المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي لدى وصولهم إلى البلاد، وذلك في ختام تقييم للوضع أجري بين الشرطة والشباك. وفي وقت سابق أشارت تقديرات أمنية إسرائيلية بأن الحادثة التي وقعت على متن طائرة فلاي دبي كانت عملية أمنية وفق مؤشرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبناء على شهادات المسافرين فإن الطيار المساعد هو من سلطنة عمان كان يعتزم اختطاف وتحطيم الطائرة بمن فيها، وذلك بعدما أقدم على طعن الطيار الرئيسي من الإمارات قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل طاقم الطائرة والمسافرين. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإرسال طائرات إجلاء عسكرية إلى السعودية لإعادة المسافرين الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل. وكانت الشركة قد أبلغت الجهات المعنية في إسرائيل في وقت سابق أنها سترسل طائرة بديلة للمسافرين الإسرائيليين على أن تقلع من دبي باتجاه السعودية ومن ثم تتابع رحلتها إلى مطار بن غوريون. وفي سياق متصل، كان قد فقد الاتصال صباح اليوم بطائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 180 إسرائيليا كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل، ليتبين لاحقا أن الحديث يدور عن شجار بين الطيارين على متن الطائرة ومحاولة أحدهما الانتحار وفق التقديرات الأولية وتنفيذ هبوط حاد بخمسة عشر ألف قدم بسرعة مفرطة، وهو ما أدى إلى استنفار في الأجواء إثر الاشتباه بتعرضها للاختطاف. قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع ونصف على خلفية ما وصف بالوضع الأمني ورفع مستوى التأهب في مختلف الجبهات. هذا وكان من المقرر أن يلتقي زمير خلال زيارته قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لبحث التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة. أفادت مصادر محلية فلسطينية اليوم باندلاع حرائق واسعة في أراض مزروعة بأشجار الزيتون في بلدة دير شرف غرب نابلس، وفق ما أفاد به سكان المنطقة فإن مستوطنين إسرائيليين هم من أضرموا النار في الأراضي. وفق المعلومات الأولية المتداولة امتدت النيران إلى مساحات زراعية فيما لم تتضح حتى اللحظة الحصيلة النهائية للأضرار أو عدد أشجار الزيتون التي طالتها الحرائق. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط إعادة الإعمار لإقامة حي سكني باسم رفح الخضراء شرقية مدينة رفح بهدف استيعاب آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة خارج سيطرة حماس. وفق الإذاعة ستكون المنطقة تحت سيطرة قوى متعددة الجنسيات فيما يسمح لعمال ومقاولين فلسطينيين بالعمل فيها بعد خضوعهم لفحص أمني من جهاز الشباك. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري. وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن عراقجي نقل المقترح الأمريكي إلى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال اجتماع الحكومة. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. أسامي: كثيرا ما نسمع في العامية التعبير

0: الشائع عاشة الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة، وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء. يا مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتم عم تسمعونا. 3:08 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا في راديو الناس، واليوم عم نختتم شهر أيلول سبتمبر. اليوم صرنا ب 30 أيلول، وهذا يمكن أسرع شهر من بداية السنة. امبارح رحبنا بأيلول، اليوم عم نودعه. صرنا اليوم 4 وساعتنا 3:09. يلا كل السائقين والسائقات يسعد لي مساكم وعمهلكم على الطرق. يلا بلشوا هيك صحصحوا معنا، علوا صوت الراديو، رتبوا لي أموركم، حسنوا المزاج وخليكم معنا للخمسة وحركة سير الممتد على مدار الساعتين. يلا 050-55-77-399 مين بعده ما سجل حضور هذا الوقت؟

يلا بدينا. أهلا أهلا أهلا. الله يسعد لي هالمساء الحلو، يسعد لي هالطاقات الحلوة وهالمزاج الحلو وهالرسائل الحلوة والحكي الحلو والمستمعين الحلوين وكل شيء حلو على واتساب صراحة. على مهلكو على الطرق أهم إشي، وطبعا بعد شوي راح أبدأ بقراءة كل رسائلكو على الواتساب اللي بلشت توصل. ولكن لكل اللي عم بحكي إنه حالة الطقس اليوم، الجو برا فعلا رمادي ودرجة الحرارة بالناصر حاليا عم بتكون 24 درجة مئوية، وفي كمان انخفاض يا جماعة الخير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يعني اليوم أنا بتوقع أنه بالليلتين الأخيرات أكيد حطيتوا هيك إشي خفيف على حالك، صح؟ يعني اللي بدو بالأخص اللي ساكن بمناطق عالية، يعني السهرة كانت مع إشي خفيف هيك، مش جاكيت بس أنه يعني نص جاكيت.

0: يا أبو تيسير، يسعد لي المساء الحلو حبيب القلب، يسعد لي مساك وتحية لإلك. مرحبا فادي، أعطينا أكل مناسب لهيك طقس. كنا نحكي عن الأكل كمان اليوم، أنتوا بس أحكي عن الأكل بتروا تحكوا لي جوعانين وارحمنا، وبتحكيش على الأكل. وبتعرفوا لما بدي أحكي على الأكل بحكي بشهية، أنا على يعني بحكيش هيك، بمررش مواضيع الأكل. مرور الكرام يا محمد، سعد لي هالمساء الحلو. في سعد مساك فادي، في أخبار جديدة عن الطيارة بعد شوي رح أقرأ لكم لحظة بلحظة شو صار مبدئيا على متن هاي الطائرة من الإقلاع حتى الهبوط في المملكة العربية السعودية. في كتير تفاصيل رح أحكي لكم عنها. جلال خليفة بدير حنا، يسعد هالمساء الحلو، مساء الخير لماجد محميد كمان.
1: حلت عقلبي والله لا يهون وتيني دم.
0: يسعد مساك فادي، لي دايما بترحب بالسائقين، احنا كمان بدنا ترحيب. طب احلى ترحيب لإلكو يا رؤى، بس يعني مين انتو؟ انت مش شوفيري الساعة على الطريق؟ وين انت؟
1: اصبي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
0: فادي خطيب، بمساء الخير والفل والياسمين، اهلا ومرحبا. ختام، يسعد هالمساء، بتقولي خلصنا اليوم بكير عشان الحضور، ميت مرحبا. أبو محمد

0: يسعد هالمساء عيد أبو محمد، أهلا وسهلا. كمان عندي أبو محمد معنا على السمع، شريف يا مساء الخير، حركة سير شارع 6 شمالا من عيرون حتى عين توت، هذا عادي. يعطيك العافية، تعودنا على البرنامج، إدمان صار. يسعد هالمساء سمية، إدمان لطيف لطيف خفيف. شو كلمة إدمان بتخوف مرات، إدمان حلو.
1: عالم سرقة عهول الحالة بينحني، خنجي أكتر شو ضل.
0: تحية لمين صاحب التحية؟ إبراهيم، يسعد هالمساء. بوصل تحياته كمان لزميلنا رياض فضل، يسعد هالمساء.

إسرائيل. طيب هيك الخبر هذا اللي صحينا عليه اليوم الصبح المتعلق بالطائرة طائرة فلاي دبي اللي كانت طالعة من مطار دبي إلى مطار اللد وكان عندها هبوط اضطراري في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في منطقة تبوك. هاي الرحلة رقم FZ1073 أقلعت هالرحلة التابعة على شركة فلاي دبي من دبي باتجاه مطار بن غوريون وعلى متنها نحو 180 مسافر وأفراد الطاقم قبل أن تتحول خلال دقائق إلى حالة طوارئ أثارت مخاوف من اختطاف الطائرة. إشارات استغاثي وهبوط حاد في الارتفاع انقطاع عن أنظمة التتبع وتغيير للمسار انتهت جميعها بهبوط الطائرة بسلام في منطقة تبوك السعودية فيما لا تزال ملابسات ما جرى داخل قمرة القيادة قيد التحقيق. الساعة 7:05 أقلعت الطائرة من مطار دبي ولأكثر من ساعتين واصلت الطائرة رحلتها وفق المسار المخطط دون مؤشرات معلنة عن وجود أي إشكال. الساعة 11:00 بتوقيت إمارة دبي رصدت أنظمة تتبع الطيران إرسال الطائرة الرمز 7700 وهو رمز طوارئ عام تستخدم الطائرات للإشارة إلى وجود حالة تستدعي التعامل العاجل وبهاي اللحظات لم تكن طبيعة المشكلة معروفة. الساعة 11:08 هذا الرمز 7500 قاموا بتغيير الرمز الأول لرمز 7500 المستخدم للدلالة على تدخل غير قانوني في الطائرة والمرتبط من بين سيناريوهات أخرى باحتمال وقوع عملية اختطاف. من الساعة 11:10 لل 11:30 استنفار كان في إسرائيل والساعة 11:30 في خضم حالة الطوارئ أظهرت بيانات التتبع تغير استثنائي بارتفاع الطائرة إذ هبطت خلال فترة قصيرة من نحو 34,000 قدم إلى ما بين 16,000 و17,000 قدم وزاد هذا الانخفاض السريع من حدة المخاوف بشأن ما كان يجري داخل الطائرة. وطبعا تتالت الأحداث على متن هاي الطائرة والساعة 12:28 التقطت أنظمة التتبع آخر إشارة من الطائرة في محيط مطار تبوك في المملكة العربية السعودية قبل أن تستكمل عملية الهبوط وبذلك انتهت ساعات التوتر في الجو مع وصول الطائرة إلى الأراضي السعودية بسلام وبقاء المسافرين وأفراد الطاقم على قيد الحياة. وطبعا بعد الهبوط المسافرين في تبوك ظلوا تحت إشراف السلطات السعودية اللي بديت بفحص ملابسات الحادث وأكدت طبعا وبدأوا التحركات لإعادتهم لإسرائيل. أما شركة فلاي دبي أكدت بحسب المعلومات المنشورة أن الطائرة هبطت بسلام وأن المسافرين بأمان وأشارت أنها حاليا عم تتعاون مع الجهات المختصة وهكذا انتهت المرحلة الأخطر من الرحلة بالهبوط الآمن في السعودية. ولكن إلى حد الآن السؤال

المحوري يا جماعة الخير، شو اللي صار داخل الطيارة وليش أرسلت إشارات الطوارئ وتغير مسار الطيارة؟ هذا الموضوع لا يزال في صلب التحقيقات، ولكن هذا الموضوع هو الشغل الشاغل للإعلام من ساعات الصباح الباكر. عالجمر يعني حاليا التحقيقات مستمرة، وطبعا هيك بالساعات القريبة رح يتم الكشف عن معلومات أولية حول اللي صار على متن هاي الطائرة وهاي الرحلة اللي ما زالت هيك ظروفها وظروف اللي صار على متن هاي الرحلة غامضة.

طيب يلا قبل الفاصل الإعلاني يا جماعة الخير احكوا لي إذا في ازدحامات, إذا في مطر بمناطق معينة هيك عشان ننوه لهذا الموضوع. كتبوا لي على 050-55-77-399. وبعد شوي دا أحكي لكم عن موضوع كتير كتير كتير كتير كتير حلو. يلا فاصل إعلاني أول ونعود.

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم،
1: ودي جي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين.

0: يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغاي.

يلا رجعنا رجعنا يا مساء الخير. الله يسعدني هالمساء الحلو يا رب. مبدئيا الطرق حلاوي هذا اللي عم تكتبوا لي يا فش ولا اي ازدحام. مساء الخير لمين؟ شادي يسعد هالمساء الحلو. مها اليوم متاخره عن الصف. مها ليه؟ ابو محمد عم ببعث لي صوره على فكره كتير حلوه الصوره يعني شكل السما كتير حلو. وين هاي ابو محمد؟ اه يركا. السما لونها رمادي بس فيش شيء. الناصري ونوفها جليل كمان يعني فاضي تماما الطرق سالكي. مساء الخير فادي. انا شايف ان الوضع بالطرقات حلاوي يعني كله تمام. بالنسبة لموضوع حادثة الطيارة اللي كان يستمع لراديو الناس عاش اللحظة أول بأول لأنه زميلنا فراس خطيب زودنا بالأخبار أولا بأول. يعني دايما هيك منحاول نكون سباقين بنقل كل شيء عم بيصير طبعا بكل برامجنا الإخبارية وغير الإخبارية. في الناصري هيك كان في رش خفيف خفيفة ساعات الصبح يعني مش شتا جدي. شارع 22 عكا هذا الشارع لو شو مكان دايما دايما دايما فيه أزمة. أبو فتحي مساء الخير. وأنا تليفوني ليه مش محطوط على سايلنت؟ ترشيحة كمان الطرق مفتوحة فكرة. هاي الرن سمعتيها رنت الواتساب على الهواء رنت على الهواء يا

كتير كتير كتير. انتهى هذا المسلسل, انتهت جميع أجزاءه عام 2004, بس بعده عم بحقق الملايين. عن أي مسلسل عم نحكي؟ مسلسل حقق يعني جماهيرية عالية جدا. آخر جزء لإله كان بال2004, ولليوم بعدها الناس بتحضروا بتحب تسمع القصص اللي هناك, وبعده عم بحقق الملايين. أي مسلسل

طيب متذكرين في مسلسل هيك عالق بالذاكرة؟ هذا المسلسل واحد هيك من يعني أشهر المسلسلات اللي كان لها يعني جمهور متابعين كبير كتير.

أحمد شحادي، يا مساء الخير، يسعد هالمساء الحلو. هاتوا نشوف إجاباتكم. إجابة صحيحة لحنان، إجابة غلط لشادي. أحمد ياسين إجابة صحيحة، مها إجابة غلط، أحمد أبو فتحي إجابي غلط، أحمد إجابي غلط، شارع الشط أزمة خانقة جدا، نضال قسوم إجابي غلط، كمان إجابي غلط لمحمد اللي بنتهي رقمك ب27، لا غلط، فادي نطور إجابي غلط. طب هاتوا أساعدكم بشغلي، سيبوكم من المسلسلات العربية. مريانة كمان إجابة غلط، محمد خلينا نفحص أكيد هاي الشغلة. يلا، مسلسل كان مجموعة من الأجزاء، آخر جزء كان عام 2004، ولليوم نجوم هذا المسلسل بحصلوا على مئات ملايين الدولارات، لأنه لليوم كل ما ينعرض هذا المسلسل بعد الناس عم بتدور عليه. أبو برهان إجابي غلط، شادي عم تسألني ولا عم بتجاوب؟ قرر عشان أحكي لك إذا صح ولا غلط. إذا بتجاوب صح. ختام غلط، مش إحنا بنقرر شو اسمك، أنت بتقرر شو اسمك، مش أنا بقرر شو اسمك. الرقم اللي بنتهي ب 893. عارفك كل الناس عارفة أني غشيم، عمري في يوم ما احتجت لحد، مش تفخيم والله. سارة إجابة صحيحة، يعطيكم العافية. أبو الأوس إجابة صحيحة، إجابة غلط لأبو فتحي. إسا بلاش تصير في إجابات صحيحة. لا، رامي عاصلي إجابة غلط، علاء إجابة غلط، آسيا إجابة غلط، رنا إجابة صحيحة. حكيت لكم ابعدوا عن المسلسلات العربية يا جماعة. إجابي صح للرؤى، إجابي غلط للرولا. طب إذا حابي الأسم، التحرير إجابتك غلط.

نضال بتسألني ولا عم بجاوب؟ هذا المسلسل بعده عم بحقق ملايين بالرغم من انه انتهى قبل 22 سنة اخر جزء منه. نضال اذا عم بتجاوب صح، اسيا صح.

المسلسل اللي انتهى قبل 22 عام وما زال يحقق ملايين الدولارات، عم نحكي على مليار دولار سنويا، وطبعا هاي تقديرات فوربس اللي بتشير إلى أنه هذا المسلسل عم بدر نحو مليار دولار سنويا من إعادة العرض. عشان غبي بروي ودك من الأجنبي 4 ملايين دولار للحلقة، هذا طبعا اللي كان يحقق المسلسل تقريبا من إعادة العرض التلفزيوني في أول دورة لإله، وطبعا تخيلوا أنتم بأول دورة 4 ملايين دولار كانت الحلقة، واليوم نتفليكس دفعت 118 مليون دولار مقابل أخذ حقوق عرض هذا المسلسل لمدة 4 سنوات. 816 مليون دولار لنجوم المسلسل، هذا إجمالي اللي أخذوه النجوم نجوم هذا العمل من رواتب المسلسل طبعا وفق التقديرات. 2% من إيرادات إعادة العرض حصل كل نجم من النجوم على هاي النسبة، الأمر اللي وفر لهن دخل مستمر حتى بعد انتهاء عرض المسلسل، وبعد أكثر من 20 سنة على نهايته ما زالت إعادة العرض ومنصات البث عم بتحقق إيرادات ضخمة جدا جدا جدا. وتخيلوا أنه اليوم كل بطل من أبطال هذا العمل عم بأخذ ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين الدولارات، وهو ببساطة إني قاعدين بالبيت مش عم بيشتغلوا وعم بيستفيدوا من إعادة عرض هذا المسلسل اللي عمل ظاهرة مبدئيا في كل العالم.

شو هاي الموسيقى؟ أكيد أكيد أكيد عم بحكي عن المسلسل الأشهر على الإطلاق Friends. بعد 22 سنة نتفليكس دفعت $118 عشان تأخذ حقوق بثه لمدة 4 سنوات. في ناس حضرته مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين ومية ومئتين وثلاثمية، وفي ناس بعدها بتحضر الأجزاء بشكل يومي وبشكل مستمر. وفعلا يعني هذا المسلسل شكل حالي في كل مكان. أي أكتر موسم حبيته من فريندز؟ وبتعرفوا كمان سؤال هيك خطر على بالي، عن جد ليش مسلسل فريندز برأيكم عمل هاي الحالة، عمل هاي الظاهرة؟ ليش الناس لليوم بعدها مهتمة بقصص هؤلاء الأصدقاء؟ ليش لليوم بعدنا منحس إنه يعني هذا المسلسل هو هيك جزء من حياتنا، جزء من منحس حالنا إحنا جزء منه؟ وللي ما حضر فريندز يا جماعة نحكي لكم شوية معلومات عن هذا المسلسل اللي بلش عرضه سنة 1994 وانتهى العرض عام 2004، وكان بعشر مواسم. هدول العشر مواسم مبدئيا 236 حلقة. نوع المسلسل طبعا يعني مسلسل ستكوم أو مسلسل كوميديا موقف، و قصة هذا المسلسل هو بتابع حياة ومغامرات 6 أصدقاء بالعشرينات والثلاثينات من عمرهن، بيعيشوا بمنهاتن بمدينة في نيويورك، وبواجهوا مع بعض مواقف طريفة، بواجهوا مع بعض تحديات بالحب وبالعمل. وطبعا عم نحكي على مجموعة من يعني النجوم العالميين اللي كانوا أبطال هذا العمل، مثل جينيفر أنستون، ليزا كودرو، ماثيو بيري وغيرهن من النجوم.

0: أحوال الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعوا

0: تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا عدنا. بالجزء الأخير بدي أحكي لكم عن موضوع مهم، موضوع له علاقة بتعاملنا مع الوقت يا جماعة، وهيك قديش إحنا ملتزمين بالوقت، قديش إحنا ملتزمين بالمواعيد. إذا بنتعامل مع الوقت على إنه مثل السيف، إذا يعني ما قطعته قطعك. وبزحمة الحياة اليومية بطبيعة الحال وسرعة إيقاعها، الناس بتنقسم بتعاملها مع الوقت لفريقين. فريق اللي هو دايما هيك بركض باللحظات الأخيرة ودايما بفوت بضغط وبوصل المحلات اللي بده إياها بتلاقوه بيكون يلاهت، وفي فريق اللي هو بيقدس عقارب الساعة وبيعتبر الموعد التزام اللي ما بيقبل أي مساومة. وهدول الأشخاص اللي بتشوفوهن دايما يعني موجودين عم بيستنوكوا قبل الموعد بخمس عشر دقائق، هيك اللي بوصلوا بهدوء بيشربوا قهوتهن، بيراجعوا هيك كل أمورهن قبل الجلسة، مرات بكير يراجعوا تليفونهن قبل وصول باقي الحضور. وهذا السلوك هو مش مجرد صدفة أو مجرد مهارة بإدارة الوقت، بل هو إنعكاس لتركيبة نفسية معقدة وصفات شخصية عميقة. واليوم رح أقرأ لكم طبعا هاي الشخصيات بشو بتتميز حسب التقرير اللي نشره موقع يور تانجو، ونحكي عن الشخص اللي بسبق موعده دايما أي سمات وأي صفات بحمل بشخصيته. على فكرة التأخير عن الموعد للناس اللي فاهمتوا انه هو برستيج، انتوا كتير كتير كتير كتير كتير غلطانين. التأخير عن المواعيد بشكل عام والمواعيد المهمة جدا، اذا ما كان في ظرف طارئ فهي تندرج تحت خانة قلة الاحترام وقلة الادب. هدول الاشخاص اللي دايما بوصلوا بكير وبحبوا يوصلوا قبل الموعد بخمس عشر دقايق، اول شيء هدول ناس بيكرهوا التوتر. وفقا لدراسة عملوها سنة 2023، الأشخاص اللي بنفروا من التوتر بيكرهوا بشدة الشعور بالإرهاق، ولهذا السبب بميل هاد الشخص إنه يوصل بكير رغم إنه تجنب التوتر ممكن يزيد الأمور سوء بكثير من الأحيان، إلا إنه بيعمل أي إشي لتقليل توتره. الشخص الملتزم بمواعيده

متع بضمير حي، فهي يعني السمة هي سمة شخصية أساسية، بحيث أنه بيكون الشخص موثوق ومنظم ومنظم وبجيد التفكير الاستباقي والتدبر في خياراته. هذا الشخص بيقوم بوضع الخطط وبيتخذ القرارات بوعي، وبتمتع بقدر كافي من ضبط النفس للاستيقاظ بالوقت المحدد والمغادرة دون الحاجة للقلق. هدول الأشخاص كمان عندهم احترام فطري للآخرين، وزي ما حكيت لكم بثقافتنا لما أنت بتتأخر عن موعدك وبأي ثقافة مبدئيا، هذا سلوك غير لائق، سلوك غير محترم، وما في ولا أي نوع من أنواع البرستيج وأنواع أنه والله أنا شخصية مهمة بتأخر. لو كنت مين ما كنت، عيب أنك تتأخر عن موعدك، فلما بتأخر الشخص طبعا هذا أمر يعتبر قلة احترام. فالأشخاص الملتزمة عندها احترام فطري، هدول الأشخاص كمان دايما عندهم حاجة للسيطرة، وطبعا هذا له علاقة بشخصيتين. في أشخاص اللي بحبوا كل وقت يضلوا بكنترول، يضلوا بسيطرة، وهذا كمان له علاقة بهدول الناس اللي دايما بميلوا بتوجهوا نحو تحقيق الأهداف. بسموهن أشخاص عمليين، شخص عارف شو بده، شخص عارف لأي مدى مهم إنه يكون بهاي الجلسة بصرف النظر أي جلسة كانت، وبيكون متأكد ومدرك تماما إنه احترامه لوقته واحترامه لمواعيده له علاقة باحترامه لأهدافه اللي هو دايما بيطمح إنه يحققها. فمن هون أنا بحكي لكم ولا مرة تتأخروا على موعدكم، لأنه هذا الموضوع ما بيعملكم برستيج ولا بيعملكم كبار ولا بيعملكم ناس مهمين وحلوين، بل على العكس تماما، هذا ممكن يوصلكم لمحل فيه الكثير من قلة الاحترام.

يلا وهيك بنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى. رح نطلع لفاصل إعلاني موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل خليل أديب، وبعدها عنا عودة للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. يتواصل التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي فيما تتعزز التقديرات في إسرائيل بأن الحادثة كانت محاولة لتنفيذ هجوم وأن مساعد الطيار كان يعتزم تحطيم الطائرة بهدف قتل إسرائيليين، ولا يزال التحقيق يفحص ما إذا كان مساعد الطيار قد تحرك بتوجيه من إيران. في غضون ذلك، طالبت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف رحلات شركة فلاي دبي فورا حتى انتهاء التحقيق في الحادثة، كما دعت إلى إعطاء الأولوية لشركات الطيران الإسرائيلية التي تخضع لإجراءات تفتيش أمنية إسرائيلية. يأتي ذلك بعد فقدان الاتصال صباح اليوم بطائرة

0: إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل وعلى متنها 174 إسرائيليا بينهم 27 طفلا قبل استعادة الاتصال بها لاحقا. وتبين أن عراكا وقع بين الطيارين تخللته محاولة أحدهما تحطيم الطائرة وتنفيذ هبوط حاد لمسافة 15,000 قدم بسرعة مفرطة ما أدى إلى حالة استنفار في الأجواء. إلى ذلك عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقييما إضافيا للأوضاع بمشاركة مسؤولين من الأجهزة الأمنية وقطاع الطيران عقب حادثة طائرة فلاي دبي والاشتباه باختطافها قبل نفي ذلك ونسب الحادثة إلى شجار بين الطيارين. قال مكتب نتنياهو أن الحادثة باتت تحت السيطرة وأن العمل جار لإعادة المسافرين إلى إسرائيل، فيما لم تحصل إسرائيل حتى الآن على موافقة السعودية لتسيير رحلات إجلاء عسكرية. من جانبه أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تقييما للأوضاع مع قائد سلاح الجو ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية على خلفية الحادثة. في السياق، هبطت طائرة الإجلاء التابعة لشركة فلاي دبي في السعودية وبدأ صعود المسافرين الإسرائيليين إليها تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل، حيث يتوقع وصولها بين 6 و7 مساء بتوقيت إسرائيل، فيما أفادت تقارير برفض بعض المسافرين الإسرائيليين الصعود إلى طائرة الإجلاء التابعة لشركة فلاي دبي معربين عن خشيتهم من السفر مجددا على متن طائرة تابعة للشركة. من جهتها، أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية فتح مركز انتظار ومعلومات لعائلات المسافرين في صالة القادمين للرحلات الداخلية بمبنى المسافرين رقم 1 في مطار بن غوريون مع تواجد الممثلين عنها لتقديم المساعدة والمعلومات للعائلات. أفادت مصادر محلية فلسطينية باندلاع حرائق واسعة في أراض مزروعة بأشجار الزيتون في بلدة دير شرف غربية نابلس، وقال سكان إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النيران فيها، وامتدت الحرائق إلى مساحات زراعية، فيما لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للأضرار وعدد أشجار الزيتون التي طالتها النيران. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط إقامة حي سكني باسم رفح الخضراء شرقي مدينة رفح لاستيعاب آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وبحسب الإذاعة، ستكون المنطقة تحت سيطرة قوة متعددة الجنسيات، فيما سيسمح لعمال ومقاولين فلسطينيين بالعمل فيها بعد خضوعهم لفحص أمني من الشباك تمهيدا لدخولهم مناطق ضمن نطاق الخط الأصفر. ميدانيا، أفادت مصادر صحية في غزة بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على مدينة غزة اليوم الأربعاء. وقالت طواقم الإسعاف إن غارة استهدفت مركبة في حي تل الهوى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، فيما قتلت امرأة في غارة أخرى استهدفت شقة سكنية في المدينة. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم عبر الوسيط القطري. وأضافت أن عراقجي نقل المقترح الأمريكي للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اجتماع الحكومة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في شمال البلاد، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في الشمال والسهل الساحلي، ويبقى الجو أبرد من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير وزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
4: هاي تقنية الفار خطورتها،
3: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربع الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
5: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
6: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
7: الله
6: ده
7: الله،
6: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا. يلا مكملين معكم المشوار، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها أنا وإنتوا على الهواء مباشرة، وحركة سير استراحة منتصف النهار، هاي الاستراحة الممتدة للخمسة مع كل السائقين والسائقات على الطرق، وهذا الموعد اليومي اللي من خلاله منسمعكم، نتواصل معكم، نسمع أصواتكم ونتبادل الآراء والأفكار حول مواضيعنا المنوعة والمختلفة. موضوع اليوم موضوع بده تفكير وبدهش تفكير، يعني بده تفكير أولا ليش وبدهش تفكير، لأنه مفروض هاي أمور هيك بتيجي بالصليقة، يعني بتيجي مرتبينها وكأنه براسنا، بس يمكن لما بسألكم السؤال على صوت عالي راح تفكروا فيه وتعودوا تعيدوا وكأنه قضية الترتيب. اليوم بدنا نحكي عن موضوع الأولويات، الأولويات وترتيب الأولويات بحياتنا. إذا بعطيكوا ترتبوا لي 4 أمور من المرتبة الأولى للمرتبة الرابعة، 4 أشياء، تقولوا لي هاي أولا، هاي ثانيا، هاي ثالثا، هاي رابعا، كيف بترتبوهن وليش بترتبوهن هيك، هذا هو الأهم. ما بين نفسك، صحتك، عملك وأهلك، كمان مرة، نفسك أو نفسك، صحتك أو صحتك، عملك أو عملك، أهلك أو أهلك، من المرتبة الأولى للمرتبة الرابعة، كيف بترتبولي ياهن وليش بترتبوهن على هذا الأساس؟ نفسك، صحتك، عملك وأهلك، رقمولي ياهن من 1 لـ4 وبدكم تحكولي ليش هذا الترتيب، يعني هل نفسك أولا، هل أهلك أولا، أهلك طبعا تشمل عائلتك وأبنائك وبيتك، صحتكو، عملكو، مين بالمرتبة الأولى ومين بالتاني ومين بالتالت ومين بالرابعة. يلا وبدي أشوف كيف الترتيب بده يكون وليش. 0461 1 6 6 6 6

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. في اشخاص عم بيحكوا لي انه مسموع الاشي سهل، يعني الترتيب واضح، هات ونشوف كيف بترتبوا ونشوف اين تكمن السهوله بالموضوع واين تكمن الصعوبه بالموضوع ما بين نفسك، صحتك، عملك واهلك، مين بالاول ومين بالمرتبه الرابعه. يلا 0461166666 مع اول اتصال من سليمان. يا مساء الخير.
1: مساء النور سادي، كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟ الحمد لله، شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: طمني عنك.
1: اول اشي انا منيح، نشكر الله الحمد لله. انا بحب اول اشي اقول انه انا متابعك يعني بكل الاماكن، خلينا نقول، وكل القنوات اللي بتطلع عليها، وكيف كل مبسوط لك
0: حبيبي.
1: يعني الله يوفقك.
0: شكرا.
1: ويزيد من بركاته عليك وينشعك يا رب.
0: يسعد قلبك، كلك ذوق سليمان حبيبي، كلك ذوق، تسلم لي. شو يا سليمان؟ قل لي.
1: انا ما عرفتش الفرق بين صحتك ونفسك، يعني ايش يعني كيف الفرق بيناتهم؟ وصحتي هي نفسي ونفسي هي صحتي.
0: مرات كثير منهتم بنفسنا ومن خلال اهتمامنا بنفسنا بننسى صحتنا. احنا منفكر اهتمامنا بنفسنا كيف نطور حالنا وكيف نتقدم وكيف وكيف وكيف، ومنحط صحتنا على جنب. وسؤالك ذكي، لانه هاد انا اول ما قرأت الموضوع فكرت فيها، بس لما تعمقت بالموضوع رح اقرأ لكم اياه بنهاية الساعة، رح تعرف قديش في فرق بين صحتك وبين نفسك.
1: اتوضحت لي الاشي. فأنا بتمنى أن تكون صحتي أول شيء، يعني مع أنه في منافسة مع نفسي، مع يعني طموحاتي، مع وين بدي أصل، شو بدي ألحق بالحياة، تفهم؟ بس بدون الصحة يعني واحد يفكر فيها، بوقف شوي يفكر فيها، ما رح يوصل لبعيد، ولا رح حتى ينطي أهله حقهم أو أي حدا حقه، لأنه ببساطة ما الصحة بتروح الإنسان يعني يعني بفيد كثير، يعني
0: ضل النشي كثير. هل في فرق سليمان برايك لما بنحكي على صحة بين صحة جسدية وصحة نفسية؟
1: أنا بشوف أن مرتبطات، يعني الصحة النفسية كثير بتأثر على الجسدية، والجسدية يعني طبعا ممكن كثير تأثر على النفسية. فالصحة العامة يعني التوازن كمان بين النفس والجسد كثير كثير مهم. يعني أنا بساوي رياضة بس للجسد، بس نفسيتي بتتغير للأحسن، فاهم كيف؟ فأنا يعني إذا بدي أرتبهن برتب الصحة ثم نفسي ثم العائلة ثم الأشياء الأخرى.
0: العمل، العمل بالدرجة الأخيرة سليمان؟
1: طبعا، لأنه يعني طبعا هو أولوية، بس العمل يعني أنا مش خلينا نقول لويال، يعني لويال وفي للعالة مكان عمل معين، لأنه بتقدر تغيره بتقدر تحسن، وفاهم كيف وضبط. بس صحة فش حدا بعودها زراحة، الأهل نفس الإشي.
0: أوكي.
1: نفس الواحد إذا خسر نفسه يعني
0: خسر يعني كل شيء.
1: أيوة.
0: أوكي سليمان، يسعد لي مساك، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: هلا حبيبي، هلا، الى اللقاء، باي باي. مهم على فكره سليمان، يعني طلع نقطه مهمه اللي انا فكرت فيها، يعني اول ما حضرنا الموضوع انا وميرال كان عندي نفس النقطه، حكيت لها طب ما صحتي هي نفسي. فبعد ما قرات الموضوع كله، لا، في ناس اللي بتهتم بنفسها على صعد اخرى او على اصعده اخرى، وبتهمل صحتها، يعني بنسى انه صحته هي جزء لا يتجزأ من نفسه عشان يقدر يكمل يطور حاله.

0: حاله. يلا كمان مشاركة أبو العبد. مساء الخير.
1: يلا يسعد مساك يا فادي.
0: أخبارك يا أبو العبد؟ طمني عنك.
1: والله مشتاق لك كثير أكيد.
0: أين أنت يا رجل؟
1: ودائما والله معك على طول الخط، بس هيك بتعرف كيف يعني، دائما مشغول منال معاي ناس و الله. بس أنا كيف بيحكوها مشان أولاد عمنا بكون حاط الهاي بالدان وسامع كل
0: ليه سمعهن شو أنا بقول؟ شو المشكلة؟ اسمعوني.
1: ما بفهموش عليك يا فادي، أولاد عمنا بنحكي لك.
0: وحتى أولاد عمنا يصيروا يفهم
1: وصاروا يحيصوا شوي منها بتعرف.
0: أنا اللي بعرف
1: بس عندي اللي بتعرف. بدناش نتطرف أكثر ونحكي أكثر.
0: لا تعرف شغلي، على هذا الموضوع. أنا دايما مهم لإلي وأنا بحكي يعني أكتر أعلى من صوت الراديو فيش، دايما بحكي إنه اليوم أنا لا لغتي بتخوف ولا أنا بخوف ولا صوتي بخوف ولا آرائي بتخوف، بنفع أحكي بلغتي بكل محل، واللي بده يفهم لغتي يروح يجتهد ويتعلم عشان يفهم لغتي بصريح العبارة.
1: أنا هاي دايما بحكيها، أنا على فكرة بشتغل بمحل يعني احكي لك فادي كل اللي صار في البلاد، او مش عارفش بهذا التغيير محل شغلي يعني انا وين بشتغل. الناس اللي بشتغل معها ما خلونيش يعني لا انا شعر ولا خلوني اشعر بهاي كل الشوائب اللي بنشوفها هاي.
0: حلو. يلا هات نروح لموضوعنا.
1: انا هيك بترتيبي بيكون صحتي نفسي عملي صحتي. طلع ولا إشي إذا الصحة منيحة والأمور تمام والنفسية حلوة أنت بتقدر تنتج في عملك وبتقدر تبدع. ولما تكون النفسية منيحة والصحة منيحة والشغل منيح العمل منيح كمان أنت مع يعني مع أهلك بتكون أكثر معطاء وأكثر.
0: بس ليه حطيت الأهل بالدرجة الرابعة أبو العبد؟ مجرد سؤال.
1: لا مش انه الاهل دائما على الراس.
0: لا فاهم واضح.
1: بس اما منشان انت تقدر تكون يعني معطاء للاهل لازم تكون نفسيتك مرتاحه صحتك منيحه وعملك منيح. يعني انت مش عايز حدا، انت مستقل. حتى لو حدا بده مساعدتك انت بتقدر.
0: تعرف بشكل عام هيك يعني بالفطره لما الناس بيقول لك اهم اشي انا اول اشي اهلي وبعد كل شيء تاني، اول اشي عائلتي وبعد كل شيء تاني. هذا
1: اذا الصحه مش منيحه شو بدك تعمل يعني شو بتقدر تعمل عائلتك او صح؟ نفسيتك مش حلوه شو بتقدر انت بس نكد عليهم.
0: عشان هيك انا اليوم حكيت انه اول ما طرحت السؤال قلت هو مسموع سهل بس هو مش سهل وبده نقاش، فعشان هيك عم بناقشه معك كل يوم. برافو عليك فعلا.
1: صحه اهم اشي يعني صحه تكون ممتازه وهيك الصبح تصبح بنهارك فيها شويه رياضه حلوه هيك أو تنهي نهار كمان شوية رياضة. نفسيتك تكون مرتاحة تقدر تنتج تقدر تبدع تقدر في كل في شغلك في حتى في عطائك لأهلك بتقدر تكون أفضل.
0: الله يديم عليك رأي. صحتك وعافيتك يا أبو العبد
1: حبيب قلبي يا فادي وعلى الجميع يا رب على كل المستمعين يا رب.
0: آمين يا
1: حبيبي
0: رب.
1: الله يسعدكم ويخليكم يا رب ويعطيكم ويرضيكم.
0: يسعد قلبك الحلو. شكرا.
1: سلام حبيبي.

0: يلا متابعين معكم 0461 66 66. ام محمد مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: كيف حالك؟
1: كيف حالك؟ شو الاخبار؟
0: مشتاق لك. شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. يا كان عادي ما بقعد بالسياره الا

0: فادي يم.
1: شو بدك أحلى من هيك يا أم محمد؟ الله يسعدك يا رب.
0: عجبني موضوع حلو اليوم صراحة, بس ما فهمتش إيش مقصود العيلة, المقصود العيلة المصغرة ولا العيلة
1: الأهل الأهل بكبير
0: يعني جوزي ولادي,
1: جوزك ولادك أهلك اللي بين الأهل الأهل الدائرة القريبة
0: أول إشي طبعا يا فادي الصحة هي كل إشي. لما أنت عندك صحة تقدر تعمل كل إشي. أول إشي الصحة. بعدين يجي وراها نفسي.
1: أوكي.
0: وبعدين عملي. وبعدين العائلة.
1: ليه العائلة بالآخر؟
0: العائلة بالآخر لأن إذا أنا صحة جيدة أنا بكلها لنفسي محقق الأشياء اللي بديها لنفسي يعني راضي عن نفسي شغلي عندي شغل ومبسوطة بحياتي, أنا ساعتها بقدر أقدم إيش بقدر للعائلة.
1: فبتقولي لما كل إشي ماشي زي ما لازم فبالتالي أنا بقدر أكون كلي لأهلي ولعائلتي.
0: طول ما أنا بصحة وعمل ميح ونفسي راضي عنها أنا بقدر أنطي لعائلتي.
1: حلو, ده أحييك يا أم محمد, يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعطيك ألف عافية.
1: شكرا, إلى اللقاء.
0: هلا هلا.
1: يلا من أم محمد لكمان اتصال, مين معي على خط واحد؟ سلام, مساء الخير. ألو, سلام. طيب رح نطلع لفاصل إعلاني وبعد الفاصل رجعين لنتابع معكم موضوع النقاش لليوم, موضوع حلو, إجابات حلوة, وهيك عم نرتب هيك أولوياتنا بهاي الحياة, نفسك, صحتك, عملك وأهلك, من رقم واحد لرقم أربعة, كيف بترتبوا كل هاي الأولويات رح نتابع معكم بعد الفاصل الإعلاني الأول, خليكم معنا.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: يوم واحد حلو،
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10/10.
2: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
3: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: يلا رجعنا. يا مساء الخير، أهلا وسهلا. اليوم عم نحكي بموضوع مهم متعلق بترتيب الأولويات، ودايما هيك لما بنسأل أي شخص بنسأله شو أهم شيء بالنسبة لك بالحياة، أنا بقدر أحكي لكم أنه 99% من الناس دغري بيقول لك أهلي وعيلتي وباقي ما تبقى تفاصيل، صح؟ اليوم أنا سألتكم إذا بدكم ترتبوا لي هاي الأولويات بين نفسك، بين صحتك، بين عملك وبين أهلك، شو اللي بيكون عندكم بالدرجة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة؟ يلا نتابع 0461166666. معي حنان. مساء الخير حنان.
1: مساء الخير،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا، من وين يا حنان؟
1: من شعب.
0: أهلا ومرحبا حنان، يلا هات نرتبهن مع بعض، بين نفسك، صحتك، عملك وأهلك.
1: أنا بالنسبة لي بالبداية الصحة، لأن أنا بعتبر أي أكبر خيانة بالعالم هي خيانة الجسد، الصحة يعني الجسد لصحته للإنسان. إذا أنت بدون صحة تقدرش تعطي ولا إشي. بعدين نفسي، لأن أنا إذا بكونش بصحة نفسية منيحة بقدرش كمان أكون ولا لحدا. فزي ما أمي بتقول بمثل، بتقول يا حيلي يا عيني يا مروتي.
0: حلو، يا حيلي يا عيني يا مروتي، حلو.
1: الإشي الثالث أنا بحطه لعيلي. أنا بالنسبة إلى العيلة إشي كثير مهم. يعني إذا مثلا إسه أمي ست كبيرة، يعني إنه إذا تعبت وبحاجة أنا أترك شغلي، بترك شغلي عشانها. إذا أخوي بحاجة لبضائقة أو مثلا لا سمح الله مرض أو بده إشي، ممكن أترك شغلي كلياته وأتخلى عنه وأروح أوقف جنبه. فأنا بالنسبة إلى العيلة إشي مهم، وبعدين بيجي العمل.
0: حلو، فبتقولي وكأنه أنت عملك، أو طلع العمل لما إحنا بنقول عمل يرمز لمصدر يعني الرزق، فبتقولي أنه كل إشي قبل الرزق كل شيء أهم، نفسي، صحتي، أهلي، ومن ثم مصدر رزقي.
1: نعم.
0: حلو، بدي أحييك يا حنان، يسعد لها المساء.
1: الله يسعدك.
0: شكرا. هلا، إلى اللقاء. باي باي. يلا من حنان لعيسى. مساء الخير عيسى.
2: يا مساء الورد والياسمين،
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله، كيفك انت؟
0: الحمد لله كله تمام، طمني عنك.
2: نشكر الله، الحمد لله مروحين من الشغل.
0: الله يعطيك مليون عافية يا رب.
2: يزيد عافية حبيبي.
0: شو يا عيسى؟
2: انا بقول لك هيك، صحتي والأكيد الصحة و أهلي، شغلي، بعدين نفسي.
0: صحتك، أهلك، شغلك، ومثل نعم. نفسك.
2: نعم نعم.
0: ليه؟
2: صحتي واحدة حكوها الجميع، إنه الصحة بدون الصحة ما بتقدر تعمل إشي، وإذا كانت الصحة منيحة كمان هقلب كتير إنك تطريع غلبة لأهلك وأشياء كتيرة. شغلي إنه الدعم المادي، إذا بدي أساعد بقدر أساعد، شغلي، صحتي، وشغلي الدعم المادي وكل الأشياء هاي ديرة البال يعني. أما نفسي، أنا عندي النفس تختلف، النفس رغبة، رغبات، وبالفعل أنا بحكي لك مش فلسفي يعني. أنا دائما رغباتي على الرف حاططهم.
0: ليه ممكن إنسان يوصل لمرحلة يقول أنا حاطت نفسي بأولوية أخيرة، حاطت أهلي قبلي، حاطت عملي قبل نفسي؟ ليه ممكن الإنسان يوصل لمرحلة يقول أنا نفسي بالدرجة الأخيرة؟
2: أنا ممكن بختلف شوية، مش عن الجميع أكيد، في اللي مثل

0: بس ولكن نفسي وصلت الهلاك ورجعت. نفسي صرت أشوفها، أقدر البشر البني آدمين، إنه أشوف أضحك مرات إنه هذا اللي بسيارة، هذا اللي عامل أبضاي، هذا اللي هيك. والإنسان أنا اللي مرأته فهمني إيش قيمة الإنسان الصحيحة. وربنا بيحترم إنسان بيعرف قيمة نفسه. نفسي دائما بالآخر، وصدقني إذا بيكون كل إشي تمام نفسي بتكون مرتاح.
1: بس إذا نفسك بالآخر كيف ممكن تعطي أهلك وعملك؟
0: نفسي بالآخر ما هي من ناحية نفسية أخذتها، أنا أخذتها من ناحية رغبات. مثلا بدي أقول لك شغلة، خليني أكون هذا، إذا ما بشتري لهن بيتي مثلا الأشياء ما بشتري لنفسي، إذا هن ما بوكلوا قبلي ما بوكل أنا. أواعي ممكن أشتري بنطلون بالسنة مرة، بس إلهن لا، لازم.
1: هاي اسمها تضحيات عيسى، يعني أنت بتقول أنا بضحي من أجل عائلتي،
0: هذه شغلة نفسي.
1: يعني أنت بتضحي بأشياء، بتضحي وكأنه بأشياء لنفسك، بتقول بدل ما أنا على سبيل المثال اليوم مثلا عندي خمس قطع لحمة على سبيل المثال، وعائلتي هني خمس أفراد وأنا السادس، فبعطيهن هني وأنا بضحي ب ب ب ب
0: نعم نعم نعم
1: ليه؟
0: نعم بكل صدق. لأنه أنا فهمت إنه ليس بالأكل وحده ويحيى الإنسان. أنا فهمت، أنا مرأت الموت وأنا بحكي على سمع الراديو كله. أنا مرأت الموت وطلعت منه، ربك رجعني، ففهمت إنه القيمة لا هي بأكل ولا بلبس ولا بشرب ولا بسيارة، القيمة باحترامك بين الناس، القيمة اللي أنت بتبنيها لنفسك. وإذا بنيت قيمة نفسك كل إنسان سفير أهله، كمان أنت بتعمل لأهلك سفير نفسك.
1: أنا بدي أحييك عيسى
0: حبيبي، يرضى عليك يا
1: الله
0: رب.
1: يسعد،
0: أنا بدي أحييك، يعني لولاك ما اجتمعنا، وأنا بعتبر حتى المستمعين أنا بعتبر كأنهم أصحابي كلهم اللي عن طريق الراديو
1: حبيبي
0: اللي بسمعهن يوم وهذا. الله يحييك،
1: الله يسعد لي قلبك الحلو ويعطيك الصحة والعافية ويقويك يا رب.
0: على راسي لوادم كلها.
1: شكرا تسلم. يا حبيبي شكرا، إلى اللقاء.
0: باي.
1: يلا من عيسى لأحمد. مرحبا أحمد.
2: مرحبا، يعطيك العافية.
1: يعافي روحك،
2: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، كيفك أنت؟
2: بدنا سلامتك
1: حبيبي.
2: الأخ اللي كان قبله إنسان وما شاء الله حلو، وزلمي عن جد بيحكي بمعنى الكلمة، وفي نص الكلام اللي كنت أقوله هو كذا طبعا. اللي هو صحتي قبل كل شيء طبعا. عملي مشان أنا أقدر أقوم في باقي الأعمال اللي تقلت عنها، دي أربع أشياء. ثاني شغلة عائلتي، بعدها نفسي. مش إني أنا بدي أحرم نفسي، مش النفسية. أنت لما سألت السؤال هذا مش ما
1: نفسك، يعني نفسك أنت، تطوير نفسك. أيوة. تلبية حاجاتك رغباتك
2: مزبوط. نفسي، خلينا أنا بقول لك، اسمع، أنا عمري 40 سنة وبنتي طول اليوم
1: ما شاء الله. بأي جيل تجوزت؟
2: أنا بس 22.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعني بنتك اليوم 17-18 سنة.
2: أنا تجوزت بالثانوي، لا بالثانوي 16 سنة عمرها.
1: 16، الله يحميها يا رب.
2: خلي لك هسه شايف إحنا اليوم لمين نتعب؟ أنا بتعب للعيلة، أنا قاعد بتعب لمرتي ولأولادي، هي بتعب لتعلمهم، قديش تقدر تساعدهم. يعني الواحد
1: وصل. أسألك سؤال أحمد، أسألك سؤال بدي تفكر نفكر فيه أنا وياك مع بعض. لما الإنسان بحط نفسه بآخر سلم الأولويات، أوكي حط صح،
2: مش حارم حالي،
1: أنا معك، لحظة
2: أحسه مش بعين سايتها بجل
1: نفسي. معك، ممتاز. لما أنت بتيجي بتحط نفسك بآخر سلم الأولويات، أنا كتير بآمن بفكرة أنه البني آدم اللي ما بيحب حاله ما بيقدر يعطي حب لبرا، وبآمن البني آدم اللي ما بعطي نفسه صعب يعطي لبرا. فكيف ممكن أنا ما أعطي نفسي حتى ما ألبي احتياجاتها ورغباتها حتى لو كانت بسيطة، وأقدر أعطي الآخر؟ يعني هذا اللي أنا بدي أفهم.
2: حلو، أنا جاوبتك على السؤال. يعني أنا بعطيهم وبعدين بعطي نفسي، يعني مش بحرم نفسي. في ناس لا، حارمي حالها وبس بيعطوا للأهل.
1: بس ليه بتعطيهن إلهن بالأول وبعدها أنت؟ ليه مش أنت بتأخذ بالأول ومن ثم هن؟
2: لأنه دار لهم، هسا الحياة لهم، مستقبلهم إحنا يعني.
1: بس ما هو أنت عشان تضلك على رأس عائلتك أنت بدك تعطي نفسك كمان عشان تقدر تضلك تلبي رغباتهم.
2: ما هو أنا قلت لك أول شيء الواحد داير باله على صحته، بنشتغل بنتعب الحمد لله، ودايرين على صحة. بعد عمله الواحد طبعا العواطل ما بيجيب ولا بيضطر نفسيته حتى بتصير نفسية العيلة.

0: صاحبي فاهم. وهم لما هم زي ما حكيت لك لما هم مش محيين وكل شيء يعني موفر لهم ومش ناقص عليهم شيء. أنا نفسي رشبة لما أنا أشوف ابني قنوع ولا إشي ناقصه. أنا في أيام بك يطلع الولد على الحارة أسأل أمه أخذ مصاري خلص ولا مرة يطلع معوش مصاري.
1: أوكي. يعني هاي تعرف
0: يطلع على غيره
1: أحمد.
0: أنا بنبسط.
1: هاي تعرف بيقولوا كيف وكأنه الأدوار بتختلف مع الحياة. يعني كيف دورك أنت لما تكون ابن مع أهلك ومن ثم لما تصفي تتحول لأب مع أولادك وكأنه كل هاي السيرورة بتصفي مختلفة. أنا بدي أحييك أحمد الله يخلي لك أولادك يا رب.
0: بس آخر كلمتين أقول لك إياها. إحنا عشنا بحياة صعبة. احنا الله يخلي لك احنا 11 واحد بالدار.
1: الله يحميكم يا رب.
0: يخلي لك. فامي توفت من 25 سنه من 26 سنه يعني لما تعيش لما فتنا على الحياه وصرنا شباب يعني عشنا حياه صعبه عن جد.
1: فبتقول وكانه هاي
0: ولادي الحياه اللي احنا عشناها عارف.
1: طبعا
0: هذا المقصود يعني يعيشوا ويخلقوا حياتهم ويتعلموا والحمد لله من الاوائل يعني في المدرسه قبل كل شيء عندي يعني.
1: الله يديمك ويديم عزك يا رب لأولادك ويحمي لك أولادك وعائلتك
0: عن جد كلها ثقافة
1: حبيب القلب. شكرا يسعد هالمسا.
0: إلى اللقاء.
1: باي باي.

0: يلا متابعين 0-4-6-1-1-6-6-6-6. النقاش اليوم ممتع جدا زي كل يوم طبعا, بس هيك عم نوصل لمحلات حلوة مع كل اللي عم بيشاركونا اليوم وكيف هيك برتبوا سلم أولوياتنا. نبدأ حيي مرال اليوم على اختيارها لهذا الموضوع, برافو عليكي تلميذتي. يلا نتابع. أبو عمر مساء الخير.
1: هلا مساء الخير.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: هلا يا أبو عمر.
1: بدي أقول لك شغلي, مش أنت بدك تهتم بنفسك,
0: لكن
1: أنت كأب بدك تهتم بنفسك. بس الحياة تسحبك هيك لعندهن,
0: يعني
1: إنك أنت بدك تهتم فيهن, بدك تنقص لهن إشي. وفي شغلة واحدة عن جد بعرفش, أنا بحسبها حالي وبعرفش إذا الجميع. لما الأبو يطلب منك إشي, الأبو مش راح يطلب منك إشي. لما الولد بطلب منك إشي هو ابنك, أنت بتلبي له طلبات وعلى السريع. يا هل ترى في ناس لما الأبو يطلب منها إشي بتلبي نفس الطلب على السريع؟ يعني أنت هون شوف في نقطة حساسة.
0: هتسألك سؤال أبو عمر.
1: ما هو هاي أبوك هاي كبرك, هاي علمك, هاي رباك. أنت ما جيتش على الدنيا كبير.
0: أنت صعب تطلب اليوم من ابنك طلب معين؟ يعني صعب تيجي تحكي له مثلا يا ابني أنا بدي كذا؟
1: لا أنا بشرح لهم الحياة.
0: لا أنا هتأسأل, جاوبني على سؤالي. أنت اليوم
1: أطلب؟ أنا الصراحة بطلبش.
0: بتطلبش
1: ليه؟ أنا عندي شباب اثنين كبار وشباب اثنين صغار.
0: ليه بتطلبش؟ شو الحاجز؟
1: لأنه يعني تقول الحمد لله مش معاوز, يعني هو بيشتغل معي

0: بتاعتني شغل وباخذ حقه زياده بطلب منه يعني شو شو يشتغل.
1: اما هات اسالك سؤال،
0: مستحيل تطلب من ابنك، مستحيل.
1: جاوبني على اسئلتي. انت بتقول مستحيل تطلب من ابنك، مش انت اليوم مكفل بابنك؟
0: مظبوط، صح.
1: مش اوكي، مش مفروض.
0: انا بقول مش حرام انه يطلب مني.
1: عظيم، لحظه بس انا بدي اوصل معك لنقطه. انت اليوم مكفل بابنك، صح؟
0: 100%.
1: وانا بفكر انه لازم يكون التعامل يعني بالمقابل، هو مكفل فيك زي ما انت كبرته، زي ما حكيت واهتميت فيه وطلعته بالاخر للمسار، قلت له تعال يا ابني امشي، فبالتالي مفروض انه هو يتكفل بمحل معين فيك وبمطالبك. ممنوع تضل هاي العلاقة مفهوم ضمنا انه الابو هو اللي مكفل بابنه، مع عشان تصير زي ما بيقولوا ايد بتنحط على ايد، ايد بتمسك بايد، صح؟
0: 100%.
1: وين الحاجز اليوم عند الابو انه يجي يطلب من ابنه يقول له يا ابني؟
0: هو عزة نفس. هو بتصعب عليه انه يجي يطلب من ابنه، يعني منقولها بشكل عام يعني بعرفش كيف هيك.
1: طب
0: يعني
1: انت ليه بتكبره لابنك وبتربيه وبدك تطلعه احسن ولد؟
0: انا عندي ولد مهندس كمبيوتر، هو مش عايش هو. اسا اجى لعندي اسا بقول لي طب انت ليه بتحسسني بعد صغير؟ انا صار عمري 25 سنه، انت بتقدر تطلب مني شغلات على الكمبيوتر اللي انا اقدر اساعدك، اللي انا اقدر امشي لك امورك. الحياه تطورت. يعني بتعرف اذا بدي اطلع
1: لحظه خطك بقطع يا ابو عمر.
0: سمعني. بقول لي عندي الولد بقول لي انا بدي اساعدك على قصة الكمبيوتر عشان هو متعلم هاي الشغلات. تعرف انا عمري 57 ولا بعدني على الورقه وبالقلم. ايش هو بقول لك يا عمي تطورت الحياه، تعال تنطورك، تعال تتذكر، تطلع طريق الكمبيوتر، يعني شوف الولد هو بده يساعدني. فهمت علي؟ وبنفس الوقت انا بقول يعني اي ابو بالدنيا لما معوج الولد مش مهم لازم يطلب. بس بعرفش كيف بتيجي عزة نفس عنا اللي منطلبش.
1: يعني انت عم بتقول للإبايات اطلبوا من أولادكم. بس انا بس انا
0: عاوزش يطلب. بس ليت انه الولد يطلب واحنا نلبي له طلب.
1: انت ما بنفع تطلب من الناس اطلبوا من أولادكم. انا عم بسألك انت بتطلب من عمر بتقول لي بقدرش، كيف هاي صارت؟
0: شايف انت هو هاي هي، يعني انت بتيجي شوف سبحان الله، يعني انت إسا بتشع انت كمان يعني بتقول يا الله انا بدي اعمل وبدي اسوي لهم. تعرف احنا اجينا بحياه، اجينا احنا بوقت بحياه اللي يعني عن جد كل الاحترام يعني للاهل. انا بقول لك شغل وحدي، احنا كنا نعمل حساب للاستاذ ونغير الطريق ونحترم الاستاذ ونحترم الاشي. انا بقولش اليوم كمان يعني انه الاولاد انك انت تعطيهن القوه اللي يجوا مثلا يتمادوا على المعلم، حتى إذا المعلم غلط معهن بكلمة أو بإشي في مجال توصل لوضع إنك تصلح الموضوع.
1: صح. أنا بدي أحكي لك
0: تعطيه القوة إنه هو أحسن من المعلم، لأن المعلم اللي بدي معلم.
1: للخلاصة أبو عمر، لأنه هيك أدركنا الوقت، أنا بدي أول شيء أحكي لك الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، ويخليك حبيب على رأس أبنائك وعائلتك. ومن خلالك قبل من خلالك أنا بدي أوجه رسالة لكل الأبناء اللي عم بسمعونا، إنه الابن اللي ما بده يكون مكفل بأهله أخص عليه.
0: هاي
1: بصريح العبارة،
0: كلامك 100%. امبارح ولد جاب بالعبراني أخذ 25 من 25. شو قالت له المعلمة؟
1: شو
0: قالت له؟ قل لأمك شكرا اللي وصلتك لهون. مش لإله، قل لأمك طبعا. يعني أعطته معنويات، إجا حكى الكلمات بالضبط شو
1: أعطته. لأنه بوصلش لحاله الولد ولا مرة، الولد بوصلش لحاله ولا لأي مكان.
0: ولا مرة أنت، ولا مرة كمان هيك كلمة صغيرة، ولا مرة تفكر حالك انت اشطر من ابوك.
1: صحيح.
0: كمان عشان اقول لك اياها نقطه وسطر كثير
1: معاك وبختم لك ابو عمر. يسعد هالمسا.
0: أيوة.
1: الحلو
0: شو ما يكون، شو ما يحكي الاب لازم انت تقعد وتسمع،
1: ومهما كبرت وتبوأت.
0: صح. صح
1: صح، اي منصب تتبوأ وتبقى ابن ابوك. شكرا ابو عمر.
0: أكيد.
1: يسعد هالمسا. الحلو.
0: الله يعطيك.
1: هلا يا حبيبي، الى اللقاء. باي باي. لو وين ما وصلتوا، وين ما صرتوا، لو صرتوا حكام ورؤساء وملوك وين بدكم، انتوا بالنظر أهليكو بتضلكوا الأبناء الأولاد اللي أنتم مكفلين بأهليكو بعد ما يطلعوكو على مسار الحياة. عارين مساء الخير.
2: سادي كيفك؟
1: الحمد لله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافي روحك. شو أخبارك؟
2: سادي بدي أعقب على اللي حكيتوه أنت والعم أبو عمر.
1: تفضلي.

0: انه العطاء انت ما بتيجي تطلب من ابنك في شغلي يمكن بعرفش اللي انا بتعامل فيها وانا متاكده في غيري كمان بهذا المنطق. انت ما بتيجي تطلب من ابنك او تؤمر او بدك تعمل موازنه الاخذ والعطاء. كيف بتعملها؟ عن طريق التربيه. يعني ما بتربي ابنك كل الحياه خاد خاد خاد وفجاه بدك تيجي تقول له جيب. فانت لما انت بتيجي بتربي بفكره انه الاخذ والعطاء هذا إشي موجود في الحياة وبتنمي قيمة العطاء في ابنك وقتها انت بتقدر تأخذ اللي بدك إياه. هذا كان تعقيبي على فكرة العطاء.
1: مليونين بالمية اللي حكيتي. بس يمكن اللي حكى أبو عمر عرين شوي مختلف عن اللي عم تحكي. أبو عمر بيقول إنه لو شو ما كان ولو كان حتى مربي ابنه على هاي الثقافة وكأنه هو بتوقع من ابنه هو يبادر يعطيه لما يشوفه بحاجة مش هو يطلب من ابنه.
0: وكأنه أبنائكم أبناء الحياة. إذا أنا ربيتهم على فكرة العطاء لحال بيجوا يعطوني.
1: أنا معاكي وبنفع الولد يكون هالقد معطاء بس كمان بنفع الأبو يروح يطلب من ابنه.
0: صح. عشان هيك أنا عم بقول إنه بدنا نوازن كيف يكون الأخذ والعطاء.
1: يا عيني عليكي.
0: تمام. بدنا شغلة الموازنة.
1: أوكي.
0: إيه منيجي لا وين كنا بموضوعك. أوكي. أنت قلت على النفس والعائلة والعمل والصحة.
1: نعم.
0: إذا يمكن أعذرني إذا بدي ألفت نظرك شوي.
1: قولي.
0: حتى النقد انت كيف ذكرتوها مش كيف انا تعلمتها او قرأت عنها.
1: يلا بسمع مني.
0: لا. لانه هي نفس النفس. انا مثلا تسألني بحط النفس وراها الصحة وراها العمل وراها العائلة. اذا بتسألني كمان بفصل العائلة. عائلتي انا المصغرة اللي اجت مني بحطها قبل العمل. تمام. وعائلتي الثانية بعد العمل. وإيش بشرح؟
1: لحظة أعطيني شو الفرق بين العائلتين؟
0: يا بدي أحكي لك.
1: قليلي. قليلي.
0: بدك أحكي لك عن العائلة ولا نبدأ بالنفس؟
1: لا هاتي نبدأ بالنفس بس بدي سريعا لأنه الوقت بلش يدركنا.
0: معاكي. تمام. النفس إذا إحنا بنطلع عليها نفسها النفس اللي يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية. ومش بفكرة الموت. النفس اللي بترجع لربها راضية هي النفس اللي فعليا كانت عاملة احنا بنسميها هاي البكارة على حالها اللي هي نفسها
1: الذات.
0: وما أبرئ نفسي ولا أقسم بالنفس اللوامة قد أفلح من زكاها. كل هاي الآيات اللي احنا نذكر فيها النفس. فإذا أنا اشتغلت على النفس بالطريقة الصح معناها نفسي أول إشي
1: حالي.
0: عشان أنا بلزم نفسي ما تأمرني بالسوء بلزمها كمان بأنه عن جد إذا أنا كان في عندي الخطأ ألوم حالي عليه وأصححه وبنفس الوقت أزكيها. أتمنى أني أكون وضحت فكرة النفس.
1: وصلت طبعاً طبعاً.
0: تمام. النفس هي نفس برضو هي الصحة النفسية اللي هي بتأثر على الصحة الجسدية. أوكي. إذا أنا اشتغلت على النفس بالطريقة الصح أنا وصلت لأنه جسدي يكون ماخذ الإشي الصح. لأنه انتبه اليوم إحنا أتم مرض منقول فيش إله ولا أي يعني أنت تعمل كل الفحوصات بقولك فيش ولا إشي بينما من ناحية نفسية
1: نفسي صح.
0: انت فيك كتير شغلات. عشان كده أنا بشغل على النفس بالطريقة الصح أنا بوصل الإشي للجسد بالطريقة الصح. العيلة اللي إجت مني أنا اخترت أبنيها. فأنا صرت مسؤولي عنها. فأنا ملزمة.
1: والعيلة اللي أجيتي منها
0: بالضبط. تمام. العيلة اللي إجت منها أنا ما اخترت. مش بمعنى انه تخلى. افهم علي كتير مليح شو عم بحكي. النفس هي نفسها. انت لما بتيجي انت لما ولدت يا فادي انت ولدت لحالك. يعني انت كشخص قصدي مش الاب والام والكذا. لما بتوقف بين ايدين ربنا بتوقف لحالك. انا بحكي عن النفس اللي كنت الجسد مع الروح يعني. تمام. عشان هيك انت لازم تشغل على هاي على هذا الاشي. العمل اللي انت بدونه ما بتقدر تحيا. أوكي. ولكن إذا عمل رق يأخذ منك الأشياء اللي ذكرناها قبل فأنت تستبدله بإشي اللي يكون أفضل. العائلة الثانية أنت بتحافظ عليها ولكن إذا كانت رح تستنزف فهي بتكون في آخر ال ال ال
1: آخر سلم الأولويات.
0: ليه؟ لأنه ما
1: سريع عن العريم
0: عائلات مليحة. كثير عائلات
1: بتستنزف.
0: وعلى فكرة يا
1: سادي اسمع بدي اقول لك شغلة. انت وين كنتي بالبداية؟ كنت كتير حب اناقشك بس معيش وقت. وين كنتي من اول؟
0: ما هي اخر ايش وقعدتني 10 دقايق اسمع مش مشكلة. بس شوف انا بحكي لك شغلة كتير مهمة فادي وانا بحب اسمعك بس مش دائما بصح لي اني اشارك. شغلة على السريع لانه انا كثير عم بذكرها دائما. انا كمان يعني صار لي 5 سنين مع زوجي في مرض سرطان. ودائما كان مرضه هو نفسي من تامله من كثير من اللي حواليه ومن عيلته. اوكي. فانا قلت له اصل للنقطه اللي انا فيها. اذا انا مرتك بتصل لنقطه انك انت ما تتامل مني

0: مش من عبث، اجت جميع القصص القرآنية، يعني سيدنا محمد قبيلته، سيدنا يوسف اخوته، سيدنا نوح ابنه، سيدنا لوط، فهمت علي؟ فمش من عبث ربنا عم بقول لك انه في الله وفي انت، فانت كون عن جد راضي عن نفسك وانا راضي عنها كربك، بعدين ابدا بباقي الامور.
1: حلو، شكرا جزيلا عرين، وصلت، يسعد هالمساء الحلو، تحياتي. شكرا، الى اللقاء، باي باي باي باي. فاصل ونعود.
2: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
6: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: حركة سير مع فادي زغيري.
1: طيب يلا رجعنا لنتابع اليوم. النقاش كان جميل جدا وكان عندي كثير شو أعقب على كل ما جاء، ولكن للأسف هيك الوقت ما أسعفنا. بس بكرة بوعدكم ببداية المشوار نعقب على كل الأراء اللي أجت، كانت أراء حلوة. أنا عندي كثير شو أحكي لكم عن هذا الموضوع، ولكن بكرة إن شاء الله رح نكمل لأنه وقتنا خلص. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام. بدي أشكر طاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري، وعارين نصار. زميل فرات نصار يلتقيكم على رأس الساعة، ونعود ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، احنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجدل كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 55 22 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: ارتفاع أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 20% ابتداء يوم غد الخميس، ومش فقط ومش بس الغاز، كمان الوقود. إذن أهلا بكم من جديد. نذهب إلى ربما إحاطة سريعة من تطبيق ناس. إذن العنوان الرئيسي والمركزي والذي يتسلط ويتسيد الموقف ما حصل في طائرة تابعة لفلاي دبي، وطبعا من المتوقع أن تصل طائرة البديلة التي ستقل المسافرين من دبي أو من السعودية إلى إسرائيل في الساعة أو في الساعتين القريبتين. السفير الإسرائيلي السابق لدى الإمارات أمير حايك ينتقد الدعوة لوقف رحلات فلاي دبي، ويقول يجب إتاحة المجال للتحقيق في ملابسات الحادث وعدم الاستعجال بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. وأيضا ضبط أكثر من 40 كيلوغراما من مواد يشتبه بأنها مخدرات في منطقتي نهر النعمين ويركا. الموساد يصادق على طاقم رحلة العودة إلى إسرائيل والإقلاع كما قلنا بعد قليل. إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي يقول محاولة خطف الطائرة عملية إرهابية جهادية. وكما ذكرنا أيضا الموساد هو الذي يشارك في ترتيبات الرحلة العائدة من السعودية إلى إسرائيل. ربما تكون هذه فاتحة من أجل السلام الذي تحدث عنه نتنياهو منذ فترة طويلة مع السعودية. إذن سلام أو غير سلام، نذهب بداية وكما عودناكم دائما على مختارات مما جاء في برامجنا خلال هذا النهار. نعمان حصادية والد العريس موسى حصادية تحدث عن إعادة تنظيم حفل الزفاف أمس بمشاركة المئات.
1: كنا هذا الاشي من اول واحنا مستمرين فيه، اللي ما يتكررش على العرض الثانية ولا يتمادوا على ناس زي هيك زي ما عملوا معنا، خلونا ونزعوا فرحتنا. مشان هيك لازم نوقف نعمل لهم حد. احنا ماشيين بدنا نقدم الدعوة القضائية على هين اللي سببونا، مشان ما يتكررش ولا بأي عرض ثانية في اي منطقة في البلاد، لا بالفحم ولا بمعاوي ولا بالمقب ولا بباكا ولا بالشمال. وان شاء الله يكون هذا اخر عرس اللي كان فيه اهانة لأهل العرس. الشكوى اللي جتهم شكوى ما فيش منها شيء من الصح يعني، والشيء اعتدوا علينا يعني ظلما وعدوانا على هذا الاشي يعني.
0: سعيد بياري بن محمود بياري من يافا تحدث عن انقطاع أخبار الوالد الذي دخل قطاع غزة قبل أسبوعين من بدء الحرب في زيارة لأقاربه في خان يونس.
2: أبوي فات زيارة لعائلته بغزة بالضبط تقريبا أسبوع أسبوعين قبل الحرب. كتير عالم تأخذ تسريح بالسنة عشان تفوت زيارة لغزة، أكيد قبل الحرب مش بالوضع اللي احنا فيه هسه. الغريب كان فيها إنه الكل رجع الحمد لله إلا أبوي، اختفى كل الأثار له ولليوم مش عارفين إيش صار معه. لعين تقريبا 9-12 كان في اتصال، بعدها وصلنا خبر إنه الموقع اللي كان فيه انكسر والدولة عندها خبر بهذا الشيء، ومن ساعتها ما عرفناش إيش صار بالموضوع ولا عرفنا كان هو عايش ولا ميت. اخر مقابلة كانت قالوا لي يا اما بتكون معنا بالمنظمة ويا اما انت خلي الملف على المكتبة والله بعلم امتى هذا تشغلني حالة تستفيد مني والله عليه مش كان تخطيطه، ما حبيتش اعرف مش متوقع منهم اشي. وقال لك يا بصراحة احنا وصلنا لوضع احنا مش عايشين بوهم، قيمة العربي بالدولة هاي صارت اقل من قيمة
0: عنبار بازاك عضو كنيسة سابقة انتقدت التعامل الحكومي المختلف مع المواطنين العرب واليهود، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مسجد الكروم.
3: שהממשלה הזאת הביא אותנו לרמה אחרת של אכיפה בררנית. אין ספק, היחס כלפי בין אם זה התבטאויות ובין אם זה מעשים שעושים אזרחים ממוצא שאינו יהודי, שונה לחלוטין מוצא יהודי. אני מגנה את זה, ברור לך שלא אני כשהייתי חברת כנסת ולא המחנה שלו, אני משתייכת מאמין בזה. תקלה מאוד גדולה ששמו כאן כמו בן גביר להיות שר שחרר למשטרה. יחד עם זה, נורא נורא חשוב לי להדגיש, בתור תושבת משגב, בתור תושבת הצפון, הרוב הגדול בשני הצדדים הם לא באים להיסכסך והם לא באים לריב, הם באמת יש פה שכנות וחיים טובים ביחד, ואני חושבת שכל הגורמים שבאים הם נוסעים להדליק את השטח, עושים נזק לכולנו. אנחנו לא רוצים לחיות בסביבה גזענית, אנחנו לא רוצים לחיות בסביבה שצועקים אחד לשני שישרף

0: לכם כבר, בין מהצד הזה ובין מהצד הזה.
1: أمير عاصي مستشار شركات الطيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر تحدث عن الطائرة أثارت توتر أمني صباح اليوم.
2: تحول الطائرة إلى السعودية هذا أمر غير عاد، لكن في حال الطوارئ الاعتبارات تختلف تماما عن العادية. يعني الطيار والجهات التي تدير الحدث يبحثون عن الخيار الآمن والمتاح للتعامل مع الطائرة، ولذلك لا نستطيع تفسير تغيير المسار كدليل على حدوث اختطاف. يجب انتظار المعلومات الرسمية لمعرفة لماذا تم اختيار هذا المسار تحديدا. أحيانا يعني في مثل هذه الحالات يتلقى الركاب تعليمات عادية للجلوس لربط الأحزمة أو يعني الاستعداد للهبوط، وأشياء تحدث وتجري يعني خلف الكواليس. هناك اتصالات مكثفة بين كاميرا القيادة وأبراج المراقبة والأجهزة الأمنية في تل أبيب. يعني الهدف الأساسي هو منع الهلع داخل الطائرة.
1: الفنانة أميمة سرحان من يافة الناصرة تحدثت عن حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي الدولي في الأردن.
3: المهرجان كان في إشي هيك خاص، يعني إحنا عرضناها من قبل بس كان في إشي كتير كتير خاص. أول إشي إحنا كنا هناك من عدة دول عربية، فكان هناك امتداد رهيب إنك أنت كمان توقف على خشبة المسرح. كان من العراق، من السعودية، من تونس، من عمان، من الأردن، كانت اللجنة كمان من مصر، من سوريا، من الأردن. طبعا ترأست كانت رئيسة اللجنة العليا الفنانة عبير عيسى الغنية عن التعريف. فكان الإشي أشبه بعرفش إيش نزل علينا بهذا اليوم، لأنه يعني عن جد هاي مسؤولية رهيبة انك انت تروحي تمثلي بلدك هناك وتعملي احسن ما عندك. فاحنا يعني بغض النظر عن الجوائز، يعني كلنا عن جد بهاي اللحظة اكون او لا اكون.
4: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: إذن اهلا بكم من جديد. نذهب بداية إلى هذه الإحاطة التي وصلت للتو إن كان من رئيس الحكومة، والتي سبقت طبعا إحاطة وصلت أيضا من وزير الأمن، وهذا ما اعتدنا عليه. نتنياهو يخرج مع فيديو، بعد ذلك إسرائيل كاتس يخرج إما بتغريدة أو ببيان أو فيديو أحيانا، ولكن الفيديو بالأساس يكون لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إسرائيل كاتس كان قد أصدر قبل قليل بيانا قال فيه، ونحن نتحدث بكل ما يتعلق بطائرة فلاي دبي، قال إسرائيل كاتس: الحادث الخطير على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة لتنفيذ هجوم جهادي ولم يحبط إلا بفضل شجاعة عدد من الركاب الإسرائيليين الذين اقتحموا قمرة القيادة وسيطروا على الإرهابي بأيديهم وأعادوا السيطرة على الطائرة إلى طاقم طيارين إضافي كان موجود هناك. وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا، كان هدف الإرهابي واحد ووحيد: تحطيم الطائرة بمن فيها ومن عليها من ركاب. أما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقد كان أتحدث قبل ذلك وقال: أحيي الأبطال على متن الرحلة القادمة من دبي الذين أظهروا براعة وشجاعة، وقد أوعزت إلى المنظومة الأمنية بالاستعداد لمواجهة تهديدات محتملة إضافية. لنستمع الآن إلى ما قاله قبل قليل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
5: הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודיים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים.

0: רלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
1: ובעד הדל וידאו יוטלק מכתב רئיס الوزراء الصورة כתב עליה רئיס الوزراء בנימין נתניהו في جلسة لتقييم الوضع مع قادة المنظومة الأمنية، بمعنى نتنياهو يستمر بالتصعيد ما بعد الخطاب الذي شاهدناه أمس من داخل قاعدة عسكرية، والآن يتحدث عن تصعيد أمني ويربط يعني أيضا هذا الحدث في طائرة فلاي دبي إلى التصعيد الأمني الذي تحدث عنه. في المقابل هنا وجب التوضيح بما يتعلق أيضا بالرد، رد يائير لابيد على تصريحات نتنياهو وعلى محاولة ربط هذا الحادث مع ما جاء بالأمس وأيضا من الإحاطة الأمنية التي حصل عليها يائير لابيد. وقال لابيد في هذا المضمار وفي هذا الموضوع، قال بأنه أوضح أو أريد أن أوضح أن أي شيء يشبه ولو من قريب حادثة الطائرة التي وقعت صباح اليوم لم يذكر إطلاقا في الإحاطة الأمنية مع رئيس الوزراء أمس، لا شيء مشابه ولا حتى تلميح. كل الضجة التي تثيرها الأبواق، طبعا في كثير أبواق في عدة قنوات مش فقط في قناة 14، الآن تثبت فقط ما كان واضحا منذ الأمس، أنهم يحاولون مرة أخرى ممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل، إنهم جماعة متهورة وغير مسؤولة. هذا طبعا يائير لابيد، وكان انتقادات واسعة وجهت لإير لابيد بهذا الموضوع. الآن نذهب إلى عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو ناس ومراسل التلفزيون العربي. عبد القادر، نتنياهو تحدث قبل قليل وقال نحن تواصل مع السلطات، هل التواصل هو تواصل مباشر مع الجهات المعنية، الجهات المسؤولة، الجهات الاستخبارات السعودية؟
2: يعني لم يوضح ذلك، لكن نبدأ بالمهم. المهم ضمن هذا الحديث لنتنياهو أن إسرائيل حسمت أمرها بصورة كاملة قبل أن يصدر بيان سعودي وقبل أن يصدر بيان إماراتي. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد ما تحدثت به المصادر الأمنية منذ ساعات، وهو أن إسرائيل تتعامل بصورة مطلقة مع هذه العملية على أنها عملية ذات طابع أو ذات خلفية أمنية، أو كما وصفها كاتس يعني عملية جهادية، قال محاولة لعملية جهادية. بالتالي إسرائيل حسمت الأمر قبل التحقيقات السعودية أو قبل انتهاء التحقيقات السعودية مع مساعد الطيار ومع الطيار ومع بعض من كانوا ربما على متن هذه الطائرة، وتحدثوا عن التفاصيل، أن الطائرة، أن قائد الطائرة طعن وفق نتنياهو، ثم بعد ذلك تدخل الإسرائيليون، عدد من الإسرائيليين على متن الطائرة تدخلوا وقاموا بالسيطرة على من نفذ عملية الطعن وهو مساعد الطيار. لم يذكر نتنياهو جنسية مساعد الطيار، وتحدث عن أن طاقما إضافيا من الطيارين كان يتواجد على متن الطائرة وهو من قام بالسيطرة على قمرة القيادة. هذا يفسر جزئيا أحد المقاطع المصورة التي انتشرت وأظهرت بالفعل أن الطيار ومساعد الطيار كانوا على الأرض عقب يعني عقب ما جرى من اشتباك، وبالتالي من سيطر على الطائرة وقادها نحو المطار في السعودية كان يطرح هذا السؤال. الآن يجيب عليه نتنياهو جزئيا ويقول إن طاقما إضافيا كان موجود على متنها. تحدث عن اتصالات مع السلطات السعودية
1: على ما يبدو الطاقم الإسرائيلي. عبد القادر، فقط للتوضيح، إنه الحديث يدور بأن على الأقل من قام يعني السيطرة على الطائرة كانوا على متن الطائرة، لم يتم التحديد هو طاقم بديل أم أنه بالفعل من المسافرين ربما الإسرائيليين.
2: فلاي دبي فرات أصدرت بيانا يوضح أنه وكأنه هناك طاقم آخر تابع للشركة، تحدث أنه طاقم فلاي دبي الذي كان على متن الرحلة نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بسلام في السعودية. بالتالي تحدث عن طاقم مرتبط وكأنه بشركة فلاي دبي. بكل الأحوال هذا التفصيل ليس واضحا حتى اللحظة إن كان بالفعل طاقم آخر يعمل ضمن فلاي دبي، فهل هذا إجراء معتاد؟ والأهم من كل ذلك هو أيضا جنسية مساعد الطيار، لأنه يعني ضمن الاتفاقيات المعروفة أن من يقود الطائرات نحو إسرائيل يجب أن يكونوا من دول تمتلك علاقات دبلوماسية بالجانب الإسرائيلي. سلطنة عمان ولو أن نتنياهو كان زارها قبل سنوات حين التقى السلطان قابوس الراحل، ولكن لا تمتلك علاقات

0: رسمية مع إسرائيل، وبالتالي يحظر على الطيارين من حملة الجنسية العمانية أن يكونوا هم يعني كما تكهنت وسائل الإعلام أو تحدثت من مصادر أن مساعد الطيار هو عماني، هل يمتلك جنسية أخرى؟ هذا غير واضح، هناك كثير من التفصيل غير واضح. التواصل الإسرائيلي السعودي لم يؤكد سعوديا أنه تواصل مباشر، إسرائيل كانت طلبت أن ترسل طائرات عسكرية، يبدو أن هذا الطلب تم رفضه من الجانب السعودي وتم الاكتفاء بطائرة إجلاء أخرى تابعة لشركة فلاي دبي، على أن يتم فحص الطاقم الذي سيقود هذه الطائرة والمصادقة عليه من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهو ما جرى تحديدا من جهاز الموساد الذي فحص خلفية كابتن ومساعد الطائرة والطاقم على متنها قبل أن يسمح بصعود الإسرائيليين على متن طائرة فلاي دبي التي قامت بإجلاء الركاب. بالتالي التفاصيل لا تزال في كثير منها غامضة. إسرائيل أكدت أنها عملية، بيان سعودي لم يصدر، بيان إماراتي لم يصدر، بيان شركة الطيران فلاي دبي صدر وتحدث عن ضرورة عدم استباق التحقيقات، قال إنه لا يزال التحقيق في صورته الأولية ويجب عدم القفز إلى استنتاجات قبل أن يتم التحقيق بصورة كاملة. هناك بكل تأكيد تدخل إسرائيلي عبر جهاز الموساد والشباك، هل هو بشكل مباشر مع نظرائهم السعوديين أم عن من خلال التواصل مع الإمارات أم من خلال التواصل مع الولايات المتحدة، هذا ليس واضحا حتى اللحظة، لكن التحقيقات مستمرة وأسئلة كثيرة ستكون لاحقة. يعني إسرائيل تؤكد أنها عملية أمنية، هل هي عملية فردانية اتخذها مساعد الطائرة من تلقاء نفسه؟ بعض التفاصيل تحدثت عن أنه انضم للشركة منذ 8 إلى 9 شهور، وكأن هذه التفاصيل تقول أنه قد يكون انضم حتى يكون جزءا من مثل هذه العمليات، يعني أو كان يخطط ربما للعملية منذ فترة طويلة، هذا ما يمكن استنتاجه من مثل هذا المعطى. لكن بكل تأكيد يجب انتظار أيضا التحقيقات السعودية، التحقيق مع مساعد الطيار، وكذلك البيانات الرسمية اللاحقة التي قد تصدر أيضا عن الإمارات. والأهم كما ذكرنا هو خلفية العملية، ليس خلفية أمنية، إنما هل هي عملية فردانية أم أنها تمت بتوجيه من جهات معينة كالجانب الإيراني على سبيل المثال الذي قد توجه له أصابع الاتهام لسيما من نتنياهو ومن
1: عبد القادر. يعني أيضا يشاهد الآن بالتوثيقات فيديوهات لمحاولة، لا أدري ما الهدف طبعا من أن يتم توثيق مثل هذا الأمر، عدد كبير من المسافرين الذين كانوا على متن هذه الطائرة يتلقون العلاج أو تلقوا العلاج من قبل طبعا ممرضات سعوديات.
0: صحيح، طواقم سعودية قامت بتقديم العلاج لمن كانوا قد أصيبوا على متن الطائرة. بالمناسبة بعض الصور أيضا تظهر أن الطائرة يعني تضررت في بعض أجزائها نتيجة الهبوط السريع لأكثر من 4000 متر في أقل من دقيقة 37 ثانية تقريبا كانت فترة الهبوط السريع هذه، وهذا أضر بأجزاء من الطائرة وأثناء عملية الهبوط.
1: بالمقود أيضا هناك حديث عن تضرر بمقود الطائرة.
0: صحيح، بعدة أجزاء يعني من الطائرة، وبالتالي حتى عملية الهبوط لم تكن بالسهولة التي قد تكون في طائرات عادية. بالتالي ما نشر من صور يبين أن طواقم سعودية، طواقم تمريض سعودية قدمت العلاج لمصابين إسرائيليين، ويعني الهدف من نشر الصور أعتقد أنه قد تكون هناك رسائل سياسية، يعني حتى بعيدا عن هذا الأمر قد تكون هناك رسائل سياسية أيضا، ولكن بكل تأكيد لا يتم الحديث عن بيانات رسمية. يمكن نقول أننا يعني ننتظر مزيدا من التوضيح السعودي سواء حول طريقة التواصل وحول كذلك بقية التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات.
1: وضحت الصورة، نشكرك على هذه المداخلة عبد القادر عبد الحليم، وكما ذكرت في النهاية ربما هي لتسهيل الأمور للعلاقات السعودية الإسرائيلية. إذن هناك أيضا تقارير تقول بأن المسافرين الآن الإسرائيليين انطلقوا قبل قليل، ومن يرافق الطائرة من تل أبيب نتحدث عن طاقم سعودي لأول مرة في التاريخ يحصل ذلك، هذا على الأقل ما يتم الحديث عنه الآن في السعودية. راوية زعبي وكيلة سياحة وسفر تنضم إلينا الآن.

0: راوي، إذا أردنا أن نتحدث عن الأضرار الآن التي لحقت بشركات الطيران الإماراتية بالأساس،
1: حاليا زي ما أنتم سمعتوا وإحنا سمعنا فعملناش تأكيد نهائي، ولكن في يعني تغييرات في الطيران، إلغاءات لغاية الآن، وكلهم بيسألوا وتوتر وتليفونات زي ما أنتم بتعرفوا أكيد.
0: يعني وهذا سيلحق أضرار مستقبلية في شركات طيران الإماراتية التي كانت يعني دائما تحصل على ثقة المسافر ليس فقط الإسرائيلي.
1: بالوقت الحالي أكيد إحنا راح يعني نتضرر من هذا الموضوع، والناس عندها مخاوف مبدئيا، وهي أولوية دائما بتكون بالحسبان، بس يعني إن شاء الله أنه تمرق على خير زي أي حدث بصير بالعالم بصير وبنتهي، وإن شاء الله أنه بنتي من غير أضرار، نتأمل أنه ما يعني أنت بغير أضرار.
0: ويعني أنت بلشت تتلقي تلفونات من ناس كانت تحجز وبطلت؟
1: صحيح بالضبط هذا اللي صار، يعني طبعا وإحنا عندنا حجزات طيران لنص شهر أكتوبر القادم يعني، وكمان صارت تلفونات يسألوا مش واضحة الصورة لحد إسا الطيران قائم بهذا التاريخ، بس لقدام نقدرش نعرف شو بصير، يعني لحد إسا الطيران اللي بهذا الفترة القريبة صار في إلغاءات.
0: عمليا هاي الإلغاءات ربما رح يكون تعويض للمسافرين؟
1: بهاي الحالات طبعا معروف ضمنا انه بيكون في تعويض، مش تعويض يعني انه على القليل ما يكونش في خسائر، يعني خسائر مادية، لانه الاشي خارج عن ارادتنا وخارج عن ارادة كل الاشياء اللي صارت حوالينا.
0: فهمنا يعني حتى الان مش كثير بيحكوا على وجود مسافرين عرب على متن الطائرة،
1: ما ذكروش طيران
0: إذن فقدنا الاتصال مع راوية زعبي، وبالفعل نتحدث عن أضرار ربما تكون يعني لفترة قصيرة، وهناك إلغاء لمن كان ينوي السفر إلى دبي أو السفر عن طريق هذه الشركة فلاي دبي، ولكن يعني الأمور ممكن أن تتغير في كل لحظة، ولكن بالأساس ما حصل. نعود إلى راوية زعبي. راوية، إذن كما تحدثنا بأنه هناك أضرار، هناك إلغاءات، هناك من يحاول ربما أن يتصل الآن للاستيضاح، وخاصة أن هاي الفترة الناس بعدها بتسافر لذيك المنطقة.
1: بالوقت بالايامات اللي مرقت طبعا في كان طيران عادي يعني، وفي طلب على دبي بعد موجود، بس بالوقت الحالي في مخاوف عند الناس.
0: طيب، على امل ان تزول هذه المخاوف. راوية زعبي، وكيل سياحة وسفر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. فقط نذكر بان الاحاطة الاخيرة كانت لكل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وايضا لوزير الامن اسرائيل كاتس، واللذان اكدا على ان الحديث عن عمل على خلفية امنية جهادية كما قال اسرائيل كاتس، وايضا يظهر في بعض الصور الاضرار، اضرار الجسيمة لذنب الطائرة. هناك من يقول بانه كان اضرار للمقود، وانا من سيطر على الطائرة كان هناك يعني طاقم طيارين موجود على هذه الطائرة هو الذي سيطر، وبالتالي تم هبوط الطائرة بسلام في السعودية، وطاقم سعودي يرافق الرحلة التي خرجت من السعودية باتجاه تل أبيب. هناك من يصف هذا الحدث بالحدث التاريخي، هناك من يقول ربما يمهد هذا الحدث أيضا لمحادثات سلام مكثفة ما بين الطرفين، أي ما بين السعودية وإسرائيل. فاصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار. مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر، ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-111111 مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان.

0: احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم يومين. وانت 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
5: هاي تقنية الفار خطورتها،
4: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
6: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
7: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.
8: عدنا إليكم من جديد.

0: عدنا إليكم من جديد. قدم عدد من أهالي بلدة مجد الكروم شكاوى ضد مستوطنين ونشطاء يمينيين تواجدوا خلال الأيام الأخيرة في أراضي منطقة الروس، وقاموا بنشر توثيقات تحريضية ضد أهالي مجد الكروم والمواطنين العرب. بين الذين قدموا شكوى في الشرطة سليم صليبي رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم، أهلا بك.
1: مساء فيكم جميع المستمعين.
0: يعني باختصار اللي بيقولوا احرقوا مجد الكروم، هذول اللي كانوا يحرضوا.
1: مش بس احرقوا مجد الكروم، يعني التحريض صار له فات أيام وأفلام عدة طلعات من بعد ما سمعتش، يعني قبل يومين إجا وحرض. امبارح كانت واجدوا أول شيء بلشت مجموعة بسموا حالي المحاربي الجليل، وطلعوا أفلام، واحدة أفلام بيبين إنه هني عاديين بيجوا أهل مجد الكروم بيخشموا علينا عشان يقتلوهن، وبطلع بتوجه للمجتمع اليهودي تعالوا حمونا من مجد الكروم السكان المهاجرين اللي هون. وما بلش التحريض بالليل، جمعوا أكثر، صار مجموعة وعملوا حفلة وحطوا حتى حولوا الميكروفونات تجاه مجد الكروم، احرق مجد الكروم. فالتحريض صار له 4 أيام، يعني صار له تقريبا يومين، 24 ساعة، عدة أفلام، وإحنا بنشوف إنه في وراها مؤسسات، لأن الأفلام هاي مش بسيطة، العمال ومشغولة بشكل على قد مهني، العمال توجه تحريض لشباب مجد الكروم، لكل الجمعية العربية وخاصة مجد الكروم. اليوم إحنا رحت أنا كمجلس وغير الناس قدمنا شكوى، واللي لميت الإشي للأسف، يعني لما عربي بيكتب مقال صغير او في جمله جملتين بالمخابرات وكله بلقطه وبيعرفوا مين كتب.

0: وبتابعه هون الإشي المكشوف وأفلام وأفلام اللي فيها استثمار مخيف وهن أحراف إيش حدا بيحكي معهن.
1: نعم وعمليا هذه الشكوى هل كان بحاجة بالفعل لشكوى من أجل أن تتحرك الشرطة؟ لابد أن الشرطة شاهدت هذه الفيديوهات، حتى الآن لم نسمع عن أي اعتقال حتى عن أي بيان صادر عن شرطة إسرائيل بأنه سيتم التحقيق بدعوى تحريضية. يعني لو كان عربي قام بذلك كان الشباك صار ناخذه وعيلته على التحقيق.
0: هاي اليوم أنا يعني من أول يوم أنا حكيت هنا مع قائد اللي شرطة مجد كروم والقائد المحوظ وبعثت له الأفلام قلت له إذا هذا مش بس تحريض هذا دعوة إلى القتل وفي خطر حقيقي. فبالبداية دعا أنه هو فحصه وفيش شيء مش قانوني، بعدين قال تقدم شكوى. يعني واضح أنه فيش أي جدية، لو أنه عربي لو أنه واحد كتب الله يرحمه لشهيدي أو شهيد فلسطيني كان صارت المخابرات والبوليس انتابع وصار معتقل. احنا شفنا عشرات ومئات العرب متعقلين على جملة هون وجملة هون، لكن تحريض وتحريض القتل فيش حدا من دخل. اليوم احنا كمان رح نقدم اختصار تقديم شكوى ثانية احنا مع هذا عم نتصل عدالي انه هني كمان استحلوا ارض من مجد كروم. الارض هن عليها اسا هي لواء لمواطن مجد كروم، راح نتأمل لرجم قرار انه يطلعوا من هون. واحنا يعني مثلين ليش القانون ماشيين فيه، لكن نفس الوقت ماشيين بالإشي الجماهير والشعبي. راح نستمر راح نراقب الوضع نفس اللحظة مناش نعطيه الفرصة للمواجهة، مناش نجر للمواجهة لأنه هذا بدي ياتو سمورتيتش إنه حاطط اليوم مجد كروم الجليل ومش تهويد الجليل وحرق الجليل ويحول ما حدث بالضفة بيختفي فيه للجليل. فهذا أحد يعني سياسته. واليوم هم الانتخابات، يعني بده هاي الصورة بأي ثمن وبده هاي الحرب بأي ثمن من أجل الانتخابات. وإحنا هنا من نربط بين طريقين، مش راح نسمح بقرة استيطانية تصير من نفس الوقت من أجل نجار لهاي المتاهات.
1: وعمليا يعني كان حينما تم إزالة من كانوا في المرة السابقة كان الحديث بأنه تم إزالة البؤرة الاستيطانية، ولكن ما حصل منذ ذلك الحين اجتماع لسموتريتش وبوجود أكثر من 150 شرطي وأمن وما إلى ذلك، الآن يقوم هؤلاء بالتحريض من خلال مكبرات الصوت، فبالمعنى أن الأمر ازداد، هذا تصعيد.
0: نعم هناك تصعيد لأنه سموتريتش حتى الآن جميع مخططاته عشان يجيب أصوات ويأخذ صورة النصر وصورة الحرب بينه وبين المجتمع اليهودي وصورة حرق الجليل حدث من لم ينجح، راح يستمر وراح يستمر بالتحريض وراح يستمر كل محاولاته حتى بالآخر يطلع بصورة النصر أو صورة أنه هود الجليل أو صورة أنه انتصر أو صورة الحرب بين الجماهير العربية واليهودية في الجليل. أنا لسه موجود باجتماع، يعني كمان إحنا في الشيء الإيجابي لسه موجود باجتماع في هون أكثر من 100 واحد من المجتمع اليهودي حدنا جنود سيرود موجودين أنا مش يكون ممتازة مش يكون من الجنوبي جايين يضامنوا معنا وجايين جزء من الكفاح معنا وجايين يعني يقونا. ففي كمان صورة إيجابية لسه احنا موجودين بعض الاجتماع ونتمنى نكون هاي كمان رسالة. لكن نقول لسموتريتش شباب مجد كروم ومجد كروم راح تستمر من الضلع راح تستمر بالشغلات القانونية، صورة النصر مش راح تخلق مجد كروم.
1: وضحت الصورة، نشكرك على هذه المداخلة سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد كروم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا جماعة السلام.
1: إذن في الوقت الذي يتحدث فيه عن سموتريتش يستمر بنشر الفيديوهات وفيديوهات يتحدث فيها عن المستوطنات، توسع المستوطنات، يقول هذه لنا الأراضي المفتوحة والكبيرة، وعلى صهوة الخيل يتحدث عن هذا التوسع وكأنه يعني الفاتح، وأيضا يقول ليس فقط يمكن الركوب على الخيل إنما أيضا على الحمير.
2: תראו את החוות, תראו את השטחים הפתוחים, תחברו לארץ ישראל, תשמעו אוויר פסגות. אם תתנהגו יפה, אולי גם תוכלו לרכב על איזה סוס, יש גם חמורים אגב, למי שמפחד. בקיצור, זו ארצנו, אנחנו נוהגים בה, ננהג בעלים, מקימים ב-104 יישובים, 160 חוות, עושים חקלאות, עושים מראה, הסוס הזה אגב עובד במראה, ושומר לנו כאן על החווה, ושוב הישראל, זו ארצנו.
1: إذن سموتريتش يستمر بالحديث عن التوسع عن الاستيطان، ونحن نقترب من موعد الانتخابات. فاصل ونواصل.
3: استوديو المساء مع فرات نصار.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات انفاذ.
5: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن اقامه،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
10: منظم
13: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
14: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
15: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
16: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. استوديو المساء مع فرات نصار.
17: عدنا إليكم من جديد. نستضيف مدينة كفر قرع يوم الأحد المقبل مؤتمرا طارئا لبحث سبل مواجهة التحريض والعنصرية التي تستهدف الطواقم الطبية العربية، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة مهنية آمنة للعاملين في جهاز الصحة. دكتور محمد يحيى، جراح العظام والأخصائي والاستشاري جراحة عمود الفقري من مستشفى العفولة العيمك، ينضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور محمد.
18: مساء الخير لك فرات.
17: دكتور محمد، مهم نعرف قديش الإدارة تحت المستشفيات والمسؤولين على المراكز الطبية في البلاد واعيين لهذه الموجة، موجة التحريض على الأطباء العرب، وهن واقفين سند للأطقم الطبية العربية.
18: طلع أنا بحكي معك اليوم بالدرجة الأولى، وشي كطبيب وكإنسان اللي موجود داخل المستشفى. أنا بشتغل مستشفى العفولي صلي تقريبا 14 سنة. مهم لي أقول بداية أن إحنا كأطباء وكطواقم طبية اخترنا هاي المهنة بالأساس لخدمة الإنسان. نعالج ونعمل عمليات ونقدم الرعاية للجميع بدون تفرقة، إن كان عربي ولا يهودي، مسلم ولا مسيحي. وهذا كما إحنا قسمنا عليه بالقسم الطبي. بس بالفترة الأخيرة، يعني بالفترة الأخيرة عم نسمع كثير خطاب اللي هو بده يقول ومزعج وكمان مقلق لكل الطواقم. الموضوع بالنسبة لنا يعني هو صار مش مجرد كلمات تزعج، لما الإشي بتحول ومنشوفه في الميديا، منشوفه على في كمان منشوف شاشات تلفزيون اللي بتعطي كمان منصة لناس اللي حرضوا بالحرض على طاقم الطبيب بالعرب ككونهم عرب صراحة. فهذا الخطاب صار يأخذ مساحة أكبر وصار الموضوع بشكل خطر صراحة، احنا منشوفه كخطر علينا على كل الطاقم الطبية. وباعتقادي لازم يكون موقف واضح من الجميع مشان ما نوصل أماكن اللي ممكن نوصلها وما بدنا نوصلها. وبالمستشفيات أنا بمستشفى تبعتي بلاحظ أو بشوف إنه في

0: كمان انزعاج من الإدارة نفسها، والإدارة نفسها بتحاول كمان تقول تبس إنه جو داخل المستشفى. إحنا كعائلة صراحة وما بنشعر فيه، أنا ما بشعر فيه، والإدارة بشوف إنه عم بتساعد فينا كمان إنه تعطينا الأمان، ولكن إحنا بنشوف المسمون المتكفى جاي من برا علينا صراحة.
1: من برا يعني كمان من اللي بتلقوا العلاج من المجتمع اليهودي؟
0: أنا شخصيا ما صدفت، بس بسمع حالات اللي لما بالشاشات برجع بقول لما في ناس اللي عم بتحرض بطريقة جدا واضحة، بإن كان عن طريق السوشيال ميديا ولا بالتلفزيون. طب الناس اللي هم يمكن عندهم أفكار شوي نقول يمكن يمينية مش عارف، ناس يعني بسمع هاي الأخبار وممكن يصدقوا، زي ما آخر واحد طلع حكى إنه ممكن في أطباء عرب اللي بتسمي مرضى، فطبعا هذا ولا حدا بيصدق الحكي، بس في ناس اللي ممكن أثر عليها، فاحنا فهي لازم تكون وقفة من الجميع صراحة ضد كل الناس اللي عم بتحرض على الطواقم اللي تعطي جد من القلب علاجات للجميع.
1: طيب دكتور محمد، إضافة إلى هذا الحديث، هل يعني أنتم كأطباء وكمجموعة أطباء هل هناك نية ربما إضافة إلى أنه يتم التحقيق مع مقاضاته للتشهير هذا المحرض الذي كان على القناة 14، مش فقط هو، في كثير مذيعين في هذه القناة اللي حرضوا على الأطباء العرب، هل أنتم بصدد تقديم دعوة قضائية وبالتالي يعني أن يتم التسبب بأضرار مادية جسيمة لهؤلاء؟
0: في انا في اليوم لجان جدا معني بهذا الموضوع، وفهمت تقدموا يعني تقدم كبار دعاوي او تقدم اول شيء طلب انهم اول شيء اعتذار، والخطوه الجايه تقديم طلبات كمان في تعويضات معينه، وعلى كل انه تعال نبلش من هنا نوقف التحريض هذا الموجود اليوم، لانه عم بشوف
1: الشيء. انت شو دكتور محمد، لو تروح على التعويضات لبناء ملاعب في مجتمعنا العربي، يعني الحديث عن يدور عن يعني تحريض كبير، وهناك ايضا يعني بكل تشهير، وهذا التشهير يجب ان يدفع ثمنه من يقوم به ويقوم بنشره.
0: صحيح صحيح، انا مهم لي من هنا يعني استغل المنبر تبعكم، بدي ادعو كل زملاء الاطباء وكل الطواقم الطبيه المشاركه وكل شخص بده يتضامن معنا. احنا عاملين مؤتمر كبير في كفر قرع، بدنا نسمع صوتنا كلاتنا ونحافظ على القيم اللي قامت عليها مهنتنا صراحه. طبعا انا بستخر كابن بلد كفر قرع، انه بلدي الحبيبه كفر قرع تستضيف وتحت رعايه البلديه والاخ فراس بدحي اللي اصر انها تكون عندنا بكفر قرع واستضفنا كل المشروع هذا. فأنا بدعو من هنا أن كل الطواقم الطبية لازم تشرفنا إن شاء الله يوم الأحد الجاي القريب الساعة 7:30 تكون بكفر قرع، أساس نسمع صوتنا للجميع أنه تتوقف الأمور.
1: وضحت الصورة، نشكرك على المداخلة دكتور محمد يحيى، جراح العظام وخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري بمستشفى العيمك العفولي.
0: شكرا لكم.
1: ينضم إلينا المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، أهلا بك أستاذ فراس.
2: الخير أخي فرات لك والجميع المستمعين.
1: يعني مهم جدا أن تستضيف بلدية كفر قرع، ولكن أيضا السؤال موجه لحضرتك وأنت كمحامي، دعوة قضائية هل تمت، هل ستتم؟ هذا مهم، خطوة مهمة، وأيضا لمن يستمع إلينا لكي يفهم المواطن العربي أنه يجب أن لا يصمت.
2: أولا نحن ككياديين في المجتمع العربي لن نسمح بالمس بالطواقم الطبية والأطباء تبعينا الذين يؤدون هذه الرسالة والأمانة بكل جدية ومهنية، وهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية في داخل البلاد. وهذه الحملة، حملة التحريض التي تقوم بها المؤسسة وقناة 14 ضد الأطباء، من المهم جدا أن نسمع صوتنا ضد هذه الحملة أولا. ثانيا، هذا المؤتمر يأتي لننظم الأوراق أيضا بالقضية القانونية ومتابعة يعني حملة التحريض هذه في أروقة المحاكم. نحن لا نريد أن نسكت أو نقف مكتوفي الأيدي أزاء هذا التحريض ضد الأطباء العرب والطواقم الطبية العربية، وواضح أن هذه السياسة أصبحت ممنهجة. يعني كل من يطال أكاديميين العرب في كل مجالات الحياة أصبحوا مستهدفين وعلى رأسهم الأطباء، ونحن ككياديين لن نقف مكتوفي الأيدي. ويأتي هذا المؤتمر يوم الأحد الساعة 7 مساء، أولا لنبعث رسالة إلى المؤسسة ولكل المحرضين إننا لن نسكت على هذا التحريض، سنلاحقهم قضائيا، وسوف نقيم يعني طاقم مستشارين قضائيين لكي يتمموا

0: بعد الاستشارة متابعة هذا الأمر في أروقة المحاكم.
1: ويعني كما تقول متابعة في أروقة المحاكم، هذه نقطة مهمة، ودائما نتحدث أستاذ فراس مع هذا التصعيد الخطير، دعوة دائما للمواطن العربي بممارسة حقه بالخروج للتصويت.
0: يعني هذه الدعوة عبر منصتكم الإعلامية أخي فراس، نحن مجتمع في خطر، وعندما يكون المجتمع في خطر نحن نريد أن نؤثر، ونؤثر عندما نصوت ونذهب جميعا إلى الصندوق. اتركوا المناكفات جانبا الآن، اتركوا الخلافات جانبا الآن، يعني هذا هو الوقت المناسب لنذهب إلى الصندوق وندلي بصوتنا. شاب واختيار وبنت وصبي، ومهم جدا أنه هذا النداء يصل لكل بيت في داخل مجتمعنا العربي. كلما زاد التمثيل العربي في الكنيست كلما زاد الاحتمال أن يعني نزيل هذه الحكومة العنصرية التي تعصف في المجتمع العربي ولا تنصف المجتمع العربي. هذه التحديات التي نعيشها من جريمة وعنف وهدم بيوت وشح ميزانيات وقوانين عنصرية، يجب أن نعمل بجدية، والعمل بجدية معناها أن نذهب إلى الصندوق وندلي بأصواتنا للأحزاب العربية ليزيد التمثيل ونزيل هذه الحكومة التي لا تنصف المجتمع العربي.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة محامي فراس بدح رئيس بلدية كفر قرع.
0: شكرا جزيلا أخي، وهذه دعوة لكل الأطباء، المشاركة يوم الأحد الساعة 7 مساء في القصر الثقافي، هذا المؤتمر من أجلكم وحضوركم مهم،
1: ونحن نضم هذا الصوت. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: المقرر أن ترتفع أسعار الغاز يوم غد الخميس، مش بس الوقود أيضا الغاز، غاز الطبخ بنسبة تصل إلى نحو 20%، وذلك بارتفاع تقريبا 17 شيكل للقنان الصغير القارورة الصغيرة، وحوالي 50-70 شيكل للقارورة الكبيرة. يأتي ذلك في ظل ارتفاعات متواصلة تطرأ على مصادر الطاقة، أيضا الوقود وأيضا الغاز. إذن بكرة عندكم يوم حافل بالارتفاعات، ارتفاع مش بالمعاشات، ارتفاع بالوقود وفي أسعار غاز الطبخ. أحمد أبو حيط موزع غاز ينضم إلينا الآن، أهلا بك أخ أحمد.
2: حبيب عم سراد، مرحبا لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. الشيء مؤكد يوم غد سترتفع أسعار قنان الغاز.
2: أكيد أكيد أكيد بشرة أكيد،
1: وهذا يعني شيء صعب للمواطن.
2: الشيء صعب كتير علينا والمواطن، علينا أصعب من المواطن كمان.
1: نعم، لو تفضل تشرح لنا قديش التوقعات بارتفاع.
2: الارتفاعات راح تكون 20% تقريبا، بالون الصغير والبالون الكبير اللي هو الحجم 12 كيلو والحجم 48 كيلو.
1: وهي يعني مش أول مرة بصير في ارتفاع في أسعار غاز الطبخ.
2: ارتفاع أكبر عن هيك، ونزل الأسعار، نزلت شهرين واستعادة ترجع، يعني شو نزلوها رفعوها قد عامرتين.
1: بتحس انه الناس يعني صارت تتعامل بطريقة اخرى مع غاز الطبخ في ظل هذا الارتفاع؟
2: صرنا نستصعب كتير كتير كتير بهاي الفترات المركز، يعني الزبون اليوم بطل يقدر يعبي كنينتين غاز، بعبي كنينة واحدة، يقول لك ادفع 300 شيكل كتير.
1: شو بعملوا كبديل يعني من خلال متابعتك؟
2: كهرباء، بلتجوا الكهرباء، بلتجوا أكثر للضفي تقريبا.
1: قديش صار لك بتوزع غاز أحمد؟
2: 14 سنة.
1: خلال 14 سنة أي فترة كانت الأصعب؟ هاي الفترة؟
2: أصعب فترة بتمرك على الغاز، على توزيع، على شغل معي أصعب فترة، هدول الخمس أشهر ست أشهر سنة الحرب.
1: يعني من 14 سنة أنت بتقوم بالتوزيع، هاي أصعب فترة؟
2: أصعب فترة الصراحة وأغلى فترة. ومن هون إحنا من عبر منصتك من ناشد كمان تبعون الغاز إنه يحاولوا قديش ما بيقدروا يرحموا الناس، لأنه الناس كمان مش بأحسن أوضاع.
1: وأنت هذا بتشعر من خلال شغلك وتوزيعك للغاز؟
2: أكيد أكيد، يعني بكل 5 شيكل بكل 7 شيكل بنقدر ننزل عن الزبون بتأثر. يعني إحنا مرات من ربحنا الخاص من أرباحنا بنفضل إنه إحنا نربح قليل، عشان الناس تضلها حاسة إنه كل إشي تمام وكل إشي من دون تغييرات. يعني بنحاول نكلم من ربحتنا، وهذا الإشي كمان بيجي علينا، يعني غير عن الناس علينا إحنا كمان.
1: للأسف كيف أنت بتقول هذا وضع صعب، صعب على الجميع، وبالذات يعني خلينا نقول أخ أحمد على العائلات المستورة،
2: العائلات المستورة
1: متعففة.
2: قديش بنغضب احنا، قديش بنغضب نساير وقديش بنغضب نساعد.

0: طب ليش برجع لكل صاحب مصلحة مش بس بالغاز، كل المصالح يعني احنا متأمل انه كل التجار توقف مع الناس وتساعد الناس وتنزل وتحاول تنزل الأسعار من الشركة اللي هي بتشتغل فيها.
1: للأسف
0: بطل اشي زي اول، يعني البالون الغاز كان فترات 100 شيكل و90 شيكل و110 شيكل، اليوم بالون الغاز 12 كيلو بوصل 145 شيكل و150 شيكل.
1: يعني كيف حكيت من بكرة الارتفاع على القنين الصغير حوالي 17 شيكل وعلى القنين الكبير قديش بوصل الارتفاع؟
0: اضربها بأربعة، هي عن أربع قنين صغار،
1: مش طبيعي
0: يعني 70 شيكل،
1: مش طبيعي 70 شيكل، 70 شيكل
0: لا مش طبيعي،
1: كثير كثير كثير
0: كثير كثير الصراحة. وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أهون، مع إنه يعني أنت شايف
1: شايفين الوضع، بالفعل شايفين الوضع. طيب نتشكرك، نتأمل خير أخ أحمد، شكرا لك
0: حبيبي. عم بصراحة
1: أحمد أبو حيط طبعا موزع غاز، شكرا لك على هذه المداخلة. وكما استمعتم إلى الأخ أحمد يتحدث عن ارتفاع بنسبة تصل إلى 20% في أسعار الغاز يوم غد الخميس، وأيضا يوم غد الخميس ارتفاع في أسعار الوقود. اللي بدي يعبي غاز اليوم، اللي بدي يعبي وقود برضو اليوم، يوفر له شوي من هالاشياء اللي بتيجي عروسنا.

نصل نهاية هذه الساعة من هذه النشرة الإخبارية من استوديو المساء اليوم الأربعاء العدد الرابع لهذا الأسبوع. نبقى مع أمل من استوديوهات راديو الناس في مدينة البشارة نشاهد الغروب، غروب جميل على منطقتنا، ولكن دائما يمكن التغيير والوقت قريب للتغيير، ما طلش كثير 27/9. في التحرير مصطفى وليد زعبي، ميساء عساف، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. إلى اللقاء.

0: nous apprennent à lire, nous, on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير أودي فولكس فاجن سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
9: مسا رياضة، لان اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
10: هاي تقنية الفار خطورتها،
9: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

صعد جميع المسافرين الإسرائيليين لطائرات الإجلاء التابعة لشركة فلاي دبي في مطار تبوك السعودي، وأقلعت الطائرة باتجاه إسرائيل بعدما أنهى الموساد فحوصات خلفية طاقم الطائرة ووافق على إقلاعها. يأتي ذلك بعدما رفض بعض المسافرين في وقت سابق الصعود إلى طائرة تابعة للشركة الإماراتية مجددا، فيما رفضت السعودية سماح لطائرة إسرائيلية مستأجرة بالوصول لإجلائهم. في السياق، يتواصل التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أحد طياري الرحلة طعن الطيار الآخر وحاول على ما يبدو تحطيم الطائرة بمن فيها، فيما وصف وزير الأمن إسرائيل كاتس الحادثة بأنها محاولة هجوم جهادي. في المقابل، أكدت شركة فلاي دبي أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادثة ودوافعها، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً. أصيبت طفلة تبلغ 10 أعوام بجروح متوسطة أثر انزلاقها أثناء ركوب دراجة كهربائية في مدينة عكا، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل الطفلة إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط إقامة حي سكني باسم رفح الخضراء شرقية مدينة رفح لاستيعاب آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وبحسب الإذاعة، ستكون المنطقة تحت سيطرة قوة متعددة الجنسيات، فيما سيسمح لعمال ومقاولين فلسطينيين بالعمل فيها بعد خضوعهم لفحص أمني من الشباك تمهيدا لدخولهم مناطق ضمن نطاق الخط الأصفر. ميدانيا، نفادت مصادر صحية في غزة بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على مدينة غزة. وقال طواقم الإسعاف إن غارة استهدفت مركبة في حي تل الهوى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4

19 آخرين، فيما قتلت امرأة في غارة أخرى استهدفت شقة سكنية في المدينة. حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات تشمل استخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل إقليم كالينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز. وجاء في الوثيقة أن موسكو مستعدة لاستخدام كامل قدراتها العسكرية بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها، مشيرة إلى احتمال استهداف مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المرحلة الأولى. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الولايات المتحدة على المقترح المقدم عبر الوسيط القطري. وأضافت أن عراقجي نقل المقترح الأمريكي للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اجتماع الحكومة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في شمال البلاد، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في الشمال والسهل الساحلي، ويبقى الجو أبرد من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة، في أمان الله.

تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مساء رياضة، راديو الناس، فادي مصطفى يحييكم، أهلا ومرحبا بكم. يلا نبلش. طبعا بين الطيران والأخبار اللي عم تصلنا رح نحلق فيكم، ولكن في أجواء رياضية كرة قدم والكثير الكثير من الملفات بانتظارنا. بنقول إنه غدا في الممتازة طبعا هبوير عنانا أمام النادي الرياضي كفر قاسم، نتأمل النجاح للفريق القسماوي. حان الوقت فعلا هذا الفريق يبلش يحصد النقاط. إخاء الناصرة أمام عيروني مودعين في علوط، واو، مباراة صعبة جدا ومهمة جدا. أما مكابي أبناء الريني أمام هبوير كفر شلم. وغدا أيضا اتحاد أم الفحم أمام كرنيل في أول مباراة رسمية للفريق الفحماوي الموحد، والدرجة الأولى وأهم النتائج سنكون معها أيضا اليوم. ونقول مبروك لمنتخب عمان، القرعة تحسم طبعا تأهل منتخب عمان إلى نصف نهائي كأس الخليج على حساب العراق. وطبعا نقول أنه بعد المقابلة للسيد محمد أبو فرخ والد السيد أبو فرخ لراديو الناس قال لمسا رياضة اتحاد كرة القدم طبعا الآن مع قانون جديد وتعليمات جديدة يتجه لفرض هذه التعليمات على اللاعبين، ممنوع الأهالي يحكوا كل الوقت اللي أنتوا لاعبين في المنتخب. يا سلام يا سلام. إلى أين راح نروح؟ راح نروح للفريق السخنيني، وبداية نرحب بالناطق الرسمي للفريق منذر خلالي. تحياتي منذر.
1: أهلا مساء الخير.
0: يعني اعتدنا هيك انه كرة القدم فيها المساحة الحرة للتعبير عن الرأي والحكي، ولكن اتحاد كرة القدم ما بدي أورطك ولكن لك الحق تعلق، يقول لوالدي اللاعبين ممنوع الوالدين يحكوا طيلة الوقت اللي اللاعب يعني هو يلعب في المنتخب. طبعا بذكرك ايامات بوزغلو حكى شو بده، باتيا سعر حكت شو بدها، ولكن لما حكى محمد ابو فرخ قالوا ممنوع. لوين وصلنا يا منذر؟
1: بدون شك كل والد وكل والدي بيكتنفوا ابنهم بعاطفي وبتابعوا خطواته في المباريات وبحاولوا يكونوا دائما الظهر، وهذا لازم يكون كل والد وكل أقرباء.

0: لازم يكون الظهر المعنوي لابنهم.
1: بس مش لها مسموح له هذا، ممنوع يا منذر.
0: كمان مرة أنا ما أعطيني أكمل. حق كل بني آدم يعبر عن رأيه، إنه المنتخب هو للجميع، منتخب مش لفرق مش لفريق مجموعة معينة، واللاعب العربي هو مش مرتزقة، هو صاحب حق كامل بأن يكون لاعب بالمنتخب. وبعتقد كل متفقين أنه كل لاعب عربي يودع على أرض الملعب جل ما عنده من مهنية
2: 200%
0: ومن طاقة، وهذه الأمور هي مش بحاجة لاختبارات. أحياناً الفشل المهني بخلي الأمور تتفرع وتذهب إلى أماكن أخرى، منها البحث عن كل إنسان، يعني شو بيقول يمسح
1: أخطاء. وضحت الصورة. أنت قلت المنتخب، المنتخب للجميع، أنا بدي أخذك على فريق أيضا للجميع، مش بس لساخنين يا حبيبي، الفريق لكل الناس، لكل حبايبنا. وبدي أسألك عن الفريق اللي موجود في المرتبة العاشرة، طبعا رصيدكم 4 نقاط، فريق السخنيني من أصل 15. هل تعتبر إدارة الفريق هاي القراءة لهاي البداية مقلقة، ولا ماشيين حسب الترتيبات وحسب المسار؟
0: كامرة القلق شيء مهم للإدارة وللنادي وللطاقم المهني، ولكن القنوط واليأس هو وقود لنار الفشل. هذا شيء جدا حساس بعالم الرياضة، وخاصة في بداية الموسم. المباريات الأولى في البداية هي بتحدد أو بتحدد تقريبا وجهة طريق الفريق. الخسارات اللي يعني وصلت الفريق في البداية كانت جدا جدا مؤلمة. كل كان عنده توقعات، حدا سخنين بحل جديدة، تغييرات كثيرة.
1: شو التغييرات أهم اللي صارت منذر اليوم؟ دائما شفنا ضميتوا لاعبين جداد، يعني قديش أنتم مرتاحين؟
0: احنا مرتاحين لانه اللاعبين انخرطوا، واهم شيء وفعلا يعني انا بقول لك بصدق، يمكن 25 26 عام انا في كره القدم، من اصعب المباريات اللي كانت علي هي المباراه الاخيره امام رمض جان. مش لانه امام رمض جان، ومش لانه يعني بدي فوز.
1: طب ليش؟
0: لانه كنا في مرحله جدا جدا جدا مفصليه، وامام فرصه 20 يوم للتحضير. تصور انت تطلع على فرصه التحضير وانت محبط بشكل ثقيل جدا، وبتطلع انت على هذه الفرصه وانت عندك معنويات، امنت انك بامكانك تفوز، بامكانك تحرز اهداف، فالاجواء جدا جدا مختلفه. فهذا شيء اعطانا، أعطى اللاعبين الجدد ينخرطوا أفضل بهاي المرحلة. المهاجم اللي اختار الروماني، اللي اختار المدرب إنه ما يشركوا في المباراة الأخيرة، نوع من التوجس والتروي بأنه يكون بعد ما أخذ شفاءه الكامل، فنجحت هاي الخطة. المدافع الأيمن
1: حكيتها، بس بتحكي على فترة طويلة، يعني 10-10 السبت المقبل، مش اللي بعده، مباراة أمام كابتن الأبيب، يعني هي فترة فعلا كبيرة وفيها ممكن يعني فرصة لتحسين، ولكن ما في عندك رتن للياقة بدنية ولا مباريات. السؤال كيف تقييمكم لأنه الفريق السخنين عم بيستغل هاي الفترة ليكون في أفضل حل أمام كابتن الأبيب؟
0: التحضير ممتاز، أنا بآمن بالمعنويات والأجواء الإيجابية، و يعني اللمسات اللي فيها انخراط وضحك ومرح في التدريبات وفي غرفة الملابس. هذا شيء لاحظناه بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، وهنا لا أعني يعني التقليل من جدية التدريبات، ولكن الأجواء وإنعكاساتها النفسية ممتازة جدا جدا، وكلها تؤشر إلى تقدم مهني وصقل الفريق مهنيا بشكل أفضل. الكل كان يقول إنه وين خط الهجوم، وين خط الوسط، كله دفاع دفاع، والدفاع متماسك، الدفاع جيد. لاحظنا
1: بحكي مع لاعبين، على فكرة في أريحية في التدريبات زي ما أنت عم تحكي، وأنا بأكد على أقوالك منذر، أنت بتحب دائما أنك تفتح الموضوع وتسكره، في موضوع لازم نسكره بشكل ملائم، هي قصة شارون ميمير. قلته طبعا انه في احترام متبادل كبير، وانه تم طبعا التسوية مع هذا المدرب اللي كان كثير في اتحاد ابناء سخنين وكان له احترام، وطبعا انتهت الموضوع، ولكن ما قال 400,000 شيكل. ثم خرج علينا منذر خلالي قال الاتفاق مع شارون ميمير مش 400، هاي حقيقة غير صحيحة، وقلت انه الظلم يمكن تصحيحه، ويجب طبعا ان يعني نصحح هذه المعلومات.

0: 400,000 ممكن كثير ممكن قليل الأرقام عندك، ولكن الموضوع انتهى فعلا. وعايش هيك شوية عصبنت أنت في هذا البيان التصحيحي.
1: في مقولة باللغة العبرية برددها دائما وبحب أذكرها وبحاول كمان أترجمها لحياة اليومية، يفى كوح بشرامي كوح حديد دائما. التوصل
0: خير،
1: الصلح خير، التوصل الاتفاق أجمل من أنك أنت تأخذ حكم.
0: مش بكل سعر منظر، بس
1: مرة أخرى والاتفاق كمان في له بالتراضي. أي اتفاق واتفاق بالتراضي.
0: حلو.
1: فالتواصل مع شارون ميمر أول شيء تعتن نحكي كلمة جميلة بحقه، بيّن أنه هو بفضل الجهة الاجتماعية، ما بده أي خلاف مع اتحاد ابن سخنين ولا مع إدارة اتحاد ابن سخنين،
0: مع أنه حكى كلام صعب من حكاش على سخنين، ولكن بتعرف في الآخر زي ما أنت حكيت التراضي وفنجان القهوة ممكن يحل كل إشكالية
1: 100%. المشكلة الحلات المبلغ اللي انذكر في الأخير في بعض المواقع وتم تعديله هو المبلغ الصحيح، ولذلك ما ادعى بين نيتو بين بروتو، يعني في إشياء
0: طبعاً.
1: أنا حطيت مبلغ بس هذا بروتو، وفي إشي عدل وقال بروتو بطلع 130-150,000 شكل. مرة أخرى أنا جملة سمعتها من ممر امبارح بمحادثة أنا وياته طبعا على التلفون، قال منذر أنا ما طلعتش على المصاري، ممكن أصل أكثر من هيك ماشي، وممكن يكون أقل من هيك، كان عنده محامي طبعا بيقول له بتصل أكثر من هيك، ولكن أنا طلعت إنه
0: بس من ناحيتكم الموضوع انتهى بمير توصفحتم على اتحاد ابن سخنين بالصلح والخير.
1: وحكى حكي جميل على جمهور اتحاد ابن سخنين، وبعتقد هنالك نوايا صادقة جدا جدا لإزدال فطار الكامل على الماضي وفتح صفحة جديدة
0: سجلنا.
1: كمدرب اللي موجود اليوم في الدرجة العليا.
0: منذر خلالي الناطق الرسمي لاتحاد السخنيني، شكرا وبالنجاح دائما. شكرا لك.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. للقاء. إذن كان هذا منذر خلالي حول تحضيرات الفريق في الفترة والإجازة الكبيرة، والأهم طبعا سويت الأمور مع شارون ميمر. الآن إلى كمان فريق غالي على القلب وهو فريق مكابي أبناء الريني، معنا طبعا المدير العام للفريق أحمد جابر. تحياتي أحمد.
2: مساء الخير للأفاد ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أحمد طبعا الفريق بعز على كثير ناس، ولو وضعنا العاطفة هيك على جانب وتحدثنا فقط في الأرقام، هذه المشكلة فرين إن المدرب ما نجح في إخراج أفضل ما يوجد عند اللاعبين، ولا اكتشفت أنه أخطأته في اختيار هذا المدرب من الأساس؟
2: ليش منفعش من بعد 3 مباريات فوز ننفخ اللعيبة واللعيبة يكونوا أبطال، ومن بعد أول خسارة من بعد 3 مباريات المدرب هو اللي يكون السبب بالنجاحات، المدرب واللاعبين هن السبب، وبالفشل المدرب واللاعبين هن السبب.
0: أحمد أنت عارف بالضبط مكانتكم وين، وعارف أنه الفريق عم يخسر مع فرق اللي مش لازم تخسر، يعني أنت بتحكي في الأرياحي
2: ولا فريق لازم نخسر له؟
0: لا في فرق ممكن تخسر معها بفهمها، ولكن
2: لا انا بقول لك صراحه ولا فريق من بنفع نخسر له.
0: لا انت مش ريال مدريد، انت الريني، يعني انا بفهم انه ممكن تخسر. احمد
2: لا ريال مدريد عم تخسر، الخسارات الاخر راح تيجي بكره القدم، فيش شيء اسمه فرق منفع تخسرها فرق ما خسرهاش. يمكن هاي هي التوجه كان تاع اللاعبين بهاي المباراه، وهذا السبب شفنا انه كان في نوع من استعلاء واسترخاء من الفريق المنافس، وهذا هو كان احد اسباب الخساره.
0: استرخاء واستعلاء، ولا حسب رأيك أنت مقتنع أنه ممكن في لاعبين اللي هم أكبر من المدرب اللي شوي ما عنده الخبرة؟
2: يعني هذا الاستنتاج حسب إيش بحثته؟ يعني ليش هذا الاستنتاج كيسا ضد رعنانة وضد ضيافة وعفولي؟
0: على فكرة سألتك إياه بعد أول خسارة.
2: هو ليش ما سؤال الإلخ ليه بعد الخسارة تسأل هذا السؤال وبعد 3 مباريات فوز ورا بعض هاي الأسئلة بتروح؟
0: أجابك ليش؟
2: طبعا
0: لانه في عندك على الورق تقريبا اذا مش المحل الاول انت يا الاول يا الثاني من افضل تشكيلي، كل شيء عم بطلبه بتجيبوا له اياه، بتجيبوا له لاعبين من منتخب، بتجيبوا له لاعبين من الدرجه العليا، لاعبين اللي في الرزومي الرياضي اكبر منه، مش هيك انا بسال.
2: ما هو يعني ما انت كم مره احنا بدنا نحكم على المدرب بعد 7 مباريات، معنا احنا موجودين بمحل
0: يعني 21 نقطه 7 مباريات، يعني بتعرف وعندك بين 12 احمد،
2: وعندنا موجودين بمحل احنا معناها احنا تعرف شو المشكله عندنا، انه احنا لما الادارات العربيه بتروح مدربين.
0: لا احمد لا الريني اقل اداره روحت، انتوا لما كان عندك في عندك مدرب
2: هو صادق، ما هو هذا هو فادي
0: ممتاز، يعني هذا الدي ان اي تاعكم.
2: لا مش هيك، المشكلة انه احنا بالاخر فهمنا لكرة القدم بيختلف شوي عن الباقي، واحنا مستعدين دائما

0: نحكي عن عن غيرنا بنظرة انه يا ريتنا احنا زيهن، ولما نجيش نساوي زيهن نقول لك ايه معناها ليش احنا ليش بتساوي هيك.
1: بس انت فترة مش جيدة احمد، انت العام نزل، انت العام نزل الدوري وحاليا بلشت اجر شمال، فيعني انت انت بتفتخر وحقك تفتخر في الانجازات الكبيره، بس صار لك فتره، صار لك فتره، صار لك فتره الامور مش ماشيه.
0: انا انا فادي بحكي انه احنا دائما بدنا نحاول نكون زي الاوروبيين بالاداره الفرق، ولما نيجي نتصرف زيهم بنصير نقول ليش احنا بنساوي هيك. حلو. كمان مره
1: طب فهمني مين يعني شو شو شو الاستراتيجيه تاعت احمد جابر؟
0: الفريق فاز، الفريق فاز ثلاث مباريات ورا بعض، هذا يعني يعني على على على حسة الاستهتار انه نحكي بعد خسارة على انه المدرب يقال ولا لا يقال بعد ثلاث مباريات.
1: بدي سهل عليه، اول شيء انا حابب انه انت ماشي بخط ومحترمه، انا محترم كثير وانك مش تروح شمال يمين بعد كل تصريح بعد كل مباراة بتغير، برضو محترم كثير، مع انه في كثير ناس ما بيحبوا اللي عم تحكيه وفي كثير ناس بتقدر اللي عم تحكيه، ولكن بدي اسالك دريح عليك، لو هذا المدرب اللي اسمه لأوري أوفين مع احترامنا له مش مرتبط اليوم في عقد مع الرينة وبدك تختار مدرب تختاره؟
0: مين في مدربين اليوم بالسوق احسن منه؟
1: هاي انت انا بعرف انه تلفونك بده يفقع من المدربين اللي بيبعثوا لك رسائل خذني خذني
0: يا مشجع.
1: انا بعرف
0: مشجع انت مين في مدرب بالسوق اليوم اللي بيجي على الدرجه الممتازه افضل منه؟
1: يعني شارو لأوري أوفين هو افضل مدرب في الدوري؟
0: انا بسالك بعد بدي اسم واحد بس تعطيني بالساحه الرياضيه من غير فريق بيقبل يجي على الدرجه الممتازه؟
1: لا انا انا سالتك، انا ريحت عليك احمد، انا ريحت عليك. لو ايه لو انه لو انه لأور في البيت وبدك مدرب بتاخذه؟ هذا سؤال هسه حاليا.
0: لو انه لأور بالبيت وهو مدرب كان هو بيكون افضل مدرب مناسب حاليا لمكاب ابناء الريني، اه لانه انا مش شايف انه بالسوق في مدرب افضل منه، واذا انت شايف واحد اعطينه اسمه.
1: بعطيك اسماء يعني بدناش حد نزعل حدا، ولكن
0: لا تزعلش حدا، انا بقول لك المدرب اللي بيقبل يجي على الدرجه الممتازه اللي هو افضل اليوم. فكمان مره احنا الحكي
1: هاي شرمي بنخلص اموره مع سخنين باعتقادي جاهز لاي تلفون.
0: قلت لك جمله، قلت لك جمله مدرب بكبل يجي على الدرجه الممتازه. فهم اختفائي،
1: ارفع التلفون وتاكد انه راح يجي
0: فادي
1: لا انا ما بقول لك بدله، انا ما بقول لك انه شارون الحل.
0: شارون ميمر هبط مع اشدود اللي عندها ميزانيه مخيفه،
1: اه بس هو ما بان الفريق احمد يعني بلاش نحمل برضه.
0: خلينا لا خلينا نخلص لك، بعد دقيقه من ما هبط قال انا مش شايف حالي ممكن ادرب اي مره بالدرجه الممتازه،
1: مش شايف الفرق عم بتدب على باب شارون ميمر تعال مشان الله، يعني انا مش شايف
0: هاي تطلعات تعونه هو مش تطلعات احنا، ولكن انا قلت لك بس بالوضع الحالي اول شيء الشيء مش موضوعي ومش مهني انه نسال على المدرب من بعد خساره من بعد ثلاث مباريات اللي الفريق بفوز فيها.
1: حلو.
0: الشغله الثانيه انه كل شيء بالدنيا نسبي، انت لما يكون في عندك شيء افضل بتحاول تجيب الافضل، اما بس عشان تقول يلا ياني غيرت ويلا ياني غيرت ويلا ياني غيرت، انا بعرفش فريق غير.
1: سمعتك مره بتقول جمله حلوه كل شيء له حد، احمد بدي اخذ هاي الجمله منك كل شيء له حد، شو الحد الفاصل لك للاداره اللي بتقول اوكي خلاص لهون لازم نعمل تغيير، نبدل مدرب نبدل لاعبين فيها؟ لا لا في الرؤية بتكون يعني في عندك ديدلاين في إشي من هالنوع؟
0: الإشي بالآخر بنتج من عدة عوامل، منها إدارة غرفة الملابس، منها النتائج، منها الطريق. يعني إذا الفريق مثلا أدى بأداء ممتاز وخسر، أنا محكيش إنه هذا اللي
1: كان على فكرة المباراة الأخيرة خسرته والشوط الثاني كان رائع الفريق،
0: حتى لو انا بحكيش هذا اللي كان مع العنانه، ولكن انا قصدي بشكل عام في كمان للاداء وكمان للنتيجه وكمان لاداره غرفه الملابس، لكل هاي الامور مع بعض في هناك وزن على الميزان، وحسب هاي الامور تاخذ القرارات تاعونك، انا مش حسب العاطفه، على العاطفه حسب العاطفه بعد كل مباراه لازم مدرب يروح، وبعد كل مباراه لازم مدرب يسير يقبض اكثر حسب النتيجه، هاي العاطفه، اذا انت بدك تمشي بالعاطفه وبالجماهيريه وهي للاسف القرارات بتكون مش مهنيه.
1: لا لا طبعا بس مهني، ومشان هيك يعني انت بس موجود في الفريق الرناوي، مشان هيك سعيد موجود في الفريق الرناوي، وانا قلت لك انا بدي تحط لكل الوقت العاطفة على جنب، ولكن اللي عم تحكي احمد يعني انت عم تحكي مع الجماهير الرناوي وانا بعرف انه في اتصال وبتوصلكم تلفونات، هذا الحكي مقبول؟ الجماهير فاهمة راضية عن هذا الطرح؟
0: اول شيء صراحه ما بعرفش، ممكن يكون اه ممكن لا، ولكن انت كمرة اذا بدك تاخذ بحسب العاطفه وبحسب الجماهير رايها اللي هو يعتبر مهم، ولكن انت كاداره عندك القرارات تاعونك، وهي بالاخر اللي بيميز الفرق عن الثانيه، الفرق اللي عندها قراراتها الثابته عندها الاشياء اللي هي بتامن فيها، والقرارات اللي بتاخذها

0: والفرق الإدارات اللي بتاخذ قراراتها بحسب أجواء الشارع.
1: طب أحمد أنت إن شاء الله شو بتوعدنا لقدام؟ على فكرة كمان لاعب جديد انضم للفريق، وباعتقادك يعني الفريق هو هذا هو الفريق المثالي للي طلبوا لأوري أوفين كل الأسماء، ولا بتقول بعد في مجال لتعزيز؟
0: لا احنا صراحة كنا بندور على لاعب تعزيز اللي هو جناح يسار من بعد تحرير اللاعب روي زكري، وضمينا اللاعب توماس اللي لاعب منتخب ليتا اللي كان محترف بالدوري الانجليزي الثالث وبدور الهندي التالي، وكلنا امل انه يقدر يزيد جودة واداء بالحلقة الهجومية تاعت الفريق. الكادر الموجود عندنا هو أكثر من ممتاز، أنا بنظر أحسن كادر بالدوري موجود بمكابي أبو الريني،
1: عشان هيك توقعاتنا عالية. أحمد لما بتشوف
0: احنا توقعاتنا أعلى كمان، يعني فهذا أنا
1: واضح
0: خياها بصراحة، كانت أنه احنا ما توقعناش نكون مع 12 نقطة بعد 7 مباريات.
1: وهذا هو السؤال الأخير أحمد، لما أنت بتمسك كل يوم
0: ولكن يجي نحط المسؤولية كلياتها على المدرب؟
1: لا أنا سألت ولا مسؤولية
0: غير مهني، فهذا الشيء غير مهني ممتاز. للمدرب في الجانب بتاعه بسبب خيبة الأمل هاي للاعبين في جانب الأمل بتاعها، في لعيبة تحررت من بسبب هذا السبب، في لعيبة اللي استبدلت بسبب هاي النتائج، ولكن لكل حدا حتى الإدارة حتى إحنا منعفيش حالنا، لكل حدا بالنجاح وبالفشل في له الوزن تاعه.
1: قبل أن أودعك، لما بتشوف أشدود بتشوف ابن يهودا بتفكر أنه عم بهربه، ولا تقول عمهل في وقت أنا موجود في الثلاثية حتى النهاية؟
0: لا بكير كتير على هاي الاشي، انا بس بقارن حالنا حاليا بحالنا احنا. 12 نقطة بعد 7 مباريات هي غير كافية من دون علاقة، حتى لو كانت اجدود معها 10 نقاط وبني يهودا 11 نقطة تحتنا كان برضو منكنش راضيين احنا، لانه عارفين شو هذا الفريق، الجودة تاعت اللاعبين الموجودة فيه والكادر فيه، وعارفين انه احنا لازم نكون بعانا عدد نقاط اكتر بكتير من اللي موجود من دون علاقة كدش بني يهودا او اجدود معها عدد من النقاط.
1: احمد بدي اشكرك، بدي اقول لك لو انا اسمي لي اوري اوفين وسمعت اللقاء بقول لك تودا احمد انا معرخ مواد، لانك فعلا اعطيت الثقه الكامله بالمدرب وهذا حقق الطبيعي. احمد جابر
0: شكرا
1: طبعا
0: خالي.
1: من الفريق رينا، وشكرا لك احمد، الى اللقاء.
0: الله يخليك، سلامات.
1: اذا كان هذا احمد جابر مدير عام فريق مكابي ابناء الرينا، يقول طبعا كل مسؤول المدرب واللاعب والاداره عن النتائج، بوعدنا النتائج مليحه في الطريق. بعد الفاصل رح نواصل مع كمان ملفات، خليكم معنا.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم.

0: ابناء الفريق النصراوي، تحياتي ماهر.
1: اهلين اخ فادي.
0: يعني انتم بتحتلوا المركز 12، 7 نقاط بعد 7 مباريات، عندك انتصارين، عندك تعادل و4 خسائر. راضي غير راضي عن بدايه الموسم بصراحه؟
1: والله يا اخ فادي النتائج كيف الموجوده هسه يعني مش هذا اللي كنت اتمناه، ولكن قله الحظ مرات ما بتجيب نتائج، لانه احنا بالمباراه الاخيره كنا افضل من ريش لوسيان باضعاف بالمباراه، ولكن فرصه وغلطه من حارس المرمى سببت لنا الخساره، اخطينا ضربه جزاء، فرص لا تعد ولا تحصى. هذا عالم كره القدم اخ فادي، مرات بتيجي لصالحك ومرات بتيجي ضدك.
0: شوف انا حكيت معك بعد اول مباراه في الدوري الممتاز وقلت لي راح تكون سنه صعبه وراح نغير اهدافنا، لو حكيت لك من بدايه السنه بعد 7 جولات راح تكون في مركز 12 7 نقاط ما بتكون راضي، شو كان توقعك وين تكون في المرحله؟
1: بس اخ فادي انت شاطر بالحساب، يعني اليوم انت معك مزبوط، انا محل 12 معي 7 نقاط، ولكن المحل الثامن قديش معه نقاط؟
0: قديش يعني هاي الجمعه الفوز بتصير محله،
1: يعني فوز بهاي المباراه انت بتريح حالك شهر زمان. هذا هو الدوري. شوف الاخوان الرين يعني قديش حطوا مصاري وقديش جابوا لعيبه، كمان النتائج بتجيش حسب ما هن توقعوا، هذا بالذات بالدرجه الممتازه، يعني انت بعدك بدايه السنه بتأمل انه نتغلب مباراة غد على مدعين ونريح حالنا جمعتين باللائحة
0: فعلا. مدعين غدا، هل هي فرصة للعودة لطريق الانتصارات هيك وتحسين موقع الفريق؟ واضح، ولكن نحكي على فريق قوي عنده اهداف ولكن بتلقى ايضا اهداف، شو حسب رأيك لازم تعمل وايش اي نتيجة بكرة بتقولها ايجابية راضي عنها؟
1: انا بفكر اخفادي كل نتيجه غير الفوز بكره يعني راح تكون صعب اتقبلها، لانه احنا حضرنا فريق ممتاز كادر ممتاز، ولا بزمان الاخاء كان فيه كادر اللي كلياتهم مركوا الميزانيات، يعني عمليا احنا فريق اللي لازم يكون محله بين الاوائل، يعني من الثمان الاوائل. بعرف شو اللي قاعد بصير معنا، جبنا لعيبه جبنا كل شيء، يعني مش عارف شو اللي قاعد بصير اخ فادي، اما بتامل انه بكره نتغلب على هاي المباراه ونفوز فيها ونكمل الطريق لقدام.
0: لما انت بتقول مش عارف شو اللي قاعد بصير، هل حسب رايك يعني بعد في عدم تشابك بين اللاعبين، خطه الشغل مش صح، المدرب لسه ما جاب الطريقه الملائمه، وين بتحط الاصبع؟ بتحاول تحط الاصبع؟
1: المظبوط إلنا ثلاث مباريات بنلعب مباريات منيحه، يعني بهذا الدور لما بتكون ضعيف بالمباراه وبتتغلب بتفوز فيها بتزعل، لما بتكون منيح ما شاء الله عنك وبتصل لفرص وبتصل لكتير فرص وبتخسر المباراة بطل في مقياس، بطل في معادلة بالذات بالدرجة الممتازة، يعني بتصفهم بتكون شو اللي قاعد بصير. أنا بهمني ثلاث نقاط يضلوا بكرة بالناصر، هاي أهم شيء بالنسبة إلي، مش مهم كيف نلعب كيف أي خطة، المهم أشوف اللي حيكون فيها 10 نقاط، لأنه والله العظيم يا أخفادي هذا الفريق تعبت عليه كتير وحطيت مصاري اليوم المصاري فيه، لازم هذا الفريق ينجح، وانا اهدافي بسيطه، يعني مش هيجي الاهداف، انا اهدافي
0: بسيطه بس اضل في الدوري
1: اضل بالدوري بصوره لائقه، لا بدي اطلع ليجا ولا بدي، المهم يعني كيف بقولوها بالعربي نستر حالنا اخ فادي،
0: نستر حالنا مش نستر حالنا، طبعا بدك التركيب الصح واللاعبين الصح. اكتبل وتسكر شباك التنقلات، بتقول لي هذا هاي اللاعبين وفيهم انا مآمن حتى النهايه، ولا شهر واحد هيك بانتظاره على نار حمراء؟
1: اخ فادي انا عندي باخاء الناصري كل لعيب في له بديل او واحد او اثنين، يعني انا ما بدي، بالعكس انا اذا بصحي لي فرص احرر لعيبي عشان اقدر افوت اللعيبه، يعني بعد عندي في اشرف رباح بعد مشان ماركو وصلت مراقبه الميزانيات، عمليا دفعنا كثير مصاري هاي السنه لهذا الفريق، بتامل انه النتائج تيجي حسب التوقعات ولا شيء ثاني اخ فادي، لانه فيش شيء يمنع ملعب عندك كل شيء مهيئ لك من ناحيه مهنيه من ناحيه ميزانيات، لازم هذا الفريق ينجح، يعني فيش اي معادله بتقول انه الفريق مش لازم ينجح.
0: طيب هاي حط نقطة، خلينا بدنا ننتقل من موضوع إخاء النصر وتأمل بكرة فعلا تكون مباراة ولكن نجيب لك الحظ خلال البث أمام مدعين. سؤالي ماهر حمد، لمين راح تصوت؟ قصدي على الاتحاد العام يا ماهر، تورطش حالك.
1: منيح لما انا ما خبيتش عليكم اخ فادي، انا من بدايه السنه قلت لكم انا مصوت لشينو زوارس، لان انا بشوف ان شينو زوارس واحنا موجودين بدوله ديمقراطيه

0: ودول اللي ما بيصير يجي يوم من الايامات انه يكون فيها رئيس الاتحاد العربي. خلينا نكون واقعيين ونكون
1: صريحين. ممكن نحلم ماهر يعني شو انت مره تحلم مره حلمت تطلع دوري وطلعت مره حلمت تاخذ البطوله عادي
0: بادي احلم بالليل. انا بحلم بالواقع اللي احنا موجودين فيه اليوم. انت على مستوى منهلت انا
1: اداره الاتحاد
0: باداره المنهلت مش الاتحاد
1: المديريه.
0: شوفت انا كل فرق المركز عمليا بلاتي صوتوا للي بينافسني. يعني اليوم تعال خلينا نكون واقعيين.
1: لا لحظه شوي سايساوي فريج واقعي بقول لك انا راح اخسر اكيد راح اخسر بس بدي اعمل انتخابات هاي الهدف.
0: بس ايش راح يخسر اذا 75% من الفرق العربيه مصوتوا مع شينو؟ يعني مش فاهم انا ايش لوين بعد بدنا يعني وين بعد
1: يعني انت بتكون الفرق العربيه راضي عن شينو والشينو انصف الفرق العربيه شينو زوارت ورئيس الاتحاد العام انصف له واعطانا كل حقوقنا كنا ماشيين معه هيك بتحكي لي؟
0: بفكر شينو على يعني على اضعف الايمان حتى اذا بتعزمه على عروس بتعزمه على ايات مناسبه على ايات ناشف بلب النداء بتبعت له دعاء برجع لك دغري. يعني انا شايف
1: ماهر احنا مش نادي اصدقاء وانا اياك اصدقاء احنا مش نادي اصدقاء هاي كره قدم بيجي على العرس وبرقص وبنحمي على الكتاف وبتعشى بنقد مليحه هاي.
0: احترم راي الاخر. لما انا من بدايه السنه قلت لك انا ماشي مع شينو زوارس انا مش راح اغير رايي. انا مش
1: استيك بتغير اليوم والثاني. بتحب تاكل ستيك؟
0: قلت لكم من البدايه وحكيت لمين مكان
1: سجلنا
0: انا ماشي مع شينو.
1: قبل ان اودعك ماهر حامد في الاتحاد العام رح نشوفك في موقع هيك رفيع المستوى في المرحله القادمه ان شاء الله.
0: ان شاء الله رب العالمين اخفادي ان شاء الله.
1: بدي اتمنى لك بكره 3 نقاط في علوتك واحتفاليه في نهايه المباراه.
0: شكرا كثير اخفادي ان شاء الله ونجاح لكل الفرق العربي
1: يا رب. ان شاء الله يا رب الى اللقاء
0: حبيبي اخفادي. مع السلامه.
1: إذن هذا ماهر حامد والأصوات اللي بتجينا من النصرة والفريق غدا في علوت أمام مدعين مباراة صعبة ولكن بالإمكان أن تبقى النقاط نصراوية خضراء. بعد الفاصل في كمان ملفات مميزة خليكم معنا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن، اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

مجددا فادي مصطفى معكم في مساء الرياضة والأخبار. عم تيجينا طبعا حاليا أنه طائرة الإجلاء من دبي وصلت على البلاد ببن غوريون. طبعا الآن تصل فلاي دبي وصلت, ومن طائرة دبي رخدكم إلى كمان طائرات, وطائرتنا هي طائرة رياضية مش سياسية, ولكن طبعا نتابع ما

0: يحصل أيضا في مطار بن غوريون، والطائرة من دبي تصل الآن. الآن راح نروح لملف هيك يعني بدي أوصفه في إنجاز تاريخي، وهو لفريق مبتوري الأطراف، مبتوري القدمين طبعا، فريق مكابي حيفا اللي راح يشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في بوخارست واللي تقام لأول مرة في العام، ومعنا حمزة سليمان لاعب هذا الفريق، فريق مبتوري الأطراف. تحياتي حمزة.
1: أهلا بيك.
0: بداية حمزة سليمان لاعب كرة قدم لفريق مبتوري الأطراف تابع لنادي مكابي حيفا، نعرف هيك يعني جمهور مستمعين ما هو فريق مبتوري الأطراف ومن هو حمزة سليمان؟
1: هو زي كرة القدم العادية، بس اللي بيختلف احنا بنلعب مع ككيز، بنكون طبعا مبتورين بإجر واحدة،
0: نعم
1: بيلعبوا ستة لضد ستة والحارس
0: ستة ضرب ستة ضد ستة وحارس مرمى طبعا. أيوة الملعب أصغر،
1: الملعب أصغر طبعا،
0: وبتلعبوا
1: أصغر من الملعب العادي،
0: ومعكم عكازات كل الوقت
1: بدون الطرف الاصطناعي،
0: بدون الطرف
1: الاصطناعي. في من الناس اللي بتكون من الولادة بيكون عندهم مشكلة بالنمو أو إجر أصغر من إجر بيلعبوا، بس ممنوع الإجر يستعملوا الإجر الثاني.
0: وفي كمان بيكون مبتور يعني بدون فقط قدم واحدة
1: طبعا.
0: وانت حمزة كيف وصلت لهذا المجال لكرة القدم؟ شو اللي صار معك؟ يعني هي ولادي ولا بعد حادث؟
1: لا انا صار معي حادث من وانا صغير، كان عمري 5 سنين، وقع علي شاكوش باقر، ومن عمر 5 سنين انا اجري انقطعت، وكل الوقت كنت احب الفوتبول وبس كرة القدم، بس ولا مرة كان عندي المجال اللي العب كرة قدم.
0: حلو.
1: كنت أشوف فيديوهات وكان الإشي موجود برا كل الوقت، بس ما كانش عندنا بالبلاد.
0: اسمح لي أقول إن أنتوا جبارين، يعني أنا ببث كرة قدم يعني بشوف اللاعبين مع الأقدام ما شاء الله عنهم في كامل الصحة والعافية، وبهالصعوبة الواحد تيصل لواحد على واحد أو يسجل أهداف. أنتوا في يعني في مبتوري الأطراف مع عكاكيز، أنا شفت كيف بتلعبوا، نحكي على إشي كثير صعب ولكن في إصرار وفي تحدي، فمش مفهوم ضمن اللي عم نحكي فيه.
1: أكيد الإشي مش هواية يعني وتحدي، بس زي ما قلت مع الإصرار ومع العزيمة كل إشي ممكن.
0: والإشي كيف بالنسبة إليك لهيك لشاب عربي من ذوي الإعاقة، عندكم فريق بيلعب في المستوى الأوروبي، يعني اللي انتم مكابي حيفا فريق كبير واليوم رايحين على أوروبا، تحدي أكبر.
1: صحيح هو تحدي مش هواية، إنه هذا أول إنجاز لإلنا، يعني هني أول مرة بيعملوا كونفرنس ليج وإحنا فزنا فيه، وطبعا ينكلت اللي هو المدير تاع مكابي حيفا دعمنا وأعطانا كل الدعم، واللي إحنا مثلنا مكابي حيفا.
0: لما بتشوفك أطفال وشباب من ذوي الإعاقة بشوفوا فريقكم بيلعب في المستوى الأوروبي، بشوفوا حمزي هذا اللاعب ابن المجتمع العربي تحدى الإعاقة بيلعب كرة قدم، بتدرب كرة قدم من مكابي حيفا إلى أوروبا، حمزة شو رسالتك لكل هالشباب وبشكل عام للمجتمع واللي عم يسمعونا؟
1: رسالتي أهم إشي للأطفال والجيل الصغير، إنه أهم إشي يأمنوا بحالهن وما يكون عندهن تخوف، وإنه إذا بيأمنوا بحالهن كل إشي ممكن، ومع الشغل والإصرار والعزيمة ممكن يوصلوا لأي هدف ولأي إشي إن بيحلموا فيه.
0: يعني في كثير يعني أولاد وشبيبة اللي انولدوا مع إعاقة، وفي اللي تعرضوا لحادث عمل وللأسف تمت بتر إحدى القدمين، أنت بتقول لهم ما توقفوا تحلموا، في إصرار في تحدي وأكبر إثبات. وحمزة في كمان لاعب عربي معك في الفريق صحيح؟
1: معي كمان اثنين.
0: مين اللاعب من وين؟
1: معي أيمان أبو هدايا من بير السبع،
0: ممتاز،
1: ولؤي من منشية زبدة.
0: ما شاء الله. احكي لي على هيك تدريباتكم، اي كم مره بتدربوا في الاسبوع؟ كيف وتيره التدريبات؟
1: احنا بنتدرب مرتين بالاسبوع بتل ابيب، بشخيم وبفلفسون بتحام تبع فايل تل ابيب.
0: نعم. حمزه طبعا حكينا مشاركه تاريخيه، و يعني قديش صعوبة اليوم يوم انه انت مع كل التحدي اللي عندك مع الاصرار اللي عندك بتروح بتشارك تتدرب، واضح انه في تعب في اجهاد، يعني احنا بنشوف اللاعبين بعد كل تمرين كثير صعب، فشاركنا هيك في لحظاتك في التدريب بعد التدريب كيف بتكون الصعوبة عندك؟
1: لما الواحد بيعمل ايش اللي بيحبه بنسى التعب، وأكيد الإشي مش هواين، بس مع الاستمرارية والهذا بتأقلم مع الوضع، وبصير هو صار يعني هو جزء من حياته. أنا 7 سنين تقريبا مع الفريق. إحنا بالأول إحنا منتخب وجديد مكابي حيفا مثلناها برا, ولأن أول مرة بصير يكون في المسليك وإحنا كل وقت بنتدرب كمنتخب.
0: حلو. كيف بتشوف تطور كرة القدم اللي ما بتولي الأطراف في البلاد؟ هل هذا المجال بيحتاج أكثر اهتمام, رعاية, دعم؟ لأنه ما بنسمع عنه كثير وما بنشوفه. فجأة بنشوف 3 لاعبين من مجتمعنا العربي في مكابي حيفا في الطريق لأوروبا. هذا المجال شو وضعه في البلاد؟ بحاجة لتنمية لتطوير؟
1: أكيد أكيد. نسبيا هو جديد, فهو بالعالم كثير بدعموه وكثير ماخذ أهمية. أكثر دول اللي هي بتهتم فيه هو ناجح فيها تركيا, هولندا. هل في عندهم دوري, في عندهم للأطفال, قسم للأطفال, للأولاد, للشباب, في عندهم أكاديميات. عندنا الإشي نسبيا جديد يعني له تقريبا 6-7 سنين, ففيش عندنا, في عندنا أولاد صغار بجديد جديد بلشوا كم من واحد يعني مش كمية كبيرة, وشوي شوي الإشي بتطور مع الوقت وباخذ حسفة أكثر.
0: بدي أشاركك في موضوع ممكن صعب تحكي عنه, ولكن بتعرف في مجتمعنا العربي في السابق كان ينظروا لصاحب الإعاقة ولا كأنه يعني ما بيقدر يعمل إشي ويقولوا عنه معاق ومش عارف إيش. واليوم صار في أكثر وعي ويقولوا لا هو صاحب همم, عنده تحديات, عنده إصرار. أنت كلاعب كرة قدم, كبطل كرة قدم في الطريق لأوروبا, عشت هاي النقلة النوعية من كنا نشفق على المجتمع, كان نشفق على صاحب الإعاقة, واليوم هو في الواجهة والتحدي, ما بخجل, هو في المقدمة, هو في محلات كبيرة, هو في الطريق لأوروبا.
1: ممكن بالبداية, بس اليوم لا, صار في وعي أكثر زي ما قلت لهذا الموضوع, وصار في تقبل أكثر لما نشوف الإنجازات اللي بنعملها وهيك. بالعكس في أثر إيجابي وتقدير.
0: حلو. وهاي الشباب اللي عم تسمعك الشباب جديد, وأنا بدي كمان توجه كلمة للأهالي, الأهالي اللي عندهم ولد مع إعاقة بفكروا إنه صعب يدمجوه في كرة القدم. يعني بدي يفهموا إنه لا, المجال مفتوح, سواء سباحة, سواء كرة مضرب, تنس, وإنت بتقول كمان كرة قدم مع التحدي. ولا بنصح الناس يشوفوا الفيديوهات الموجودة, طبعا يعني مش سهلة ولكن فيها إصرار, فيها عزيمة, وفيها أهداف حلوة.
1: أكيد. هي أصعب شيء كرة القدم زي ما قلت في ملان رياضيات, وكرة القدم على عكاكيز, ونسبيا بدك لياقة بدنية عالية جدا ومش بالهوية. بس إنه إذا الواحد بحب كرة القدم وهو عنده طاقة في المجال مفتوح وبقدر ينضم ويوصل, يعني كل شيء ممكن.
0: طبعا في تكنيكا, في تدريب, في هيك لياقة بدنية, وفي تمارين تتمرنوا عليها. شفت أهداف القوانين نفسها كرة قدم عادية, ولكن التسديد للأسف فقط بقدم واحدة, العكازات هي فقط للمساندة, صح؟ ممنوع استعمالها.
1: صح, إذا بتطب فيها الطابة بتنعد لمسديات, وفيش عندنا تسلل باللعب اللي احنا بنلعبها من كرة القدم. وهذا هو القوانين بتختلف شوي صغيرة. الأوت مثلا بنلعبه بالإجر مش باليد.
0: صحيح. وواضح أنه بما أنه أنت على عكازة كل الوقت خلال المباراة بحاجة لمجهود وإيدين, قوة إيدين وصلابة طبعا, واضح.
1: أكيد. بحاجة لقوة كتاف, إيدين, والإجر طبعا بيكون الثقل على إجر واحدة وبتوزع على الكتاف والإيدين.
0: وحمزة سليمان, طبعا انت من فريق مبتوريل الاطراف, انا بدي احكي لك انه حين تكون الارادة قوية, الاعاقة مجرد تحدي, يعني هي مش نهاية الطريق, والاعاقة ولا مرة منعت الانجاز ما دام في عنا اصرار اقوى من اي اعاقة. بدي اشكرك واستغل هذا الصوت واوجه تحية لك, لكل الناس اللي عم بيسمعونا, وفعلا لكل شخص عنده ولد مع تحدي, انه شوفوا حمزة سليمان كيف وصل من مكابي حيفا الى اوروبا. نفخر فيك وفي مجموعة الشباب في مكابي حيفا, والمدرب طبعا حمزة سليمان. انت من وين حمزة؟ من الحجاجري؟
1: الحجاجري
0: الكعبية. تحية لك ولكل اهلنا في الحجاجري الكعبية. حمزة سليمان, للقاء وبالنجاح في اوروبا ان شاء الله.
1: حبيبي خي فادي, شكرا.
0: للقاء. واو, يعني الانسان بنفعل يسمع شخص مبتور الأطراف ولكن طبعا يتحدى الإعاقة ويقول لا حياة مع المستحيل ما دام الإصرار أقوى من الإعاقة. هذا حمزة سليمان على عكازتين يلعب كرة القدم في مكابي حيفا وهو بالطريق إلى النجومية. الآن إلى الدرجة الأولى وأهم المباريات. طبعا بنذكر أنه المباريات كثيرة، لذلك معنا الكابتن إبراهيم أبو عطا. ما شاهد إبراهيم؟ ما سيشاهد إبراهيم؟ تحياتنا إبراهيم أبو عطا.

0: لك فادي ولجميع المستمعين والمستمعات، نحييكم من مدينتكم مدينة أم الفحم وبالتحديد من استاد السلام.
1: الدقيقة والنتيجة إبراهيم.
0: الدقيقة والنتيجة 0-0، وماذا المباراة بين بعير المثمث ومكابي أتبيالك ضمن الجولة الخامسة لدورة درجة الأولى المنطقة الشمالية. وما دمت تحدثت عن التحدي، فريق أبو عيل المثمث ما زال يتحدى نفسه ويتحدى العشب الأخضر في الجولة الخامسة، ما زال يتحدى نفسه من أجل تحقيق فوز أول هذا الموسم. هو على أرضية الملعب أفضل بقليل من فريق أتبيالك، ولكن أتبيالك أيضا متواجد في القمة يفتش عن الفوز من أجل أن يتقدم أكثر ويبقى في القمة. المباراة متعادلة، بيضاء 0-0، مباراة مفتوحة، هجمات متبادلة. والدقيقة هنا الدقيقة 65-0-0. ما دمنا تحدثنا عن دوري الدرجة الأولى المنطقة الشمالية، اليوم الطيرة يفوز في مباراة دراماتيكية 3-2 على مكابي نبيش أنان ويتقدم نحو القمة. في هذه الساعة فريق بلدي نيشر يتفوق بالنتيجة 4-1 على فريق بيطار نهرية.
1: فريق صعب نيشر، فريق صعب. نعم. وبقترح الجميع يتابع مع نيشر
0: والربعية طبعا،
1: بس بكل نوت للطيري سجل، للطيري سجل هيرشكو وايها معودي واللاعب الواعد مجد شريف من شبيبة الوحدة كفر قاسم، هم اللي سجلوا الفريق الطيراوي. طبعا مهم نذكر اسمهم، ومبروك للطيرة، ولكن مبروك كمان فريق ابراهيم بلدي عرابي، اول نقطة في الدوري.
0: اول نقطة نعم، فريق عرابي كان قريب هو الاخر من اجل تحقيق الفوز، كان متقدما بالدقيقة 21 لكنه لم يحسن استغلال الفرص الكثيرة.
1: ممكن فاتحة خير إبراهيم، 1-1. نعم طبعا نقطة أمام إدارة عمك.
0: نعم نقطة جدا رائعة وافتتاحية رائعة. ومن دمنا تحدثنا عن اللاعبين العرب والفرق العربية، طبعا نيشر يتفوق برباعية ولكن الأهداف كلها عربية، عدي شلاطة مسجل، قاسم حلف هدف، وصالح صفي الهدف الرابع. وبالتأكيد يعني نيشر معزز وقوي بلعبه العرب. ومن ضمن تحدثنا عن النقطة الأولى العربي أيضا ضمن المنطقة الجنوبية، شباب الطيرة 0 نقاط يفتش عن أول نقطة له حين يلاقي فريق النادي الرياضي القدس. ونحن اليوم في استاد السلام، ولكن استاد السلام
1: أنا بقترح احتباس في استاد السلام غدا المعركة الكبرى لأم الفحم، أول مباراة للفريق الموحد اتحاد أم الفحم مع طبعا كرميل، مباراة في غاية الأهمية. إبراهيم شو الأجواء، شو عم تسمع للمباراة هاي؟
0: نعم، من المتوقع أن يعني مقارنة مع مباريات سابقة للفرق الفحموية، من المتوقع واستجابة لنداء الإدارتين وللبلدية من المتوقع حضور جماهيري كبير.
1: نعم.
0: فريق أم الفحم يعني فريق قوي، ورأيناها يعني في المباريات الأولى وخصوصا المباراة أمام الفريق القوي نوفا جميل. من المتوقع أن هذه الوحدة ستجلب الجماهير الفحموية أكثر وأكثر وستقوي الفريق. وأنا باعتقادي وبكل تواضع بأن فريق أبو عيل أم الفحم بعد هذه الوحدة، فريق أبو عيل اتحاد أم الفحم سيكون له قوة كبيرة، وبكل تواضع هذا الفريق سيكون له كلمة قوية على الأقل في القسم العلوي من الدوري.
1: راح نشوف إبراهيم، واضح أنه في تحديات كبيرة للفريق. عندك هدف جيب لنا هدفك بس مباشر.
0: المباراة مثل ما قلت يعني مباراة تحدي، مباراة قوية، كانت هنالك خطأ ولصالح فريق مثمث، فريق مثمث مضغوط، الجماهير تضغط وتريد الفوز الأول وتريد لهذا الفريق أن يهرب من القاع. بغض النظر عن نتيجة 0-0، فريق مثمث هو الأقوى، بغض النظر أنه فريق كريات بيالك الآن هزمة لصالح فريق مثمث ولكن مقطوعة. مباراة قوية، أداء رائع من قبل الفريقين.
1: إبراهيم نرتب الأوراق معناته هيك مكابي.

0: فيش أنان. الطيرة طبعا انتهت 3-2 للطيرة.
1: نعم.
0: عيروني عرابي طبعا ومجدال عمك افترقوا حبايب 1-1. أبناء مصر وسأت بيالك أنت هناك والنتيجة 0-0 والدقيقة 60. ناشر نهرية في الساعة 5:30 انطلقت والنتيجة حتى الآن 4-1 لنشر. في الساعة 8 شباب طمرة نوفا جليل. شوف أنا سمعت الكابتن عيسى نجدات ولاعبين من قسم طمرة بقوله مع كل احترامنا لنوفا جليل إحنا وياهم في نفس الدرجة, واليوم كثير فرق عربية هيك تتمنى إنه نوفا إنه شباب طمرة تعود بنتيجة طيبة من نوفا جليل. وبيت شان ستواجه في 8:30 باكر الغربية. أنا متأكد كمان لبيت شان راح تنطلق إبراهيم.
1: نعم نحن الراديو الناس سيكون أيضا في هذه المباراة في تغطية خاصة ويتابعون بتغطية لهذه المباراة باعتقاد فريق كابوعيل باكا الغربية الذي حقق فوزا رائعا 3-1 في المباراة الأخيرة أمام تيتا الكرمل يفتش عن فوز ثاني توليا, ولكن أيضا كابوعيل بيتيان بحاجة إلى كل نقطة, ومن هنا من المتوقع أن تكون مباراة نارية, مباراة مع باعتقادي مع أهداف في هذا اللقاء. وكيفما عودتنا الدرجة الأولى هذا الموسم كل نتيجة متوقعة وأيضا الأهداف حاضرة وبقوة في المباريات, باعتقادي مباراة جدا حماسية والأفضلية صحيح لباقة الغربية, ولكن كل فريق في دوري الدرجة الأولى بغض النظر عن القاع وعن القمة.
0: نعم إبراهيم
1: تحقيق. نعم
0: ونؤكد أنه أيضا غدا يعني هناك طبعا كافة المباريات تنطلق في تمام الساعة 7 في الدرجة الممتازة, حيث أبوعير عنيانة تستضيف النادي الرياضي كفر قاسم, إخاء الناصرة في 7 وفي علوت أمام عيروني مدعين, أما أبناء الريني في 7 أيضا أمام أبوعير فارشاليم في طبعا استاد نوفا جليل في بريئيل. نبدأ معك من الرياضي النادي الرياضي كفر قاسم أمال أبوعير عنانة. على الورق ممكن مع أن رعنانة تغلب على الريني فريق صعب, ولكن كفر قاسم أيضا تأتي بعد انتعاشة و1-0 من هدف من قدم إيهاب غنايم. كفر قاسم مجبورة العودة فقط في نقاط 3 من المباراة.
1: نعم كفر قاسم تحقق فوز ثاني على التوالي وتأتي إلى هذا اللقاء بمعنويات عالية مع 10 نقاط, ورعنانا باعتقاده هي إحدى الفرق المفاجئة حتى الآن, ولكن
0: على كمان رعنانا وكمان العفولي يعني الحصان الأسود حتى الآن.
1: نعم باعتقادي رعنانا بغض النظر عن أنها فازت على فريق مكابي الريني كانت أفضل, راجونات كان حاضرا في هذا اللقاء, ولكن التكتيك والهجمات المرتدة كانت لصالح رعنانا. باعتقادي رعنانا حتى الآن فريق مفاجئ, ولكن الريني بحاجة أن تفوز غدا من أجل العودة إلى القمة. وكفر قاسم مثلما أشرنا سابقا كفر قاسم تفتش عن فوز ثالث توليا.
0: طبعا إلا مندوبين في رعنانا عندنا مجد إغبارية اللاعب المميز بن مصمص, وعندنا جواد قضح, ولكن بحكي لأهلنا في كفر قاسم جواد معه بطاقة حمراء ممكن
1: من مباراة الريني بطاقة حمراء لن يلعب فيها.
0: صحيح لن يلعب في المباراة بطاقة حمراء طبعا. وفي استاد السلام يتواجد إبراهيم أبو عطا والنتيجة ما زالت 0-0. إذن مكابي خائن ناصرة أيضا أمام عيروني مدعين, وأسمعنا الأخ ماهر حامد يقول المباراة صعبة, ولكن طبعا أنا على ثقة باللاعبين للفريق النصراوي. والمباراة الأخيرة اللي سنكون أيضا غدا فيها مكابي أبناء الريني أمام بوليك فارشاليم. شوفوا يعني حكينا مع أحمد جابر يقول لدينا الثقة الكاملة بمدرب الفريق لأوري أوفين. سألته هل لو لأوري أوفين موجود اليوم في البيت كنت بتتعاقد معه؟ قال بلا شك هو الأنسب لأن يقود طبعا هذه المسيرة مسيرة فريق أبناء الريني. والفريق الريناوي حتى الآن طبعا النقاط مش زي ما بدنا, بعد 7 مباريات الفريق الريناوي في المرتبة 7 مع 12 نقطة, فيما فريق إخاء الناصر يأتي من مرتبة 12 مع 7 نقاط, وماهر حامد أيضا يتوقع أكثر. أما الفريق القسماوي بعد أن فاز في المباراة الأخيرة يرتقي إلى المرتبة 9 برصيد 10 نقاط. وكما قلنا لكم طبعا بعد مقابلة والد السيد محمد سيد أبو فرخ محمد أبو فرخ لراديو الناس, اتحاد كرة القدم يتجه لفرض تعليمات جديدة صارمة على اللاعبين تمنع الحديث من طبعا قبل الوالدين والد اللاعبين ما دام طبعا لاعب فعال في المنتخب. الولد بلعب الأبو ممنوع يحكي كل الوقت اللي اسمه محمد فممنوع يحكي. بدي أشكر كل الناس اللي كانوا معنا اليوم في مساء رياضة. بدي أشكر إبراهيم أبو عطا طبعا انقطع الاتصال وهو الآن إن شاء الله يجيب لنا أهداف مميزة للفريق فريق مصمص. ميس عساف كانت معنا في الإنتاج. فنلندا.

الإذاعية إلياس مرجية في الديجيتال علي نصار جواد العمري. كل الأخبار الرياضية تابعوها على تطبيق ناس النتائج أول بأول. يا مساء الإثارة، كان معكم فادي مصطفى، إلى اللقاء.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. هبطت طائرة الإجلاء التابعة لشركة فلاي دبي في مطار بن غوريون وعلى متنها جميع المسافرين الإسرائيليين الذين علقوا في السعودية عقب حادثة الرحلة صباح اليوم. يخضع المسافرون لفحوص طبية قبل لقائهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريغيف اللذين توجها إلى المطار لاستقبالهم. في السياق، يتواصل التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أحد طياري الرحلة طعن الطيار الآخر وحاول على ما يبدو تحطيم الطائرة بمن فيها، فيما وصف وزير الأمن إسرائيل كاتس الحادثة بأنها محاولة هجوم جهادي. في المقابل، قال متحدث باسم شركة فلاي دبي لشبكة CNN إن أحد أفراد طاقم الرحلة المتجهة إلى تل أبيب حول مسار الطائرة وهبط بها في السعودية عقب مشدة داخل قمرة القيادة دون تحديد دوافع الحادثة حتى الآن. وأضاف أن طاقما تابعا للشركة كان على متن الرحلة تمكن من تأمين الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك، مشيرا إلى إرسال طائرتين بديلتين وفتح تحقيق رسمي، وداعيا إلى تجنب التكهنات حتى اتضاح ملابسات الحادثة. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط إقامة حي سكني باسم رفح الخضراء شرقية مدينة رفح لاستيعاب آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وبحسب الإذاعة، ستكون المنطقة تحت سيطرة قوة متعددة الجنسيات، فيما سيسمح لعمال ومقاولين فلسطينيين بالعمل فيها بعد خضوعهم لفحص أمني من الشباك تمهيدا لدخولهم مناطق ضمن نطاق الخط الأصفر. ميدانيا، نفادت مصادر صحية في غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت حافلة صغيرة لنقل الركاب في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما قتل فلسطيني آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي بلدة القرارة في خان يونس جنوبية قطاع غزة. حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات تشمل استخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف

عزل إقليم كالينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق وفق وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز. وجاء في الوثيقة أن موسكو مستعدة لاستخدام كامل قدراتها العسكرية بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها، مشيرة إلى احتمال استهداف مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المرحلة الأولى. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في شمال البلاد، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في الشمال والسهل الساحلي، ويبقى الجو أبرد من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل في حوار خاص زميل فراس خطيب، في أمان الله.

0: يومين كاملين مكملين
1: ومن أول مشروع لآخر فنان ومن العشرة للعشرة
0: يوم السبت 10-10 معنا دي جي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
1: ودي جي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكم معنا لحظة بلحظة أخو شلن يا فرحة العين أخو شلن مش بس يوم يومين وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا
0: التذاكر على موقع تذكرتي
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهيبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12 من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث مع رئيس الإماراتين محمد بن زايد عقب ما وصفته إسرائيل بمحاولة هجوم على متن طائرة فلاي دبي، وأضافت أن نتنياهو من المتوقع أن يجري خلال نحو ساعة اتصالا مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي ذلك بعد أن هبطت طائرة الإجلاء التابعة لشركة فلاي دبي في مطار بن غوريون وعلى متنها جميع المسافرين الإسرائيليين الذين علقوا في السعودية عقب حادثة الرحلة صباح اليوم. وفي السياق يتواصل التحقيق في الحادثة، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن أحد طياري الرحلة طعن الطيار الآخر وحاول على ما يبدو تحطيم الطائرة بمن فيها، بينما وصف وزير الأمن إسرائيل كاتس ما جرى بأنه محاولة هجوم جهادي. في المقابل قال متحدث باسم شركة فلاي دبي لشبكة CNN بأن أحد أفراد طاقم الرحلة المتجهة إلى تل أبيب حول مسار الطائرة وهبط بها في السعودية عقب مشادة داخل قمرة القيادة دون تحديد دوافع الحادثة حتى الآن. أضاف أن طاقما تابعا للشركة كان على متن الرحلة تمكن من تأمين الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك، مشيرا إلى إرسال طائرتين بديلتين وفتح تحقيق رسمي وداعيا إلى تجنب التكهنات حتى اتضاح ملابسات الحادثة. أمرت محكمة الصلح في بيت احتكفا بالإفراج عن اثنين من بين ثلاثة مشتبهين اعتقلوا على خلفية الاعتداءات العنيفة في قرية جالود وتحويلهما إلى الحبس المنزلي، فيما بقي مشتبه واحد رهن الاعتقال. ورفضت المحكمة المركزية في اللد اليوم استئناف وحدة التحقيق على القرار، معتبرة أن مجرد وجود المشتبهين في مكان الجريمة لا يشكل دليلا كافيا ضدهما. أفادت مصادر صحية في غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت حافلة صغيرة لنقل الركاب في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما قتل فلسطيني آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي بلدة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال رئيس الحكومة البريطانية أن هناك مؤشرات قوية على تورط إيران في الحادثة قرب قاعدة فيرفورد الجوية الأمريكية في إنجلترا. أضاف أن جهات بريطانية وأمريكية تجري تحقيقا معقدا وجديا في كيفية وصول 5 رجال و3 مركبات إلى محيط القاعدة. حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات تشمل استخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل إقليم كالينينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز. جاء في الوثيقة أن موسكو مستعدة لاستخدام كامل قدراتها العسكرية بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها، مشيرة إلى احتمال استهداف مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المرحلة الأولى. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في شمال البلاد، أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في الشمال والسهل الساحلي، ويبقى الجو أبرد من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي، في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجي.
4: في عصر السرعة صارت الأغاني بتنعصر عصر، وبدل ما الواحد بساعات العصر يسمع له شي أغني تعدل مزاجه، صار التليفون بالإيد وبكبسة منه تسمع ذكاء اصطناعي لنغمات يمكن عن جد نقول عنها حلوة لدرجة الإتقان التام، بس مش هيك منحسبها. وعقولة واحد من الأشخاص اللي حوالي واللي بعرفني منيح واللي بعرفه منيح، واللي بعد في حدا بطب أغاني وإداءات على الراديو، شو أنا صعب يكبس على يوتيوب ويسمع شو بده؟ فأنا بجاوبه بجواب واحد فقط، من محل طبعا دفاع عن شغفي وعملي، مش هيك الأمور بتقاس. بأكد لكم أن الإذاعة موجودة وراح تضل على الأقل في الجانب الموسيقي والفني مصدر للمتعة السلطنة والدندنة. ولهيك لكل المستمعين ومحبين كونسرت، الكاسيت معكم أنتم والمسجل مع أنا في هالساعة، أنا وأنتوا في
3: كونسرت مع الياس مرجي.
4: مرحبا بكل المستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة، أنا الياس إبراهيم مرجي وأنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان حابين تسمعوا من خلاله موجودين عم تسمعونا بكبسة زر، هالمرة كمان على التليفون تطبيق ناس سمعونا بأجمل جودة. ومع ساعة بنختار فيها أنا وإنتو مزاج كونسرت من خلال رسائل كمان نصية وكمان صوتية على واتساب راديو الناس 050-55-77-399، هذا الرقم. والبداية البداية من عند وسام الأمير، هذا طبعا اسم فني، اسمه الحقيقي شرب المغيمس، هو من الدير الأحمر جارها لإليسا. المهم إنه شربل أو وسام الأمير كيف بلش؟ بعد ما شاف أخوه طبعاً كل ليلة وهن صغار نايمين بنفس الغرفة، كان فيه هيك شريط بلف طويل عريض ويسمع فيه أغاني لناظم الغزالي صباح فخري، من هناك للترنيم في الكنيسة، وبعد طبعاً والده اكتشف فيه الموهبة وبلشت مع الوقت تسقل خطوة بعد خطوة. منتذكر أنا وياكو، تتذكر يا علي، من كلمات الشاعر جرمانوس والحان طبعا وسام الأمير، اللي بلش أصلا كفنان ومطرب قبل ما يتجه للتلحين. عادة العكس بصير، ببلشوا ملحنين وبعد هيك بصيروا فنانين، يعني هذا ممكن كمان يصير، وهذا اللي صار مع وسام الأمير. تعال نسمع من خلال

أما محطتنا الأولى من عنده سامي الأرمير شربل. تتذكر يا علي هالأغنية من العام 2004 بعد ما رجع يغني في بداية 2000.

جميل دائما لما بنسمع بدايات الفنانين بالذات في لبنان، كتير مميز هذا الموضوع. دائما الإطار الديني والوجود في أجواء كان في الكنيسة أو في الجامع، كان منشدين أو مرنمين، بنلاقي دائما البدايات من هناك. والحلو إنه

0: ممكن نسمع كمان بعد شوي وسامي الأمير أو شرب مغمسة اللي اكتشفه بالنهاية هو الخوري بسبب قوة صوته.
1: ما بعرف يا علي.
0: هاد هو وسام الأمير
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحيات كمان لكل من بلش يتابعنا وعم بسمعنا. تحيات لمستمعتنا انتصار أبو ريا، شكرا على كمان تعليقك على موضوع الإذاعة الراديو مذياع. أسماء كتير لهالخلطة من المشاعر والأغاني والأخبار، شو بدكم تسموها سموها. بتقول المذياع هو الأصل، يعني منستنى لما كنا نستنى كل ليلة الساعة 7 عشان نسمع أم كلثوم. بما أنه طلبتي تسمعي على ذوقنا راح نسمع أنا وإنت بعد شوي من سلطان الطرب بجورج وصوف لو نويت. لو نويت هيك معلومة على السريع، هي من كلمات أصلا عصام جاد، واللحن مشترك لعصام جاد وسلطان الطرب جورج وصوف في مقطع واحد في الأغنية بس. ليه بتتستكتر علي إن أعيش الذكريات؟ المقطع الأخير في الأغنية اللي هو كان على مقام العجم، هالجملة فقط من ألحان الوصوف. تعال روح نسمعها من صوت السلطان بنفسه من العام 1996 حفل مهرجان أوبريت.

هذا سلطان الطرب جورج وصوف. لكل من بيسأل حابيسمع لربيع الخولي لأب طوني الخولي، يعني هيك بمقاطع صغيرة رح نسمع أنا وإنتو عن رسالته، رسالة الاعتزال اللي كانت، بس كمان رح نسمع منه وبصوته لوديع الصافي لما غنى في استوديو الفن بالعام 1980 ومتى نمشي. بهديها لكل محبي وديع الصافي وكمان ربيع الخولي، على الأقل صوت بعده موجود معنا.

هادو سلطان الطرب لو نويت. ألحان وكلمات عصام جاد ولمسة سلطان الطرب في البيت الأخير.

0: مكملين بسكات يا سلطان.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: حسب كمان رغبتكم وطلباتكم. واشتقنا نسمع صوته ربيع الخولي. في البداية رح نسمع أنا وإنتو رسالة الاعتزال اللي كانت في العام 2000. تعال نسمع نحكي شوي بعدها.
2: من هالسنية أنا اسمي توني الخولي، اعتزلت الفن ولحقت يسوع المسيح. وطريق يسوع بيقول اترك كل شيء واتبعني.
0: هذا كان توني الخولي، الأب توني الخولي، بعد ما احترف في الفن لمدة 15 سنة. كيف هو بقول بمقابلاته اللي حكى فيها قبل الاعتزال الرسمي، كمان لما بلش يراوده فكر الاعتزال، قال أنا أخذت كل شيء بالفن ومشيت بالفن للآخر. وقت ما جت رسالة من الرب راح أكمل في رسالتي للآخر. جميل هذا الكلام، يعني لكل من حابب يسمع صوت ربيع الخولي أيام وقت ما كان بالفن وباستوديو الفن، تعال نسمع قومي تنمشي، وغنى للعملاق لقدس الطرب وديع الصافي.

قومي تنمشي الحال وديع الصافي طبعا. هالأصوات اللي نجحت في استوديو الفن غنوا للعمارقة لكلاسيكياتنا اللي منحبها، لهيك بعد ان صواتهم بعد معنا لليوم، واللي اعتزل واللي ما اعتزل في أصوات ما بتنتسب، حتى اللي رحلوا عنا أصوات معنا، ومنهن قديس الطرب وديع الصافي.

0: تنجري خباها والحلوين يا حلوة الحلوين.
1: قومي تنمشي بصوت ربيع الخولي تستلقب طون الخولي ومن عملاق لعملاق مكملين طلبتوا تسمعوا لأبو المجد ملحم بركات ابن كفر شيما. رح نروح نسمع بصوت ملحم زين أبو علي اللي غنينا له بأول هالساعة. تتذكر يا علي؟ يعني تذكر أنا وإنتو أبو علي لما غنى لملحم بركات من أجمل أغنياته. تعال ننسى جاهزين؟ أنا جاهز.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
1: وبرضو اللي بيستضيفه لملحم زين هو مروان خوري المبدع، مبدع كملحن، مبدع كمان كشاعر غنائي كمطرب. كمان بيستضيف ملحم زين وبيحكوا كتير عن ملحم بركات أعماله الخالدي ليومنا هذا. كمان وكمان اختيارات يبعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. ولكل من بيسأل عن هالأغنية بتاع ننسى هي مدرسة في الموسيقى. إذا بنسمع من أول نغمة ونوطة فيها لحد آخر نوطة فيها كأنه عمل تصاعدي في اللحن، بمشي مع الكلمة، عايش الكلمة.

0: هادو هما الحمزين هاقوى من الزمان مشان ما ننسى ابو المجد ملحم بركات مش راح ننسى
1: كونسرت مع الياس مرجيي
0: اكيد ولا حدا منا بنسى الف ليله وليله لشاعر الالف اغنيه مرسي جميل عزيز وعلى فكره وصل للألف أغنية مشان هيك سمى الأغنية ألف ليلة وليلة أما عن تعاونه مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم فهو كان يتجنب العمل معها بس بالآخر أقنعته كيف؟ تعال نسمع المداخلة الحلوة من مرسي جميل عزيز الشاعر اللي كتب ألف ليلة وليلة رح نسمعها بعد شوي بحسب كمان رغباتكم تعال نسمع
2: طب وليه بقى تشعبط ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد ما دام انا بعمل لوحدي انا بوصل ناس او بوصل مع ناس مفيش داعي اجي في الاخر يتقال عليا ده عشان الفت لام كلثوم او الفت لعبد الوهاب فروحت هربان قلت خليني بكرامتي

0: اما جيت ام كلثوم اخيرا قالت لي انا عايزك، مش مساله اغاني، عايزك عايز اقعد معاك. اخيرا قالت لي انت عيان، تقول لي يعني انت عاوزين والدتك لدكتور امراض نفسيه؟ يعني ايه تقعد معايا مره واثنين وتهرب؟ تهرب مين؟ بيهرب من ام كلثوم؟ فرحت احكي لها الحكايه دي، قلت لها انا بعتز بكيتو كيتو كيتو، فانتوا هتحرموني ده ليه؟ قالت لي لا لازم تفهم حاجه، جايز من 10 سنين كان الكلام ده صح، الوقت بقى اسمك كبير، لا انا هقدر اطلعه ولا اقدر انزله، ولا غيري يقدر اطلعه ولا انزله، اسمك خلاص خد حقه، قول ده في تاريخك محدش هيقول لك لا. فاقتنعت فعلا، قلت لها طيب، قال لي ما اطلع، قال لي اثنين، قال لي ثلاثه، في ثلاث مطالع عندي عشان ما نختلفش، اختاري ايه من دول تغني؟ قالت لي اقول الصراحه، قلت لها قالت لي ثلاثه حلوين، قلت لها يعني ايه؟ قالت لي اغنيهم الثلاثه.
1: حلال عليك الثلاثه يا ام كلثوم، تحيه لكل الممرضين والممرضات اللي في عملهن بغنوا وبدندنوا، تحيه لمستمعتنا العزيزه انتصار ابو ريا اللي بتشارك كمان بكواليس عملها. يعني بالاخر بتقول زملائها، بيقولوا لها او بتقول لزملائها لو صوتي حلو كانت طلعت مطربه مش ممرضه، بس انت كمان بتداوي كان بالصوت وإن كان بالتمريض. تعال روح نسمع ألف ليلة وليلة.

ما في زي لهالليلة. الحان بليغ حمدي وكل اللي بلش يذكرني كأني نسيته. ما بتعرفوش انتو انه بليغ حمدي جزء من شخصيتي الفنية. تعال نسمع توزيعاته كمان. هاي توزيعاته.

كمان. وكمان تحيات لكل مين عم بسمعنا وعم بتابعنا. تحيات كمان لمستمعنا العزيز غسان تطور. بشاركني كمان انه حاب يسمع من ألحان الموجي مقطع من أغنية اسأل روحك بصوت ربا الجمال. عشان نسمعها بعد شوي. تعال نروح نسمع أغنية خلطت هيك ما بين الشرق والغربي الجاز والشعبي. فجأة ملحنة هو هاني شنودة موسيقار الراحل عنا مزبوط واللي تميزت ألحانه بالغربية. وفجأة بغنيها أحمد عدو.

0: قوية فنان الشعبي كمان راحل عنا. بس شو قصة رونا؟ إذا متذكرين في أغنية اسمها رونا غنوها فريق اسمه جيبسي كينجز. تعال نسمع تفاصيل أكتر من شنودة بنفسه.
1: جيبسي كينجز خدوا الأغنية دي غنوها وسموها رونا رونا تا تا تا تا تا رونا. وأنا رفعت قضية عليهم وكسبت القضية وكتبوا اسمي ودفعوا المستحقات. الكل اللي كسبوه من الأغنية دي جالنا هنا بس ما وصلنيش أنا. ما عرفش اللي يعني في السكة حاجة حصلت.
0: هذا كان هاني شنودة اللي حكى عن نسخة رونا اللي غنوها جيبسي كينجز عزفوها مع الفنانة الفرنسية. تعال نسمعك حتة منها ونستمر. ركزوا منيح باللحن.

زحمة يا دنيا زحمة. تحيات لمستمعنا غسان تطور، واللي لفتني لفناني بصراحة بحاجة لحلقة كاملة نحكي عنها. رح نسمع بعد شوي اسأل روحك مقطع منها.

0: اذا شوي مركز بالخلفيه بالتوزيع في كتير هيك لمسات غربيه منها نشنوده
1: كونسرت مع الياس مرجيه.
0: اسأل روحك بصوت ربا الجمال أو الجمال من مواليد حلب سوريا أرمنية الأصل والدتها لبنانية اسمها الأصلي زوفيناز خجدور بتيان أرمنية. راح نسمعها حسب طلب مستمعنا غسان تطور. اسأل روحك من ألحان محمد الموجي ملك الألحان.

0: Koncert Mahalia Smarzigi.
1: بالوقت اللي ضل حتى نهاية هاي الساعة نتذكر ذكرى كل اللي لموني لموك أتريهم بحبوك. بهدية لكل محبي ذكرى وكل من طلب ساعة كاملة لهالفنانة الراحلة عنا وصوتها بضل معنا ذكرى مش بس لليوم لكل يوم. وعلى أنغام ذكرى وكل اللي لموني لموك نختم هالساعة أنا وإنتو من كونسرت. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم. سامحوني ما قدرناش هيك نلبي كل طلباتكم, بس جاي عنا كمان يوم جمعة يوم سبت أحد أربعة دائما راح تلاقوني وكونسرت معكم دائما. نشوفكم على خير, تصبحوا على خير.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمار.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث مع رئيس الإماراتي محمد بن زايد عقب ما وصفته إسرائيل بمحاولة هجوم على متن طائرة فلاي دبي. أضافت أن نتنياهو من المتوقع أن يجري اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي ذلك بعد أن أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن طائرة فلاي دبي التي أقلت المسافرين من السعودية هبطت مساء اليوم بسلام في مطار بن غوريون، حيث خضع المسافرون لفحوص طبية فور وصولهم. أضافت أنه تم نقل رجل في الخمسين من عمره إلى المستشفى بحالة طفيفة إثر إصابة في الجزء العلوي من جسده، فيما التقى بقية المسافرين بعائلاتهم بعد استكمال إجراءات استقبالهم. في السياق، قال متحدث باسم شركة فلاي دبي لشبكة CNN إن أحد أفراد طاقم الرحلة المتجهة إلى تل أبيب حول مسار الطائرة وهبط بها في السعودية عقب مشادة داخل قمرة القيادة دون تحديد دوافع الحادثة حتى الآن. أضاف أن طاقما تابعا للشركة كان على متن الطائرة تمكن من تأمين الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك، مشيرا إلى إرسال طائرتين بديلتين وفتح تحقيق رسمي وداعيا إلى تجنب التكهنات حتى اتضاح ملابسات الحادثة. أمرت محكمة الصلح في بيت احتكفة بالإفراج عن اثنين من بين ثلاثة مشتبهين اعتقلوا على خلفية الاعتداءات العنيفة في قرية جالوود وتحويلهما إلى الحبس المنزلي، فيما بقي مشتبه واحد رهن الاعتقال. رفضت المحكمة المركزية في اللدة اليوم استئناف وحدة التحقيق على القرار، معتبرة أن مجرد وجود المشتبهين في مكان الجريمة لا يشكل دليلا كافيا ضدهما. أفادت مصادر صحية في غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت حافلة صغيرة لنقل الركاب في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما قتل فلسطيني آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي بلدة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال رئيس الحكومة البريطانية أن هناك مؤشرات قوية على تورط إيران في الحادثة قرب قاعدة فرفض الجوية الأمريكية في إنجلترا. أضاف أن جهات بريطانية وأمريكية تجري تحقيقا معقدا وجديا في كيفية وصول 5 رجال و3 مركبات إلى محيط القاعدة. حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات تشمل استخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل إقليم كالينينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز. وجاء في الوثيقة أن موسكو مستعدة لاستخدام كامل قدراتها العسكرية بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها، مشيرة إلى احتمال استهداف مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المرحلة الأولى. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في الشمال والساحل الساحلي، ويبقى الجو أبرد من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. تقرر وقف رحلات شركة فلاي دبي لإسرائيل لمدة 6 أيام مع احتمال تمديد القرار وفقا لنتائج التحقيق في حادثة الطائرة. وفي وقت سابق حصلت شركات الطيران الإسرائيلية على موافقة مؤقتة من الشبك لتسيير رحلات إلى الإمارات. يأتي ذلك بعد أن أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن طائرة فلاي دبي التي أقلت المسافرين من السعودية هبطت مساء اليوم بسلام في مطار بن غوريون، حيث خضع المسافرون لفحوص طبية فور وصولهم. أضافت أنه تم نقل رجل في 50 من عمره إلى المستشفى بحالة طفيفة، فيما التقى بقية المسافرين بعائلاتهم بعد استكمال إجراءات استقبالهم. في السياق، قال متحدث باسم شركة فلاي دبي لشبكة CNN إن أحد أفراد طاقم الرحلة المتجهة إلى تل أبيب حول مسار الطائرة وهبط بها في السعودية عقب مشادة داخل قمرة القيادة دون تحديد دوافع الحادثة حتى الآن. أضاف أن طاقما تابعا للشركة كان على متن الرحلة تمكن من تأمين الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك، مشيرا إلى فتح تحقيق رسمي وداعيا إلى تجنب التكهنات حتى اتضاح ملابسات الحادثة. أمرت محكمة الصلح في بيت احتكفا بالإفراج عن 2 من بين 3 مشتبهين اعتقلوا على خلفية الاعتداءات العنيفة في قرية جالود وتحويلهما إلى الحبس المنزلي، فيما باقي مشتبه واحد رهن الاعتقال. رفضت المحكمة المركزية في اللدة اليوم استئناف وحدة التحقيق على القرار، معتبرة أن مجرد وجود المشتبهين في مكان الجريمة لا يشكل دليلا كافيا ضدهما. أفادت مصادر صحية في غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت حافلة صغيرة لنقل الركاب في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما قتل فلسطيني آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي بلدة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال رئيس الحكومة البريطانية أن هناك مؤشرات قوية على تورط إيران في الحادثة قرب قاعدة فيرفود الجوية الأمريكية في إنجلترا. أضاف أن جهات بريطانية وأمريكية تجري تحقيقا معقدا وجديا في كيفية وصول 5 رجال وثلاث مركبات إلى محيط القاعدة. حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات تشمل استخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل أقليم كالينينغراد الروسية المطلة على بحر البلطيق، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز. جاء في الوثيقة أن موسكو مستعدة لاستخدام كامل قدراتها العسكرية بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها، مشيرة إلى احتمال استهداف مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المرحلة الأولى. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا مع احتمال هطول أمطار محلية خاصة في شمال البلاد. أما غدا فيستمر احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خاصة في الشمال والسهل الساحلي، ويبقى الجو أبرد من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة.
3: الانفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.

0: متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لؤمي. لؤمي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لؤمي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات انفاذ.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. اودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا باسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للانظمة في موقع الشركة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

ما تيجي هنا ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.